ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق حزنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: كلوكات دا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.

قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي

ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

بر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا.

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره

رحمه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله

تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

إليه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وده كات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کت بو بنیری من ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بنیری دجا سلامی خومی پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواهي زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مورك شي صلوات دانا للبيغمر صلى الله عليه وسلم قال الي بيغمر عليه الصلاه والسلام وامام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنيوان ارزو اسمان الراجي راون والرقيب كان هذا بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو تلودو لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بمن بست رزامن دي خواي قولة وهو دارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بل خوش يستان هل الذي جاء وآتانك أخوي قول باز لقتال الذي هادك دفن وقاتلوهم قتاليا لقلبك وكوتمان وقاتلوهم صيغي مفاعلة كاتك وان قتال تان لقلبك انقوش قتاليا لقلبك بزنجين لقل اوانك دجين قود زنجين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. كواتلير ذا دو مقصد لمقاصد كانوا دو هدف لأهداف كان جهاد بازدك قتال بين أخوي جولة يكميان حتى لا تكون فتنة دوميان ويكون الدين لله. قتال لبرسي ذكره أخوي جولة من لقاليان بزنجين تا وكو فتنة نبي فتنة وكو لواني رابدوش باس ما كرك وكو فرموي والفتنة أشد من القتل. كواتا تاوكو بباوران أو دا صلاتيان نبي أنقو منعكن لدين إخواه كواتا لبو لاداني كوس بكان لسرقاي دعوو بانقواز لبو خواي قولا تاوكو بباوران أو دا صلاتيان نبي أنقو منعكن لوي كوا مسلمان دروش مكاني دين كي بيادبكا شريعتكي خوي زيب زيبكا كوا بي رازية بقناعة وإيماني بيهنايا ونبي تمايه وكو أود صلاة أنها بي خلطي بالتعذيب دان وبآزار دان هل قرنوا لدين إخوة سبحانه وتعالى كو تتاوك فتنة نبي ويكون الدين لله. هدفي دوام كو تيكميان تاوكو فتنة نبي مسلمانات توشي فتنانين لدين كان بسبب دين كان آزار ندرين كوسب لبيش دعوة إسلامي نميني ويكون الدين لله تاوكو دين طاعتيش بقشتي لبو خوابي سبحانه وتعالى ويكون الدين لله. كواتب يوستا أصل واي لسال أو زويي كزوي خوايا سبحانه وتعالى لسال أو بشراني كخوا خلقي كردين سبحانه وتعالى يوستا لسال زوي خواو لسال مخلوقات خوا دين خوا سبحانه وتعالى في هذا بكري دين خوا حاكم بي أصل أو ها يعني هيس يقل إيمة هيدز بشريك قبول ناكا لمالي خوي كاتك دلين فلانكز او مالي خويتي ملشي خويتي لناو ملشيوي كاسي چيديكا بي حاكم بي غيريوي فكيف رازينا لناو ملشي خوا سبحانه وتعالى او ماليكا ايما هيت ما هريق لايما ملشي خو ما نبالام خوا بي ماني بخشي اما خلق ما نكره لكاتك دا خوا خالق و مالكيشا خواي قول خالقة هموي خلق كده ملتج إيوية ده صلاة هموي إيوية سبت بس حكمك وبس عقل منطقك رازيد بي كوا غيري حكمي خوا لسر بندكاني خوا ولسر زبي خوا في هذا بكره كوا تكاتك وإسلام دعوة كده ويكون الدين لله لسر أساسك لسر أساسك البرأوي زبي زبي خوايا بشركان هموي خوا خلق كردينا منهجش منهجي خوايا سبحانه وتعالى خوا بيغنبر روان كده عليه الصلاة والسلام منهجش بيروان كده حقي خويتي منهجي خوا لسر زوي خوا ولسر عبدكاني خوا زي بكري ويكون الدين لله أو زالة باش أوا كسي كافر دبيو إيماني نيا هيد إشكال نيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كابرا قناعة بينا بلام فيويست الدين ديني خوابي ده صلاة ده صلاتي منهج شريعتي خوابي لسر ويزوي في هذا بكري لسر أساسي قرآن وسنة أو زهر شيء إشكال نية لباش أوا كواد قتري دين ديني خوابي معنى أوانية كواب زوري خلش بكري تا مسلمان نخر شرع شرعي خوابي أوي بي بتا مسلمان وديني خوي في هذا بكاو دعوي لبو ديني خوابكا نابي كسري قري ليبكا ودا صلاتش دا صلاتي قرآن السنة بي دين ديني خوابي سبحانه وتعالى لباش أوا كسيق إيمان نايني فمن شاء فليكفر ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لبلو لا إكراه في الدين لو حالتي إزبار ناكري كسيق
بله جیر سای حکم اسلامیش بجیه بلام که مسلمان نیه بلام بشتگ نبی محاربی جبی نبی بابن اعلان حرب لسد دین خواب کول عیاد بله لک هیز منطقه اوشتی قبول ناک كواتا أو أهداف قتالة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا أدي قروازيان هنا ويا النكرد فتنة النكرد ما أبني بو معنى مسلمانان يمنع نكرد منعيان لدعوة وبانقواز نكرد أقروازيان لو دجمن داريا هنا فلا عدوان إلا على الظالمين لو حالتي بهيت شيويك شر ناكري إلا لقل كساني شي ظالم أزل لير داناوي لا شركنا والناوي لقتال جهادكنا عدوان ليرة دا وكوزانا دفرمون ليرة دا عدوان راستا معناي تعدى كردون سنور بزاندنا وكو كلمة بعلم ليرة دا او ما بس نية ما بس تكوية اصلا كسي ظالم لويها تيكوا تعدادك ظالم او كسي كسنوري بزاندية برامبر بظلم ظالمان برامبر بتعداي ظالمان في يستطيع تعداي ليه بكريتو تاو كل سنور مراب جيري وكل اتي دوات ليش عيني بأس لتعدا كده كواتا فلا عدوان إلا على الظالمين كسي ظالم تعدا دكاو في يستطيع تعداي ليه بكريتو مرام كاتي كوا وازيان هنا او وازيان ليه دهين ديري تنها كسانش الظالم عدوانيان لسره بريوان تعداد كان فيش تعدان لي بكري واهر وزانان اوشي لي ودا جرند فرمون كوات اجر كساني شي ببار وازيان هنا حرب يا نكل لقى المسلمان دين اخوا فلا عدوان الا على الظالم كوات او كسيك وتعدان لي بك عيني ظالمه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص تفرمي الشهر الحرام بالشهر الحرام ديار قتال وكلات كان بيشتري اخواي يقول فرموي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم في كواتا قتال لمسجد الحرام لما كي بيروز ناكري مقر اوان دست بيش خربن لو حالتي تيويست مسلمان انج دست بكنو برانبريان بزنجن اولا لمكان لزمان اج عيني لزمان عيني اشهر الحرم من هي او تسار مانجا قتال تيدا حرام مقر كسانش بباور ديسان دست پیش خریان کن لقتال دی سام پیوست رد دیان بدري تو معنی آنیه لطال مان که مسلمانان دست وسام بوس نگلیش دیان بدري هیچ قصه نکن نه آوان بادی نابن آوان دست پیش خر نابن لطال مان گی بلا ما گر دست پیش خری بلا بریان کرا لقتال پیوسته بلا بریان بکری تو بو معنی الشهر الحرام بالشهر الحرام دیاره و خواهی گو سبحان تعالی کات که باز لشهر الحرم دکاتن لسورتی التوبه كباز للصال دكاتن تفرمي منها أربعة حرم تسار مانكا أشهر حرمة أو تسار مانكا ديالا ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب أو تسار مانكا أشهر الحرام حرمتي تايبتي خوياً هي لو تسار مانكا طبعا لبيشي هاتني إسلاميش وكبقايديني إبراهيمي لجزيري عربي أو تسار مانكا هب وبلام أوان تسيان دكر هر وکو بابرین لشتی دیکش آوها تلاعبیان ذکر نسیئیان ذکر اینما نسیء زیادتون فی الكفری نسیء سبب با کیف خوان یعنی او معانا اشهر الحرم تأذیل ذکر دیعنی نپیش حسب آهوا و آرزوی خوان بلام خوای گفت فبینا تار مانگی که اشهر الحرم کنابی مسلمانان حرمتی او تار مانگ بشه نو قتالی تداب کن برانبر بکافران مگر آوان کردیان اگر آوان کردیان لو حالتی فيوست برانبريان بكريتو الشهر الحرام بالشهر الحرام كاتك وأوان قدسيتي شهر الحرام يعني شكانديا فيوست أنجوش دس بكنو عيني لو مانجي كأوان تعدان كذي أنجوش برانبريان بتزنجين زوكو إمام قرطبي رحمة خوالي دفرمي نزلت في عمرة القضاء دفرمي أو آتا لدربار عمرة القضاء دابزي أوشتيا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة 60 كواتا كاتي كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمدينة دابو هاد لبو عمر كردن بنياز عمر كردن مسلمانان شي لقلبو طبعا لا بيشاتني اسلامش كز منع ندكرا لبو حج عمرة يعني تكا اوان هم وكب قايدين ابراهيم كقريش كان اسم هم لبو مصلحتي خوان كوا او بريد بابلين تجارتي يعني معيشتي يعني لسر اويبو كوا خلق ده لبو عمره وحج يترك سي منع ندكر بلان برانبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كوا لصالي ششمي كوتي هاد لبوي عمره بكا بخوب مزموع ايق مسلمان كاتك جيشت حديبية جيشت منطقة حديبية فصده المشركون كفار قريش عن البيت لين قران بيتنا وبيت
وابو لوين در همان دزاین کوا صلح چان کر صلح حدیبیه بوي كوا صال او صال بقرته وصال اذا هاتو بيته ووعده سبحانه انه سيدخله خوي جورج بعدي بيدا بلا صال اذا هاتو خوي جورا او د صلاتين بيدا بخشي كوا بسن او عمره بكن فدخلوا في ذي القعده سنه 70 وقضى نسكه ونزلت هذه الايه كواته عيني في صلى الله عليه وسلم هاتوا لوصال دوات هل عيني لما نجي ذي القعده كاويش اشهر الحرمه كاتق لو ما نجي لصال بار منع ينكر لو ما نجش هاتوا يعني او جاره اما دبو اجر منع بكن بشرج به كواته لبروي اوان حرمتي ما نجيش كانديا في غنبر صلى الله عليه وسلم لبوي هي لو ما نجدا اجر اوان هر مانع بن أبا لقليان بشر به والحاصل وكو قاعدة عام كوسبب نزولك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كواتها بندو آموج قال ورد جيري لعموم لفظك حكمي لورد جيرينك إلا تابد بسببك بلان بياني سبب نزول دكين لبوي كوازياتر ببتماعي تيجيشتن إتر الشهر الحرام بشهر الحرام كسي كحرمة مانجي حرامش كان أنقوش دبوتان هي عيني الشر بنامبر بكانو والحرمات قصاص والحرمات قصاص كواتا فمن هتك أي حرمة اقتص منه بأن تهتك منه حرمة كواتا والحرمات قصاص واتا هركسك حرمة خوي هي ما أبلين زيقا حرمة خوي هي وكو بيت الله الحرام وكو هم مزقوتكان بلان بتايبتي بيت الله الحرام وهروها أشهر الحرم حرمة خوي هي أو تسال مانقا وهمو كسيشش باريز راوا همو كسيشش باريز راوا مقر بخوي سنوري كسانك ببزيني او زالو حالتي قصاصو تورسن ولي دكري بويكوا سنوري وجده بزندري سنوري وجده بزندري لوكو زانان دفرمن او حكمه عام والحرمات وقصاص كس همو كسيك باريزرا وحتى كسي كافر اگر محاربنا بخوناك وجري يتر بلام كسي كسيش بنا حق كشت او ده كجري تو يعني همو كسيك باريزرا بلام كاو سنوري بزان سنوري وجده بزندري تو قصاص تورسن ولي ذكره لوكو امام شافعي رحمه خالبي هر باب الاستناد لسرواتك في الحرمات وقصاص تفهم كسي قاتل بنا حق ككسي شي بهر شي وكشته بيست بو شي بكجريته بهر شي وكشتيتي بيست بو شي بكجريته والحاصل كسي كحرمتي شهر اشهر الحرم ايش كان بيست لو ما نجي بكجري وكسك او بابرين حرمتي او مزقو تبيروز ايش كان بيست لوندر عيني وكجريته والحرمات قصاص كسك وحرمتي بزان بيست حرمتي بزيندري فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هركسك تعدى لي كردن هركسك تعدى لي كردن او فاعتدوا عليه انغوش تعدى لي بكنو بلامكو بمثل ما اعتدى عليكم هاو شوي اوي او كردي هاو شوي اوي او كردي كواتا ناكر تعداب كي لحسنور بي بزيني بابرين او شقي چلي دا لبوت هي اتشق شي نك بي كي دو شق او في شك چلي دا بيست في شك چلي بدريتو او اوي كوش بيست بي كوجيتو او دستي بر بيست دستي بريتو كواتا فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم بمثل مثليه زور مهمه نابي تزاوز بكري نابي تزاوز بكري يتر وكلات بيشترش في الحرمات وقصاص كواتا بيشتا بطولب بساندريتو بالام لقدر اوي او كرديت نابي زياتر بي وكو عالب دي نابي ان يرد الصاع بصاعين كواتا يقبدو اولا مداتو نخير كسيك ما اللي كشتا مبتسين دوي لي بكجينو نا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم كو تعدى لكن او هات تعدى لكم طبعا اوي او كذا سبيش خرا تعدى بلام كاتو ولا ميدا ديوا خايق ناوي لنا تعدى وكو زانان دفن او مشاكلات لفظيه مشاكلات لفظيه وهذا فقط لفظك بو ما نادي اقنا اوي تو تولص النوايا وحق خوك النوايا تعدانيه بلام كخايق ناوي لنا وبي تواو تيبقن كو هاو شيوي وي بي لسنود در نسي بمثل ما اعتدى عليكم كواتب راستي هو الزور مهمة يعني كاتكوا بباوران برامبر بمسلمانات سدكان بيوست هماشي وبرامبر ينبكريتو لبروي تاو كل السنور يتشان لو دابندريو لو سنوري وان نتوان تزاوز بكن لو سنوري نتوان تزاوز كواتا هرتسيان كرد دبي برامبر ينبكريتو اگرنا رانا وستن تزاوز دكان سنور دابزينن واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين او ذا خوي غور سبحانه وتعالى تفرميتن واتقوا الله تقوى خواب كر سبحانه وتعالى وبزانن
تقوای خواه و کوچنزاریک باس ما کرده که و جیب جیب کردنی فرمان کن خوب پرستن لقده کرده او کن بنیازی رضامندی خواهی گوره و بزانن وعلمو ان الله مع المتقین و بزانن بالتأکید خواهی گوره لگل متقیانه معیه معیه عامه من هم معیه خاصه من هم معیه عامه که خواهی گوره لگل همو مخلوقاتی تی بعلمی بده صلاتی آگای لیانه سبحانه و تعالی آگا داره به هموشتی که دکره و هروها مع المتقين بيت قالوا كوا ولزمني عامك يا بتايبتي لقال المتقين بوي تأييد ونصرتي عندك إنني وكبر أمبر بموسى عيسى دفن معكما أسمع وأرى لقلت أنا برامبر بفرعون دبيستم ودبينم لقلت أنا بتأييد وبنصرت كواتا بزانا بالتأكيد خايجور لقال المتقين لقال أوش ديار التأكيد لسروي بكرت كوا خايجور سبحانه وتعالى لسر حفت أسمانا لسر عرشي خوي استواي كده استواني ليخ بذاتي أو زال قلوش وهو معكم أينما كنتم أو معي عامك وهروا بتأيدوا بنصرشي لقل متقين كواتا أقر تقوى خواه قولي هيتسي برامبر نبي لباداشتن ها أو نبي أو عند الزور كافية كوا كسك متقي بي لو متقي تاوكو خواه قولي لقلت بي سبحانه وتعالى خواه قولي فارينو لو كسارم كمتقين تاوكو معيتي خواه قولي بدز بينين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بویا هیچ شتێکیش نییە بە ئەندازەی نوێژی فەرز خوای پەروەردگار لێی نزیک بیتەوە بە فەرزەکان کە لە سەرتی فەرز کردووە لە حەدیثێکی قودسی فەرمێن پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام ئوم سەلەمە دایکی ئیمانداران کە خێزانێتی ئەگێڕێتەوە فەرمێن لەو نەخۆشەی کە وەفاتی کرد لەو نەخۆشەی کە وەفاتی کرد ئەی فەرموو ئەسەلا وما مەلەکەت ئەیمانوکم نوێژەکانتان ئاگاتان لە کۆیلە و ژێردەسەکانتان بێ وەڵاهی براکانم هەر کەسێک کۆیلایەتی بۆ ئەڵڵا ئیعلان نەکا هیچ کاتێ ناتوانێ بەزەی بە ژێردەسەکانی خۆیا بێتەوە هەر کەسێک نوێژی نەکرد خوای پەروەردگار سەرف و عەدلی لێ وەرناگرێت هەر کەسێ نوێژ نەکا قسەی من نییە قسەی عولەمایە قسەی پێشینی ئەم ئومەتەیە خوای پەروەردگار سەرف و عەدل لێ وەرناگرێت يعني اگر نيوج ذكر يك بي لم تم تم الله روجي صد فقير تير بكات دنا خوش عمليات بكات سرداني دكز بكات زورترين شاكا انجام بدا لم شاره خواي پروردگار هيچ كردو يكي لي ور ناگري اوج بالا تو رقم لايت كان بكنا مان شتو بلن ما مصالح هر كسي نيوج نكا هيچ تي لي ور نا لي ور ناگري رقم اونو في لبروي بو اعلان عبدايتي خواي پروردگار لو خردتو إنما يتقبله الله سبحانه وتعالى من كي من المتقين كسي نيوج نكر تقوى دار نية فارس كار نية نيوج نكر كردوي لي ورنا جيري بويا روجك شو ما دكانك هو بيا يقدر نشتبو بيا أو جنزي ركوب بيكو أو أبو ودي ما مصاع جملة ما مصاع أبو الله أوين نيوج نكر هيش تكيري قبولني والله من أول نتشاكا كم نتشاكا و تم جاری من لیره دل خوش کنم انشالله خواهی گور ام کرد و چاک آنها گاته هو کاری دادت دعای او بینی لگل او قصه که خوش ویستن اما موضوع من نیه من اگر هر کسی نیو جینا کرده بس خوامی خوش بیسته لبر خاطر سمعی خوام کرده باش تو او تی اگر لقصه هر کسی منی خوش بیسته تی اگر رزی ل من بگرده به هش بدست من بوایا لبر خاطر سمعی خوام متوفی آم منی خوش چوم چه بود جانم بالا بر سمعی من إن أتبع إلا ما يوحى إلي بهج بدس ملاو عمامة ببصر نية بهج بدس شيخ ومشايخ نية بهج بدس في أو معقول نية بهج ملكي الله يا

0: تكلمني
1: متى عارف هو اسمه ما أكبر من نفعهما. أوش عتندي ذاك اللي قال السوشيال ميديا سبحان الله يعني أجد بتبي بري والله ليد النيامة أبدا أو شهادة بدرس نايني. يعني هسه دي تبي مثلا بعدين قرآني كذا الحمد لله أوي خيرة كذا هيا الحمد لله أوي تن بابين سيتارج خيري كذا هيا طبعا صوتي صوتهم لك اخويا سبحانه وتعالى بابين او خيرش طبعا لدين وديتن لدين دين اسلام وديتن بس ناموسا يعني سبحان الله تن دهاك اسمان كذا سنابي ضعيف الضعيف برامبر او شاشه برامبر او جهاز قدكيا ضعيف دبتوه يعني باوك ناموسا من هستم كردي هستم كردي ها ليدو سكريو باشا بهم نوعة شي ليدو سكريو الا قليلا ما شفت هيك زور جرينج ومهمة تمشي ذكي يعني نعتار بتمشي ذكي أجينا لا والله هذا ليد الكويوة أو أسلم تريأته
2: ما وصل
1: هذا دبي
2: ما وصلنا بوتماي أو كبرين وكو شككي دو روا يعني لكاري باشا بتواني خود كنترول كيرو لكاري باشا وبرنامج باشا بكاري بيني دور كوي توكو جناب تفرموت لا كار خراب كاني برنامج خراب كاني
1: والله ما مصطي بريز يعني سبحان الله نزاحتني أنا نزاحت دوره هي فعلا بس سبحان الله يعني وندا إنساني أوروكا إيماني لا وازا سهوات بشر جاء الظالة فنا بخوا قليلا ما ليدر ذاك أنا بس أما تاكا كاني ليه بدر ودنين ونحمة دقاتهم يتكرناكين بس زوزر كما يعني عندش خرافي كده هذا آخر درجة خرافة يعني أول إنسان شرم ذاك باسي كأوبا ده متوفر نشان ذا أو إنسان بلاي ده أنا تبى خيال لخواته ترسي أو هم يحازب كده هاي فنا بخوا أو زوكا شيء كده أنت مش هذا كان زوري هذا زوري صم أنا ما كان ذا كان أنت مش هذا كان أوني تمنى كان هاي إخوان بوه خريج ناكر يعني بروك ما أصلا من حتى إني جاري شيء تمشى عم كرخو لفاز ما بين يجي سبيني نيجم كده أذكار وأوانا تمشى عم كده طبعا وإستانا أو سيفان فيش إستا من الحمد لله نيتم هاشم بو هالفروش تمنا كورم كده وقتم بعد نيبينم يعني تمشام كير هو أما تمشي القرآن بكير هو لقريم قوتوا أخوات تمشي يعني أدعيهم كير لقريم قوتوا تمشي شكي باسم كير عشان دي مدري لا لا لو موضوع دي مدري وقفاتهم كير جعنا السرك ما يا إلهي هو خوي الشفاء يا قرآن باشان لو جعنا السر ما لا بروس القرآن كي مصحفة كي دسكي أكا قرآن دي بخيني مصحفة لهين والحمد لله أمن توا بس لسر مصحفي دخينم حتى فيش مكري حتى أحد الرسول عليه الصلاة والسلام بس لكتابي دس مصر كتابك لين در دخينم وأقدر سكر ما دوزين بلين دك الحمد لله بينكم أنا من دارة كان ويأخذ لقر أوي زيلانا كان بهل لسر كتابي دخين موا وازن السوشيال ميديا حتى في مكري وازمي فيش تيا إستاكا جرينجا فرقم جيك في ميشامي أخذ كتاكا هذا أوصى أورغاوانا زور جرين بي وحتى أغر لي أوزنا من درب في ميشان مدى خيط عنا قاتي ونحن قال كمية لهم زياد مكان
2: ما أوصى ما برسيارك من أراسته كرد آيا سوشيال ميديا كاري قريدة بيت لسر سر شاوي بريارة كان
1: أخوان ما أوصى يعني بريع إنساني إستاكا أما يتي أقوتي توخو أزر ذاته ومانصة هندرين وكاكوتر وأمسالينغو يعني خركك أزر واعدك أجينا والله كتيلا ناو قورتو زركابي ساوان وقناحي هنجي بالريار بدن لخورا يشتيوها كمانصة براسي أقنزاني ألعانك يعني خين جيرمن حس تجربته برسا يعني سر قنعت إذا كان ماديان كردين براسي خوضة أو سوشال مديايا هر نبوايا والأخوي جورج زواده كم زور زوام كريا نميلي بحول قوة إخوائي إن شاء الله بهر الشيوات الغاب بتوه رواك زور زور زور زور يصير حاترين وزور جمال خوش تلبي فرح بهم لا إخوان بكا وهم لا إخوان الضابط كا إن شاء الله راجي فلسر أو دينا في روزة لحق نبي لهي تشتت كان ندوينو نيكي السلام عليكم
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته دست خوش بداك ميعاد داك ميعاد يكيك لو كسانية الحمد لله بردوام بجداري برنامه كاني دنجي اسلام دكا وتايبتي صداي جماور و راو بوچوني خوي در دخات و كو خوشكي كي بريس بله عزيزا كان او پرسياره براستي جي خويتي چونك امرو يما گيريودي او بوين كا ام سوشيال ميديا كاريگري هبيت انجا بتايبتي لسر برياره كان او بريارانا تماشا دكي اتد لسر آستي تاک کسی بیت یان کوملایتی بیت تنانت تا سیاسی و آبوریش بیت کاریگری خوی هیا تماشا دکی آراست کردنی رای گشتی یعنی ام سوشیال میدیای وادکات چکه هیا باندا هيا چون بلي وكو تسبيح جريد راوند بيكوا باشا هر خبرك كارن كاكا اوشت بلاو كروا يعني زور تا وايلياتو يعني لكاتي خوشيا برين راگاندن او كاريگري هبوا كوا برين اگر بيانوي دجاتي ولاتك بكان اچن شتي بابتي سير دجي اولاته بلاو دكنوا بو اوي خلق كهان بدن انقلاب كان مظاهرب كان خوبشاندان بكن نكو بو اوي ك ما فيهم بينا دراوا بلام نا با اراست كردني دجمن او عندك يتر بالفعل لرقي حماسته ولا رقي اوي ك ايان خلطين لغفلتي كان حقائق كان نازان شيان بو كراوا چون او ما مرض كريت ايش كان چون الراو چون اكريت اما انا براسي يعني كاريغري هيا لسرشي اراسكني رايجشتي و چونكا سوشيال ميديا استا تماشا دك مليونها كز دي بيني دي بي سيت انجاك خاصه بتايبتك بابتك ببيت ترند يعني سيركي اما اتواني غشارك دروسكات انجا لا وكو باسم كر تشكي دوروا اتواني تو بوشتك كوازو زور باشا والبكي ك اگر بزانی بریار یک درد چیت ام بریارا ظلم مستمی تیایا تو بتوانی ام ظلم مستم بگوری شتیکی باشا نابیت یعنی ساحکا چول بکری و توش اتوانی رای گشتی دروز بکی بو او بریار ندرید اگر بتوانید یعنی زور جار روی داوه لشونکان لولاتکان یعنی لملالولا دیبینین دیبیستین کوا توانویان رای کی او کن لاکی تریش اتوانیت بعکس و واب کن کوا بریاری کی زور ستمکارانه بدن بریاری کوا لجگای خوی نبید بریاری کوا کوتنا تجیر کاریگری سوشیال میدیا و بریاری کن داوا یعنی لو رو داوانی کوا لولاتی خوشمانه رو دادا بچای خومنده بینین بگوی خومنده بیسین بله اما براستی کاریگری خوی هیا حتی وایلی هاتو کوا ایتر که زنیاری کن چواش دکریت یعنی چواش کاری دکریت ل زنیاری ول بلاو کردنوی زنیاری و خیرایی بلاو کردنوی حوالا نراست کن ل سوشیال میدیا امش و اکات کوا کاریگریه بیت ل سرچاوی بریار بله چونکه انسان وایلی دیت که او همو معلوماتی بودیت ایتر قناعتی کی و پیا بیت بله ام همو خلکه ام همو دمو چاو ام همو پیجو او همو کنالانا همو یقصده کن درباری اوشتا وایلی دیالم دیار اشتاک راستا یعنی بویا انسان ابی اکادار بید بدوای راستی بگرد تثبت بکاد یعنی نابید اگر کسی کش اگر حالی کی کرد یعنی اما کاریگری سوشال میدیا تماشا دکی کسی که حالی کش دکاد یعنی ام حالی زور گوره دکریتا و کسی که واوی نا دکریت که زیاتر ناشرین بکرید زیاتر تومدبار بکرید اما هموی کاریگری سوشیال میدیایا چون که دست یک لپشتیویتی بو اوی چیا واب کات لو کسا با شوازک پشانی بداد اگر تاوانشی کرده بید نابید یعنی بو شوازه معاملهی لگلا بکرید اینجا ام کاریگری سوشیال میدیایا کاریگری ها بید لسرچاوی بریار که بریاری که درباری او کسا دادرید در حقی او کس دادرین ممکنه ظلمی تیابید اینجا تماشا دکی حتی لبریار سیاسی کانیش یعنی تورک و ملایتی کان رولی سرکی دیرن بونمونه لکاتی کایسا اوی که باز دکریت مسئله حلب جاردن و تماشا دکی یعنی اون ده پروپاگند دکریت اون رکلام دکریت اون وعد و عود دادرید یعنی کاندیده کان لرگی نشانه کردنی وردی بکارهنانی بونمونه او سوشيال ميديا او خوان نمايش دكنو او وعدو عدانا ددن يتروا كات يعني او خلقه تينقات يعني او خلقي خاصا او خلقي خمان ك شنها ازموني هي لقل بونمونه ام هالبجارنانا ديش دبينيد ديكاكي او دندرا كوا دنجي داوا بوك غندل كارانا يسد شي دلين يعني يان خوانش وكوان غندلن براستي یان لخوی غفلت هابون که کسانی که انحل بجاردو بونه تا اندام پرلمان تماشا دکی ایستا يعني ملفكان يندر دكويت دوسكان يندر دكويت بزانا يعني أمانة يعني أما تشيا كاريجاري سوشيال ميديا وكلسر أو تاكا كبرياري كواب داد بلي أما كاكا أو كسي كوا من دموي خزمتن بكاد أو كسي كوا من لقيران كان دركات أو خيالاني كوا منهما بتايبتي قنجان يعني أون دو عدو عوديان بيددن هلي كارو أوشتانا جنابي بوخوي هلي كاري بوخوي دوزيته وبو مندالي دوزيته وبو كسوكاري دوزيته وبو حزبكي خوي همو هلي كاري دوزيته وانكو هموشين أو كوا نزيك أو كوا مام حمي بودكات أو أنا هموي هلي كاري أنها بلام أوي كاكي دنداريج دنجي داوا بوخوي أبي تشاوري بكات تا چوار ساليتر دواي چوار ساليتر شرديته سبحان الله هم دنگ داتوا يكاك بو دنگي ديتي يكاك چي بوت كردوا أري وعدي بيد ندا هلي كاري بوب دوزيتوا أري كاك كيشي فقيري وهجاري ونبوني توي چار سر كرد أما چي كاريگري سوشيال ميديا أونا پروپاگندا دكن أونا مليارات صرف دكن باشا اما واكاد كوا براستي ام سوشيال ميديا كاريغري هبيت لسر برياركان لسر حتى لروي سياسه الشباب حتى وايلياتو ام سوشيال ميديا كاريغري هبيت لسر برياري دادوريش بلي طبعا بيغمان يعني سوشيال ميديا كاريغري راستوخو ناراستوخوي لسر برياري دادورانيش وبروسي دادوريش بقشتي هيا شو كأوان إنسان جودة غرن دبيسن أو هم مقابلة دكريت أو هم اشتانا بلاو دكريت أو درباري كيسك لكيسة كان راست أوان ببي ياسا وببي بلغة كان بريار ددن بلا موكو مروفن ناتوانن يعني بطاوتي خوان لدورو بر دابرنو وكاكتي دادجين انجا سركي أو سوشيال ميديايا وادكات دروس كرني قشاري داروني كومالاتي دروس دكات کسی که دیاری کراو باشه وکو تاوانی که گوره یعنی کشی که کمالایتی دبیتا ترین در سوشیال میدیا یعنی هموی ایتر باسی او بابتا دکات او ملتا او کمالگیا او جماورا صد کشی تری هیا بلا کشی کانی ناو همو کشکان تر لبیر چوتاو لبروی سوشیال میدیا اوان وکو آمان چکیل نوایا او خلق مشغول كان با او روداوي كالروي داوا او كسي كواب بونو مناغ هر كسي كي دياريج بيه وايلي بكن ايتر خلق كو سوشيال ميديا و بيكن ترند باشا راي قشتي وايلي دكات كوا سزايا كي تند بدري انجا خلق كي يعني خلق كوا خوي غندلا خلق كوا خوي تهوان بارا خلق كوا خوي بوتا هوي او كوا كومالغت يك بداد باشا استا او ديت بوتا محامي او دیت لسوشیال میدیا داوا دکات که واکسی که اگر توانیش ایکرده بیه وای لیکن که او داوا دکات که سزایی تندی او کسب درد ای او گندل کارانی که وا بونه تمایی اوی که قیران دروس کن لولاد چی سزای اوان بداد باشه یعنی اوی که فقیره اوی که وا دسالاتی نیه اوی که وا بچوکه اوان پیان ایرن باشه اوشی کوا گندلی که عیار بستو چواره بلام کس ناوی نهینید اوی کوا حوتا کس ناوی نهیرید با عشقراش دزانن کوا دزیده کاد انا من این لکا هادا یعنی ام کاکیا ام بابیا ام فلانا ام نازانم کیا لکوی بو اما لکوی بو کاکا کریکاری کردوا ایشی کردوا بازرگانی کی درستی کردوا باشا امل کوی بو ام همو پاره زبلاحه ها باشا ام همو دفتره ام همو دفتره جیریت باشا امل کوی ان بو امانه اگر گندل نبونه چون ام چاره بو چوکان اوا خوای گور فصحی اندکات باشا جبزان سوشال میدیا چی دکات است باشر اوانه شیکوا حوت گور کانن اگر پروسکر راز بیت توشی اسهال بونه اوش باشا لا ترسا چوک اوانیش دگریته وا اگر پروسکا راز بیو گندالی تیا نبید اگر گندالی تیا نبید بله سوشیال میدیا یعنی کاریگری اوشی هیا حتی ممکنه او کاتی که حکومه که دادرید اون ده کاریگری هبو لشونه کان باز کراو لکناله کان باز کراو رای که گشتی دروس کردو کاتی یعنی حکوم دانکی پیش وقت یعنی زور لیکوالی نو نکرید درباری بلگکان ممکنه با آراسته که ابرواد چون که تأثیری که حزبی لسره يعني لعيني كي لسرا يعني او كسا بشكينن بيروخينن اوشتانا تماشا دكي كاريگري خوي دبيت انجا هندي جار عزيزة كانم سوشيال ميديا وهذا كاد چوكا هيا حموي صفقاتا استاب وانا من اگر برپرسي بم بما يكسيك شتيكي بيبدم درباري كيسيك الروم زان ياري كان دزي بيدكم اي فروشم با دفتر دو سي چوار يعني اوي كفقير بيد با دفتر يشكا اما صفقات ايه بصد دفتر دو صد دفتر سي صد دفتر اوش تانا هيا ديبينين لمولاتا جواني خمانا بعام يعني تماشا دا كريس او ملفانو كيسانا كوا دبين ريتو كتشي كراوا لمولاتا قرب سرا كوا جير خاني قشي نوتا كورا حموش ديك مان هيا بلام خلق كمان قشي اوها داما وفقيرا لبر اوي او خلقش دنجان بيد دن باشا السوشيال ميديا هسه كاركي وا ابي وا دروز كابون من لا لا يعني او برسي عرب بكري كاكي او انكوا دنجان بيد رابون اندام برلمان جا بو خوشيش او بشوشه بشوي هاويني برلمان تارانا يعني دواي مندوبوني كي زور هسه لا بشودان براسي اما ياري كردنا بعقلك انجا او اني كوا دنجان داوا با خو انا بتشنو او سوشيال ميديا تاثير يعني نكات بمبري قو باقي وعداني كوا ددريت بلي نابيت يعني سوشيال ميديا او دوره بيني دوسيه كيا زانياري كان بيش وقت بلاو كريتو تشك دواي بشيو هازي كيتر اراسكي د غورن او كيرنغا يما بوشيو هازي ما مره لك السوشيال ميديا بكين عزيزه كانم بابتك زور هل دغريت و پیوست کات اما هاوسنگیک دروز بکن و بتوانین سودی کی باش و لگال کنترل کردنی خومن تاکمن من دالمن کسکارمن اوی که واجومن لی دگریت کنترل کردنی خومن ل بکارهنانی سوشیال میدیا و اما برای به همو زنیاری کیش نکن اگر بزنین سرچاوکی گمان لکرا و و دبیت بزنین زانیاری لکور دگرین و چون وری دگرین لچیا بکاری دینین و هر وا خوش من ابیت یعنی اگر هاتو رولی او من هبو لسوشیال میدیا قصی حق بکین و قصی دروز بکین و خلق با لاردا نبین بلی او امانتک مسئولیتک وشم بکاری هنانی وشا مسئولیتک ما هاتو رولی او من هبو لسوشیال میدیا قصی حق بکین و قصي دروز بكين و خلق با لاردا نبين بلي او امان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها رفعة الدرجات، وأن نكون بها من الحامدين لله الشاكرين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي قولا درقاي رحمتي خوي مان لي وعلاك درقاي آسمان كان مان لي بكاتو ببش مانك لباراني رحمتي فروردقار. خوي قولا بخاطرنا وجوانا كاني أما جلس مان كات الشايت لم دنیا جیان معنی پی خوش کا ولو دنیاش رومانی پی سپیب کا. مجلس علم مجلس کا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردوا، بلکہ خواه گورش وصفی کردوا جل جلاله: انما یخش اللہ من عباده العلماء. پیغمبری خواه فرمی علیہ الصلاة والسلام: ان الملائکتا چون لحدیثاتوا دانشي في مجالس العلم، دانشي برواتان هبيسة فريشتا كان دين دانشن أيانا يبزان باسي چيكين وچي بخوش بختيك باسي قوري خواكين چن اخوا قوري جل جلاله وقوري خوا بچي بمان دركوه لرقي مخلوقاتي لرقي آيات كوني كانوا آيات شرع كاني. اما حفتي بيشو باسي او مان كرت وقلاصي كي عوش بدس مانو بو سيد مانك آوت مان هر قطري كي آو 5000 مليون جزئي آوي تياي. هر قطري آو 5000 مليون جزئي أي آوي تياي. وما هر خوي كافية بوي إنسان بزاني هدية خوابو پیغمبري خواه لقيامتا لعرض حشر ومحشرة چي خواه چي پيدالوه بچی پیغمبری خومن ابینین صلی الله علیه وسلم لکی ابینین هدیه کی خوا چی بو پیغمبری خوا آوی کوثر حوض کوثر پیدا ای بو شاخی پیناده ای بو آسمانی پیناده بو عرضی پیناده او مخلوق کی زور عجیبی خواه بو خوای گورا فرمیکات وصفی آو کاله و کان عرشه علی الماء هاتون وصفك على كوي او بزان بلاي تشنبرز عرش الرحمن كان على الماء. تي تواناي هي لمخلوقات اخوا عرش اخوا هالقري وكان عرشه على الماء. وسبحان الله لقرآن او وهرشي عايد بآوى شستو سيجار باسكراو شستو سيجار وشيء الماء هاتوا لقرآن ماءها الماء. فعلماء لين شستو سيصال چي تيرت مشتان عمري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكأنه عليه او علميك پیغمبر هنايتي وك او آو حياة بخشة لأنه أمهم الرقمانة او شستو سيجار لقرآن شا حرف يكني ببي حكمة دابة زيبي حرف نك كلمة يك حرف نية لقرآن هرواها تبي اي سبحان الله او مخلوق عجيبي خوا بو شستو سيجار هاتوا. علماء علينا اما باسي عمري محمد صلى الله عليه وسلم شون او حياته منهجي محمد صلى الله عليه وسلم حياته بو انسانيت بيارك علي دكتورة علي روشتم لناو كتاب خانا كتابك مبرتشاو كوت ووتر بانجليزي نسراوة الماء. فالله خنام خوشي دكتورة دكتور إنسان بشرية الله خنام وطبيعتهم هر كتاب اللي هم تأثير كالسجديك شكر بو خواب الله كتابكم خنام لدو هزار پر ربه كاتبو 2000 صفحة بو ام كتابه بس او ووتر الله 2000 صفحة كا 16 اسلوبي ما مؤلفة كيتيابو الله لها مو صفحيك ام خنام سجديك مبرت ام جازانيم او يعني چي لآخرة بياوي خاون كتابك كأوش خوي دكتورة وتي من يك وصيتانكم يك قطرة أو هالمقرن لا تحتفظ ولو بقطرة ماء جاك أي خنا الله مثلا يسكر لي أو هالقرية داري نكات الدشتوب هاي إنسانة فنمي جگر او هل گره انسان توش سموم و زهر ده مشکش هل گره انسان بی عقل و مشکی لدسه ده دلش او هل گره علامتی مردنی او انسانه اله باسی ام چوار جهازه کر هیت جهازه کنیه لجسمی انسان او هل گره اگر او هل گره نخوشه به انسان اله روشت منوجی مغرب و سجدم بو خوابد لسر او سرم کد امامی مزگو تکا ام آیته خونه ام هم صفحه كتابك لك ايات قران ادوزي 2000 صفحه لك ايات وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه شيء الاخوه وما انتم له بخازنين الي ام ايه جواب 2000 صفحه عام المكيده كيقت راو خو دايننا ام انسان او قت راو هالجري لا اخويك هالجرينا خوشك وسبحان الله انسان كما اخواني عمري محمد صلى الله عليه وسلم شست سجار باسي او ايتك باس خزني او اتكاني ترشي باسك اخو علي من سجار او خمس ام دنياي سجار او اي بينن هر کیش عالم خاصه هیچ عرک لعاب کیتر نکه و جیانش به بیم آوا نروات ریو کاتباسی آبی باران که خوای جورا فرمه و انزلنا من السماء ماء طهورا باسکا طهورا طهورا یعنی نقیه ایس آبی باران آبی باران ام جو پیسی دنیا پیسی که اینا بو خواردن نه آبی باران یک معدنی تیانی آوی باران درزی پیلی بدره نقیه صد لصد آوی باران مقطره مقطر آوی باران آوی کی مقطره بوی خواه فرمی طهوره کچی سبحان الله باسی جوگیا که و باسی آوی جر عزکا علی عذبون فرات خواه عذبون فرات با تا انهار تامی خوی دا و جسم انسانش به خوشه یعنی سه تو گلاسی که آوی باران بگره دست ولی گلاسی که آوی بیری جر عرض آوی بیری جر عرضک خوشتره با جسم انسان لآوی بارانک چکم خواهی گوره آوی باران بمائی مقطر داو لقلم آوی امجو گو روبار و بیرکانی سر عرض و کانیکان امانی لایقن بو خواردن امانی با عذب و فرات سبحان الله علی بو علی عذب بو علی فرات فراغ یعنی فرات یعنی جسم پی خوشه بی خواه تامی هی تام تامی خوشی هی نک تامی او ای اوی بحر خواتی پیجه علی ملح و جاج اوی بحر شوره حتی لیکی انده تو یک متر مکعب اوی انده ناو لأو اوی بحر سی و سی کلو خیتی ابوه وجاج يعني طاغي باغي الله آوي بحر تيا شوري زال للسري شوري أيه الربارو آوي جر عرض شرينية كي خوش زال للسري بو أوي توب جي أي باران ما أن طهورة خواي قورة أماني هرسكي لقرآن باس كردو ما أن طهورة لكو وعذب فرات لكو وملح أجاجش لكو وسبحان الله من لخورمال زور جاروم آوي ظلم معلوفة لم لاي خورمالو آوي كشبرون دوكالي ليدرچه دوكال بناو خورمالا أروان لو لاو كبريتا كبريت ها خلق با جلي كان ليني بو قري وشتالين باشا تصور كان لبيني أو أواتشانيكي طبعا أو جوغي كأروان لناو آوي لناو مزقوتكي خورمالو ردبي لناو مزقوتكي خورمالو آوي أبلقيتو شاوك هي زور عجيبة زور فيسال ليرا بيمان الله إخوائي قورا الله أمكانية عرض طالة أمكانية شرينة أمكانية شورة أمكانية قرمة أو كانية ساردة أمكانية آوكي زور تنكة أو كانية آوكي زور قرصة أمكانية آوكي زور دورة وسط متر ناية أوكي تربو بينج متر تيتا دسو أمكانية أم أولم شاخة داوزي أم أولم آسمان دي أم أولم آني بسر دي
1: خوای گەورە جل جلال و ئەمانە هەمووی باس کردووە هەمووی لە قورئانە بە تەفسیل باس کردووە بۆ ئینسان بۆ ئەوەی ئەم نیعمەتە ئیدراکی کاچکۆمە یەکێک لەو ڕێگانەیە کە خوای گەورەی متەعالی پێناسی من زۆر جار ئەڵێم کەسێ نەخۆش بوو قسە بکا لەگەڵ ئاوا چکم ئەو هەفتەی پێش وتمان ئاو عەقلی هەیە شعوری هەیە ئیدراکی هەیە جواب شەدات زانم پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وسەلم كلمة طهوري لا نخوش بكارنا لا بأس طهور إن شاء الله أي خوال القرآن بتي باسك ألي أوانيك خوا خوش يعني ويك الأسباب كان أورشان دبانيا يعني آي الرشان بانت خوش ديبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أواني وأخوان باكا كانوا أخوان جوانا قرن بويا أو الشيطان قاودا أو حسودين آلي أو نخوشين آلي أو شفادين أركسي نخوش با او بکات خویا و هر کسی کش نخوشه سبحان الله برو لی بپرسه چند روز خوی نشورده خوی بشو بریه ده سبحان الله العظیم بوی علماء لین لگل یقصب کن یعنی من الله مثل گلاسی که او دانه سورت فاتحه شفایت آیت کرسی نص حدیثی لسره سه سورت که اخیر حدیث من بده سویه بخوینا بسر آوکه دل بخلای فکرت بخلای قصه لگل آوکه بکه بله جندی لجندی کانی خوای زانن یکم جندی خواب بو هلاکی قوم کان نمسر عزا یکم جندی خواب او نوح لنا قوم نوح لنا او دعاو یکم جندی لگل اقصب که بلی آوکا تو جندی کی خواهی منش عبدی کی خواهم دعوا کم لو خوایا تو بم آیتانا شفام بو بینی بو آیتا کان ایهنه بلام آیتا اسباب قصب که لگل یالی و صحابه لگل آو اقصان کردوه وكيماني مسلم لقل او قسكرا ولقل او كاتي غزاك را جوغيك ونهرك وربارك ني لا بشن بو غزاي وتي من لبر فواك وتما تري ربارك بكرير وكو موسى عليه السلام موسى عليه السلام تي وبا وك بكرير او وك كراو جنديك جوغري ضرب بعصاك البحر هر او جندي قسي لقل برداك كرديو لناو بردك او درشي او درشي فبوي اجد دقت بك يا سبحان الله العظيم خوي جور جل جلاله بو باسي ام مخلوقاتي خوي ما بوك ابوي خوي بناسين رب العالمين بناسين لناو جنه شهر او هي لناو جهنم شهر او هي لقيامت شا بتشاي خوما نبينين شي جندي كي خوا بو ام ام او اي استبونا باري استبو باران جيراو باران گناه انسان ایگری امتحانی خوا ایگری کاتی باران نایت خوارو بزانن چی وساو سبحان الله اگر کردی خو من باسی کن این نا آیت کشر حیوانی بس بو کردی برواتان بی عرض پی بکری هل پر کیا کاتی باران واری زن خواه علی لقرآن الارض و تر الارض خاشعه خاشعه یعنی هيتشي لدسنا هيتش فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت علي علي علي هالباركيكا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج دي أم أو بقرين أم عرز الرشناي كانام يعني خوشي كانام يعني برون سي أو صحرانا كان وآي لي برا قشتي شق شق بوزان أم عرز الشق بو شق كت كت بو لتلت بو إيش تيانا حياتي تيانا ما فأم آو بو تو أي خوي إيش تبيتي دري نكين خرا خرابة نيدين بيت أمري بيت خوتي بي أشوي خوتي بي باككي لا إخوة خوش تبيستوي أتشي بو لا إخوة بم أو بيك الحمد لله سواسي إخوةك على سر أو عبدياتي كتو كرد البوي إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه خوالت رازية كاتي آيك أخوي بي بلي بسم الله بناوي إخوة أدخوم سبحان الله هرم آواش ألين بناوي آواش الماء لماذا سمي ماء لامتزاج نقيضين بناوي آوا دوشتي دش بيكو أكاتو آوا أي كاتو آوا هذا صنع الله سبحانه وتعالى او هيدروجين معروفه او اوش اكسجين معروفه هر دكان جيان اسوتينن كشي خو هر دكان كات قيك ستاني بيناهلي لا قيامتك كات قيامت الله سي خوي غور مشيئتك اما دنيا كاولبي ام دو انا ليك كاتو ام اكسجين وهيدروجين ليك كاتو ام دنيا همو يتقيد اذا البحار سجرت انفجرت سبحان الله هذاك اللي بين دست أمية شاخك أمية عرزك أمية إنسانك أمية أم إنسانا خوي جورا جل جلاله شوي شي بوي دابين كردو بلوي بيتيرة تام دنيا بوي كاتب باران وستي قناه أي وستيني سبحان الله العلم شرعي شعله مخلوقات هل إنساني نيجي بارانك مخلوقات شيكا ميرو ليش نيجي بارانك برخ شيكا برواتان بي بزن شيكا مانغا شيكا بوي روجي موسى عليه السلام الله اندرچو نجبارانا بكاوتي بقرينو والله سليمان عليه السلام هر دو روايتك هاتوا الله روج سير كامير وليه پاينا وطبان پاوت خواهيان بباراني باران من ببارينا فالله موسى عليه السلام يا سليمان عليه السلام بهر دو روايتك هاتوا برونو نجناكين بو نجناكين خلقي تر دعاي كر باران بباري مخلوقاتي تر دعاي كر باران بباري سبحان الله ومخلوقاتنا جريان خوارده بدس أم إنسانه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كمان بيدي إخوايا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يجي النجا بارانيا لتشل هزار كس لبنجا هزار كس يستغني الناس اقا هزار كس بي اوج برجاو تكا وقرير روجي وخوي ووقتي خوي بوال بجارين وبرا كان من جبارانا كين يا بعض كس بيجا يقول ان جبارانا يبوتشي نا اما الدين نيا ان جبارانا يبوتشي پیغمبران عليهم السلام نجبارانا انكدو وجارجار مانغا ومر داواي بارانك لولا البهائم لما تمطروا اجمان النبن بارانا يا تخوارو بويا اون الدنيا يسوس كر حيوان كان لبرسان نمرن اتر باقي كاي انسان او قرتويتي خوا بتشي كيتو خوا يجان بتشي بارانا كيتو استغفار قرانو سبحان الله ام انسان شن بيد صلاته شن فقيره هيتشي لدسناي دنيا لولا هنا فسبحان الله شستو سيجار باسكرا ومبارا أم أو بو عمري محمد صلى الله عليه وسلم ويقت رأو تصور كان 5000 مليون هبرون لمال بينوسن 5000 مليون بخانة فاجزان نقطة كالكو درجة تريليون درجة يقت رأو تريليون قت رأو ترنا وخوي قرتو هموشي لا يخوا ديارة أو 5000 مليون جزيئة لا يخوا ديارة ناوي چيا إيشي چيا كامي كم بوا كامينو يقدنكي كم بيتامينا مني ام اولا لا علمي فيزياء ومعنى بيالين الان ام اولا لا علماء نتامي هيا نبوني هيا نرنجي هيا وانيا خويه تشينيا لا طعم ولا رائحة ولا لون وايا هيت شتيك تام ورناقري لون ورناقري بون ورناغرا الا بيم او كيتناوي خوي هيتشي نيا كاتشي هيتش تي ببي او ناوي تتامدا يعني شربت اجا او نكيتناوي ناوي تشربت ماستاو ماس اجا او نكيتناوي ناوي تماستاو خوي هيتشي نيا هيتش تي ببي او ناوي تهيتش سبحان الله العظيم لو سري عرز ام سري عرز خواب بفري داناوه اترافي ام ارزش هموي اوي داناو سيكوتي ام ارزش هموي اوا جيري ام ارزا اوا باني ام ارزش اوا هر ام همو دنيا اوا باب زانن او دو شوناوا همو بفرا مخلوقات برجير اوا كانه بحر كانه درجه حراري ابيت شوار لسطابي نيت اخوار بيت اخواراني اخوار هموي امري كاتي درو ابيت 50 جير صفر يا صط جير صفر بفركان اتشنا سر اوكا بيني تانا بفرك شتبان اوكا بو بفرخا تبان او خوي غورا بو بفركا خات سر اوكا علي او بفرنا لي او سر ما يتر بروات اخوار بو الى اخوار لا تشوار درجه كم ترنا بيتا او ماسي مخلوقات اجر او كنمرن سبحان الله هموشتك بما يه قرصه بس او نمي بما يه برزوي وهيج ماده كشني اخوا درستي كردي بس شكل ليك كاتاليك شنو اخوي بغريت بس او نبي غلاسي او بيرا بفرك شتياكا غلاسه كبغرباني بخارا ناوكي بفرق خوشي او شلكي بس اوه بس او هيج مخلوقه كي خوا امس صفه كوناكات ليك كاتا ليك شنو الا او نبي بو سبحان الله ام اويك اخوين خوا هروال قرآن نعوذ بالله نال أفرأيتم الماء الذي تشربون يكل نعمة كاني سخر لكم الليل والنهار إن جاء سخر لكم الأنهار وإتانا للتلفزيون ليدا علي أمس فينا ده هزار طن باري هل قلتوا ده هزار طن صفينا كبقت كفرية سبحان الله لبانم أوتون أروا من يحمله علي شيم أوتون أما على قري سفينة كفري على ناو سفينة كا شون أما هلا قري خوا فرمي إما أمر من بيكر دوا هلا قري سبحان الله فرمي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها شن بلطان خوش ألبان سفينة أرون أي أقر أمر كين تكيدا ريح عاصف جاءهم ريح عاصف حمودي حمودي كتتبانك أم آوا أخوة أمري بيكر دوبرو آسمان أو بحرانا لآسمان وكو قوم نوح شون لنا يديبو من بدوشيو لبانو آوا بارنين لخوارشو آوا دركين أم دو آوا بالعاصمان يك بقري سبحان الله تسي أم عقوبك فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أما نوح عليه السلام وتخوايا من شكاوا فريان كوا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أودي وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أرز عاصمان ليكشن آوك كوبو دعيك إشك طابو خواي قولة فرموي يا سماء أقلعي ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي سبحان الله إن شاء الله أخوي كاتا جندية خزمة ما مكا بإذن أخوي قورا ولقال يا بات تعرف ما نهبه من أما بدرسك عقيدة زانم نخوش كوتن قلاصي أو دانن سورة فاتحة بخلنا سري بلين تو جنديكي دعواتين لخواي قورا بتكاتا شفاء بمان يقين تانها ببمشي ولقال آواق سبكا وبوشي وآياتكاني خواه بخلنا يقين تانها بإياك نعبد وإياك نستعين خواه شفاء من بونيري ايقا شفاءنا نارت اوي كاتا أجر بعداش بمان خواه بخاطرنا وجوانا كاني ببشمانك لنعمة ورحمتي خوي يا ربي خواه بسلامتي إيمان من قين تنعو مالي خمان يا ربي خواه مشارة وام خلقي مشارة بباريزي وشاركاني تري مسلمان عبد المان خوشك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. آمين. داواك إلى الله عز وجل بناو صفاتي جواني باسمي أعظمي بلطف كرم هداية رحمتي خوي لبرو كوتاي مانجي رحمة هداية مانجي پروردبون لسر إخلاص كوتاي رياو عجبو شهرو حبي دنياو تاوان بس الدلو لا شمانا بهنت لبرو كوتاي مانجي إخلاصا داوا أكين لالله عز وجل كوتاي مان لسر إخلاص بيت داوا أكين كوتاي مان لسر وشو كردو عبادة إخلاصو مخلصين بيبو معبودي حق براني خوشي بيست رحمتي الله لدلتان تواوي دلي خوتان بدنا أمدانشنانك وتمان أمدانشنان بو علاته وتأيمن خوشي إيمان من عقيدة من تقوى من إخلاص من خاونيكو ملك جناح وعبادتك زور كم من هي أم عبادتك مش إخلاصك نخوشي لقلا مانجي رمزانش مانجي شفايا مانجي هداية بوضل ماندو كان مانجي هداية بوضل نخوش كاني وكو إيما مانجي بخوهات نويا بو إخلاص لاواز كاني وكو إيما مانجي محاسبي نفسو محاسبي إخلاصو محاسبي دلو عبادتا مانجي زهدو دنيا نويستيا مانجي بخوهات نويا لو جيانا تريك للدنيا سرفي أكي كوا دل من خوش بقانزانزو دل تنجين بزرري دنيا وأوش بيرنكين براني خوش ويستم أجر ملمانجي كوا بيروزو بالرحمة أسباب هدايتي كوا تواوي أسباب هداية شفاء كراوة وكسيك نطوانت لما انقع علاجي نخوشي دلي خويو إخلاصو دنيا ويستيل دلي درنكا زور أستما بطواني دواي رمضان تواوي درقاي قمرايو شهواتو شياطين إنسو جنو دارو برت أكونوا شر لقى المسلمان تاوكول الله يدور بخنه إخلاصيش زور لوقو رسترا توقر لمانجيك درقاي بهشت كرابي توا درقاي دو زخد لسدا خرابي شيطانت بو كلبتا كرابي زندان كرابي نفس بهوي روجي زور لاواستر بي لخانوي زار دالوكا تو نتواني لمانجي چوا نفست پروردكي تزكيبكي بإخلاص بو الله با دنیا نویستی، با ترکدنی زوری تاوانکان، با دل نرم کردنت، با تسجی قیامت قبرو، با کارساتی قیامت، زور استما و زور زحمتا، دوای رمضان بتوانین ام هدایتا، با دل و با دل بدست بینی. لباسی صعوبتی اخلاص لدرسی یانزه،
سلف رحمتي الله ينلي بيفرمون ما نزل من السماء أعز من التوفيق. شتيكني يا الله عز وجل داي بزان دبي لأسمان بو زوي بو خلقي بقشتي بو بياو تاكانو مخلصين بتايبت للتوفيقي خوي لبر أوشا بيغمبران أفرمون وما توفيقي إلا بالله. أجر الله توفيقي نبوى إيمان نأبوين ببيغمبر نأبوين بمخلص ونأبوين ببان خواس ونشمان أطواني جيانو مزغاري في الدنيا ترك بكين وازي ليبين ولا سع. أجر الله توفيقي نبوى إيمان نأبوين ببيغمبر نأبوين بمخلص ونأبوين ببان خواس ونشمان أطواني جيانو مزغاري في الدنيا

الله عظيم للاي الله العزيز لإخلاصه بوي براني خوش بيست با لوا نبين كأيما برسترين عزيزترين كردوا من بو الله عزيز برس كينوا كإخلاصي دلبو الله عز وجل خالق كتر لصعوبتي إخلاص لبروردبون لسر إخلاص ريقرا قورا كان أن الخواطر التي ترد على القلب لا تتوقف أو خطورتاني أو خاطراني أو فكراني كبسر دل دادي قد ناوستي بر دوام لدجاياتي دلا بو أوي دلي توشي فساد ورياء وعجب محبة دنيا بك. فالقلب كما تقدم إنما سمي القلب لكثرة تقلبه بو يناوي دلا تون كزور هل دقريتو برو رياءتي برو دنياءتي برو غيبتتي برو كبرتي برو شهواتتي برو شبهاتتي زور ثابتني لسرشتيك لبر أوش سيدي ثابتين قدوي مخلصين صلى الله عليه وسلم أي فرمو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما كان الإخلاص بتلك المثابة كاتك تو أزاني إخلاص أو أن دق قرصة أما بيجيتي زور قرصة لسر إنسان همو لحظة مرازعي إخلاصي خوي بكاتو وهمو لحظة زبطي إخلاصي خوي بكات لبر أويا إمامي تقي نقي سفيان الثوري رحمه الله فرمي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنقلب علي على نفسي سفيان باسي نفسي سفيان ثوري أكا نفسي نخوش نقبة جنقاوي إيمنا باسي نفسي كجوان نفسي كجياني لقيام الليل لصوم النهار لذكر تدبر لطاعة الله سبحانه وتعالى فمشتكني من هولي تزكي نفسي خوم لسري دابي قرستر بي لإخلاص بو الله بو عز وجل. وقال بعضهم اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. دوشت من 30 سنة خريجي علاج كردنو سارة سر كردني ما بين براك خشكك أو أن ده صادق به لقل إخلاصي أمسي روجي رمزاني تايبت كرد بيت بپر وردبوني دليل سر إخلاص بو الله عز وجل 24 ساعات أما بيري بي زور ترين دعاي يكم دعاي ناوراستي دعاي كوتا دعاي دعاي سجودي دعاي بيشي سلامي دعاي قنوتي هموي لسر إخلاص بيت. اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة 30 سنة إما هولا دين كوا دوشد لنفسي خوما تاكوكي تركدنو واسهناني أو شتيك لنواني منو خلقه أو دنياك للا خلقشة أو مدحو زميك للا خلقشة وإخلاص العمل لله عز وجل ونيت باتشي لعبادة كانم لقصة كانم لمعاملم لهل سكوتم بو پروردگار. ويقول يوسف بن الحسين رحمه الله أعز شيء في الدنيا الإخلاص عزيزترين عبادتك عزيزترين شتك لدنياي إخلاصي طلب الله عز وجل. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. سيري خبري وناسيني دج مني خويا بكن سلفت سنب دقيق شيطاني الناسي سنب دقيق شارزاي خطواتي شيطان بونا أفرمت تنك هول أدم كالرياء للظلم لكر دوام لميشكم لهوشم لفكرم دور بخموا فكأنه ينبت على لون آخر كأنه ديت وبوم بشيوية كتر بناوي كتر كوا هستي بينكم كأما فناب رب العالمين ريال.

وخالق تل خالق قرسكان كوال إنسانك أستمبر وردبي لسر إخلاص ما جبل عليه الإنسان من حب الشهوات أما يجيك لخال زور قرسكان كوا زور بأستم إنسان أطواني مخلص بيبو الله وزور بأستم أطواني إخلاص لضلي تيجير بك أقر يجيك لم شهواتانا لضلي بي بيقين بدنياي خاوني أمدلا أقر توشي رياج نبي كتوش أبيت بتايبت بو أو كسي كوا أوش فتني دلي بران بريتي أو ببيشك خاون إخلاصيكي لاوازة وخاون إخلاصيكي نزمة وخاون إخلاصيكي لقدار وخيانة كارة بروردقار عز وجل أفرميت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا الله أقدار من أكاتوا لنخوش يكاني دل لو هشتي أقر دل متعلق ببي أو خوش ويستي الله لدس أدا ودوتاري الرياو دوتاري نخوشي دلو شهواتي دلي أكات أن الناس زينت لهم هذه الأمور خلقي بقشتي أم نخوشيانا أم شهواتيان لضلا لميشكا لجيانا جوان بوا وعز وجل قرسترينيان دس بي أكات كالسر دلي خلقي بقشتي لسر دلي قنت بتايبت وبدأ الله تعالى بالنساء لأن فتنة بهن أشد قورتري شهواتش كالله باسكا شهواتي آفرتا فتني آفرتا بتايبت لسردمي إيميا بتايبت للاوازي إيمو لكم تقوي آفرتي أم سردمي كاتيك الله عليم وحكيم وخبير لريزي تاوانكا لريزي شهواتي دنيا يكم شدك باسكا واتا لهر هموان ترسنا ترو بقوة ترو بهيسترا وكو السحر تأثير لا باشا كانش أكات بيش خرابك أقر هاتو السنوري الله ببزين فنام رب العالمين ثم ذكر البنين والمال والتجارة والسكن إلى آخره انت الله باسي أمشتاني تر أكا كوالا إنسان أكا بهوي خوش ويستني أما إخلاصي لدس بداتو أماني خوش بي بو غيري الله سبحانه وتعالى بويا أبيني لهمو كس دورتر لإخلاص لهمو كس نزيكتر لشهواتي الدنيا ولو هشتيك الله سبحانه وتعالى لسورتي آل عمران باسي كردوه بويا يجيك لشهوات كشندكان كوا أقر تواوي إخلاص لدس نداتن فضلو قوريو مراتبي إخلاص لطلي خاوانكي أبا تدروه أويش لذي الرئاسة وشهرية والمنزلة في قلوب الخلق والمحمدة في نفوسي يجيك لقورترين ريق ركاني إخلاص يجيك لقورترين فسادي إخلاص كإخلاصي إيمان دار ومسلمان فاسد بك يجيك لقورترين سبب الرياء خوش بيستني أويك إنسان حسبك برا قور بي حسبك أمير بي حسبك ما مستابي حسبك قارئ وبيجنوش بخوين بي حسبك مفتي بي حسبك برا قوري بخشركان بي حسبك مديري قروبك بي فنا رب العالم أمش نخوشيك لنخوشي زور كشن دبلا وكاني إيستالناو جيانو دلي مسلمانا بطايبت لناو بانخوازو لناو أوانيك كاري إسلاميك تن خلقي باشد بيني والله لبرأوي ناوي مني نهي ناوا قليك كردوا تون أبي من لبير بك
پناب رب العالم بويا نخوشي پناب رب العالمين خوشويستني برا قولاتي خوشويستني رئاسات نخوشي چي زور زور ترسناكا وإخلاصي إنسان لك دارك يجيقلم قصانيك و درسي چي زور قولو إيماني تيدايا بو پروردبون لسر تواضع بو الله عز وجل قصي أبو الهيثم العيارة بطل جوي لما بقرنو بو أويك ببيت هداية إنسان أقرهاتو شويني نفسي خوي كوت حزيكر برا قورة بيت حزيكر كسية كم بي حزيكر أمير بيت حزيكر ناوي قورة بي عاقبتك يبروت شيء الله. فهذا أبو الهيثم العيار قد ضرب 18,000 صوت هجده هزار قامتيان لداوة لسرتي لسر أويك دزبوة سر أويك دزيكد وكان يقول صبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا صبر ممكن لسر أوهم وليدانا لبروي إطاع الشيطان وكدو تال للدنيا ناوم قوربه بلين فلان كس خورا قربوه. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل كنت كثيرا أسمع والدي يقول رحم الله أبا الهيثم غفر الله لأبي الهيثم عفى الله عن أبي الهيثم فقلت يا أبا من أبو الهيثم قال لا تعرفه قلت لا قال أبو الهيثم الحداد أفرمي زورم جيليبو إمام باوكم دعاي أكردو أباراو أبو أبو الهيثم يفرمون رحمتي الله لأبو الهيثم لي خوشبوني الله بو أبو الهيثم لي بردي الله لأبو الهيثم وتنبابا جان أبو الهيثم شيئا فرموي كوري شيرين منازاني فرموي نخير بابا جان قال أبو الهيثم الحداد اليوم الذي أخرجت للصياط ومدت يداي للعقابين إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني كاتب من يان أبربو تعذيب لسر خلق قرآن إمام أهل السنة كثابت بو لسر تعظيم الله بو تعظيم كلام الله عز وجل أو كاتي لزندانا إمام أحمد يان أبرك آزاري بدن وزين تعذيبي بدن بقامتي لي بدن أفرمي إنسانك لدوا وزلي راكي شامو بي فرمومتو من أناسي قلت لا وتمنخر نار ناس وقال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار من أبو الهيثم عيار دزي كتابتم مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت نسرا ولديوان أمير المؤمنين من هجده هزار قامتيان لداو وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا وصبر شمقرد لبيناوي الشيطان وبوبد سيناني بليو ناو قوري لدنيا فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين تو آرام بقرا طاعة بو الله عز وجل ولبيناوي دينكته. ولما قال له الخليفة المتوكل ما بالغ من جلدك قال فرموي تيت بسر هاتو أكاتك بسياري لأكالا لم دزا أو هم تعذيب دراي أو هم آزار دراي أو هم ليدانا كاتك جيرفانيا بر دو بشك أكردستيان أخصنا ودو بشك كانوا بي وأدا لقل أو هم آزاري بس لبيناوي أوي بي بلين برا قوريا دزي چي نقورايا خورا قرب وزور بهيز بوا أو هم تعذيب خوي تحمل كدوا بس تاوكو ناوي بنوسري لناو خلقا ناوي بي دزيكي بناوي أبو الهيثم العيار هجده هزار قامتيان لدا وخوشي راقتو بس لبيناوي أون دي إخلاصي لدزدا طاعتي رحماني لدزدا توشي دزيبو توشي طاعتي الشيطان بو بينيني إمام أحمد وإلينا كرفيرة إخلاص بي لبر أوي أون دحزي ببرا قورياتي أكر أون دحزي أكر لمزيسا ناوي بيت أفرمي والله داري واي أون ديان لي داوم
اگر پارت قماش یکم بخسته باید دمم لگل هناسی سینگو هناوم که دهات داری قماش کن استان اون ده آزارم هبوا ولو وضعت في فمي خرقة وأنا أضرب لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفي أو بارتس قماشة السطاء لقل لي دان ولقل قرمي هناوم أوان دا تعزيبيتي بشدة أبيني لبيناويتي طاعة للشيطان ولأجل الدنيا هتا للدنيا ناوم بيت بلين فلانا كسخوي راقتوا لبيناوي دزيا تون كسيك فيرا إخلاص أبين تون كسيك أطواني الله ببرستي أوان دا تا مزروي أو بي لناو خلق ناوي بي أوان دا تا مزروي أو بي لناو تازيرا كان ناوي بي لناو مسؤولا كان ناوي بي لناو بانخوازا كان ناوي بي لناو لاي ديواني خليفة كان ناوي بيت تون أمزور دل أطواني عبادتي الله بك عز وجل تون أطواني إطاعي رحمن بكات تون بيري تسيتسر أويكا لديواني الله ناوي به لديواني مخلصين لديواني متقين ناوي بيت إن زكاتك جوابي خليفي متوكل أداتوا بي فرموتو لقل أو هموا عقليك هتا أو زمانيك هتا تيواي لتوكر ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل تيواي لتوكر يا أبا الهيثم كبمشي والصبر بكي لسر أم آزارة فقال أحب الرياسة فقد لبيناوي أويكوا ببما برا قورا وناوم بيت قال داود بن علي لما قدم بخالد وهو اسم أبي الهيثم يجيكي تر أفرمي كاتيك بيستم خالد كاسم أبو الهيثمة اشتهيت أن أراه فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليته كاتيك تمني أطواني دابنشي لبروي قوشتي شويني دانشتني همور روشتبو لقل تعزيب أوان ديان لي داب كاتيكا كومالك غنز دانشتبون فجعلوا يقولون ضرب فلان وفعل بفلان كذا فقال لهم لنيواني خوان أم غنزان أيانوت كسيك أوان دي ليدرا وكسيك شوان ليك أم كابرايا ضلنا خوشا كإخلاصي لدزدا لبيناوي أحب الرياسة من حزكا بلين بياو باشيكا بانخوازيكي باشا أم لعقيدة شارزة أم أزاني لمسألة كفر إيمان وأسماء وأحكام أو بخشريك أو ما مستاي تزكية أو ما مستاي سياسي أو ما مستاي فلانة أو أميريكي زور باشا أمانة واي ليكرت كوا إخلاصي لدزبدا وكشند الترين شهواتا بتايبت بو بانخواز كبخيالش بتواني مخلصيكي تواوبي لا تاوان شركي ريا دربازي بي أقهر بانخوازي حب الرياسي لدل بي إلا حب الرياي لدل إلا توشي رياش أبيت توشي كبرو أم نخوشي كشندان أبيت بناب رب العالم أبو هيثم بيان أفرميت لا تتحدثوا عن غيركم إيوا باسي خلقي مكان افعلوا أنتم حتى يتحدث عنكم غيركم ايوش تيكي وابكا وكم من كردو ما تا خلق باسي ايوبكا ابن الجوزي درباري انقصي تي افرمت فرمي بدل جيب قرن فرمي تعليقا على ذلك فانظر الى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء سير الشيطان نقبتي نقريس بكا تون قالتا بدلو نيتي أمزورة زاهل أحمق أكادو لروتان فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر آرام أقري لسر تعزيبك أقر قماشك بخيضلي لقل هنا سداني قماشكي أسوتي بس بو أوي ببيت برا قورا ناوي بيبلن فلان كس باشا بخشرة بانخوازيكي تن متقيا تن شعر زايا تنيتي خيرة
ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر. أجر كم آرام يعني بقلت ولسر تقوى وإخلاص زور لوزياتر ولا زور لشويني كي قرينتر ناوي عندهات كأويش ديواني الله عز وجل. وآخر وهو ممن أسس ملكا في الأندلس يتشيكي تركوا ملكيكي لأندلس دروس كردبو أهديت إليه جارية جميلة آفرتيكي زور جوانيان بهدية بيدا فنظر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان براسيم آفرتا لدلمو لتساوم زور شتيكي جوانو بيجيكي تايبتي هي بلام. وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها بلام أجر من مشغول بمبوي لو حزيك لظلمة حس كردنا ببرا قوراتي وبملكاتي وبناو هنا وبدانشتن لسا كرسي أو من ظلم لو آفرتي أكا. وأجر مشغول جبن وإن اشتغلت بها عما أطلبه أجر مشغول جبن بدواني آفرتك ظلمت همتي ظلم لهمتي خوم أكم ولا حاجة لي بها الآن. وردها على صاحبها أم آفرتي بلاونا بويا علماء ألين فتني حب الرئاسة زاري وازور خطرتنا لفتني آفرتش آما دي كسوكاري خوي خيزان منالي خوي همو كسي جبكات قرباني برا قوراتي كي خوي تنك إيسا بناوي دين حزبيكي كامل إسلامي أكات قرباني الرئاسة كي خوي برو شركو كفرو تاوانو دنياو همو رخصي شي أم دينيان أباد لبيناوي أوي خوي لسا كرسيكي بمينيتو خوي بيبلين برا قورا خوي بيبلين شيخي سلفي خوي بيبلين أمين داري فلانو خوي بيبلين أمو أما كو ملك مسلماني برو هر دير أباد دينو عقيدي لك دار أكا همو أحكاميكي شرعي همو تحريفك بآياتكاني الله أكا عز وجل فقط لبرأوي كبرا قوربي لبرأوي ناوي بيت وما ردها إلا حبا للرياسة رتي نكردوا تناء وبك حزي بيبوك برا قوربي. وقد أشار النبي الزاهد صلى الله عليه وسلم إلى تلك الفتنة العظيمة عليه الصلاة والسلام آقدار إيمي كردوتوا وإشاري بم فتنة رسناك كردوا كوا تنيق إخلاص تقوى زهدي عبد بلكو تنيق تقوى زهد إخلاص صالحين تيق أداد أقر زود تسكي خويانك ما ذئباني جائعاني أرسل في غنمي بأفسد لها من حفظ المرء على المال والشرف لديني هيتش تكنية خراب تربية لو قرقي كبت يتناو ميقى لما ركتون أو ميقى لما رهموي تدميرك هموي أخوا هموي سقط أكا حرسي سوربونو حس كردني إنسان بو دولمندي بو بدا سيناني بارو بول بو إش كردني كي زور لبيناوي أوي كباري زور بي ولا بيناوي أوي كبرا قورياتي وناوي بي حب الرئاسي بدس بيني أفرمي حرسي أما زور زور خطر تربو فسادي دين لتيقداني أمي قلمر للاين قرقيكوا. وقد قيل حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين آخر شد لضلي رازقو يكان كدرأتي آخر نخوشي كدلي إنساني ليباك بيتوا خوش ويستنا ببرا قوراتي ويتشيق لقورترين أسبابي تجبوني الرياء ويتشيق لقورترين أسبابي انحرافي بانك خواس فش كدل التوحيد الله لمحبتي الله لشرف قيامد لمقام قيامد لقيشتن بصفوف مخلصين أوي كناوي بويا أبيني بانخوازي أمسردما كوان بابت باسي فتندك لنيواني مسلمانان كوان بابتي عقيدة زي سرنزا كوان بابتي سياسي زي سرنزي أوي خلق جويلي رابقري خلق بابتك أو بكا دي أم بابت باسك مش قورترين علاماتي نخوشي إخلاصي تيكوا قصة كردني دليل لسر أويك خلق سيريبك نكخرق بلو الله ببا سبحانه وتعالى وأقسرنز بدي بابتكاني محازركاني هموشتكاني أزانك إلا حب الرئاسة
بوي ناوي قورة لخوي أني كأنه خمي عقيدي مسلمانانيتي وخمي أويتي كخلقي لغلطي قيشتو أوها توا كطليبي علميك ناوي قورة لخوي بني يوتيوبي كي قورة بيكوا خمي إسلام وإخلاصيتي بوي إيما آموشقاري خومان بالتقواي خواي قورة آموشقاري أمانش أكين بالتقواي الله عز وجل كوا وكو ابن الجوزي أفرمي فانظر إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر. أجر كم آرام يا بقلت لس التقوى لسر الزهد لسر التواضع لسر راكد لحب الرئاسة الله برزي أكدنا لبرو أمانة بيريان تسول للربوبية الله أويك برز كردن ونزم كردن صفات الله عز وجل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الله بدز كرتن بقرآن بتدبر بقرآن بتدبيق كرني قرآن بحكم كرني قرآن بس نفسد بس درسد بس محاضرات بس عنواني محاضرات الله بما برزد أكاتوا نقبض ليكي نخوش بويك خلق سيرم بكا بابتي تون باسكم لقل بابتك تسيل بركة دعواك إلى الله عز وجل للشهوات دنيا بتايبد للشهوات رئاسة بمان باريزي الله بمان قيني ببلي مخلصين الله صادق مان بكات لا إخلاصة لن يتمانا الله وما ليبكا عز وجل حبي دنيا لطلمانا دربكات آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بجول وبزوت نوا خاوين دبين وكاوان أعزاني ريقمان شورينا لبوتاوان بجول وبزوت

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد العاشر، ملازمة آداب العلم. معقدي ديام بابنبون بآداب علمه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. أدب إنسان علامتي بختوري وسرفرازيتي، عنوان بضم عينك. وقلة أدبه كم أدبيشي، عنوان شقاوته وبواره. نشان وعلامتي بدبختي وتياتونيتي، بوار هلاك. وأحلوا قومهم دار البوار. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. خير دنيا وقيامت استجلاب ناكري ودزناهن دري باشتغ نموني أدب. أدب ما نشام لكي لبيشو أدب لقل خواه سبحانه وتعالى باشان لقل في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم باشان لقل باقي خلق. ولستجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. حرمان ببشيش لدنيا ولقيامة ودزنا هنا أخوي حرمان ودسناني، يعني هيتشد بقد حاشا بأدبي إنسان توشي حرمان مفلسيناك لدنيا ولقيامة. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. حسب ونسب عادة أجر هري كيان بتنيا هاتن معناه وكشة وكشة تدا. وفلان ذو حسب يعني باو با بيراني معقول بنا وبانجي هي هم بارو بولي شي هي للدنيا. نسبيش حروة عادة عادة. أما كوا هنا نرباليك نسب بو باو با بيرانا حسب بو بارو بولو شؤوني دنيوية. با بارو بولي زوري شي هبيو باو با بيراني شي كسي قورة من لا يسمو بغير الأدب. برزنا بيتو بغير الأدب سقيمتي هي لبلو لعلي كريب طالبه ورزاه ورحمتي خالي بدجرنا وكفرميتي كن ابن من كن ابن من شئت واكتسب أدبا. كري شي دبي ببا أدب أبو خد بينابك فيري أدب يغنيك محموده عن النسب. أو أدب استايش كراوة بفيس ذكاء لو يباو با بيراني بشميري. إن الفتى من يقول ها أنا ذا بياو بياو بلو أو تا خوم. ليس الفتى من يقول كان أبي بياو بياو بلو با بيم بابم خود مفليز بوي هيت. وإنما يصلح للعلم شبه كالتي علم دي من تأدب بآدابه في نفسه. آداب كان علم رتاو كات جاري لقل خوي لحل سوكوتي لمظهري لناووي ودرسه. آداب علم رتاوكا لدرسكي ومع شيخه لقل ما مصطاكي وقرينه لقل ولاش طلبكي وكلقل طلبي. قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم. بأدب لعلم تأدبي طبعا أقصد الزور وراست يقلوا أنا أخوة سبحانه وتعالى أو بركتي دي خات عمرو طلبوا دراستي خاون أدب بيقمان أو ناداته بأدبك حاشا إيه دوميان ما مصلاكش ما مصلاكش أو دي خوي ما عنده دكالة بنا وطلبيك كأدبتي دا الظاهرة أو دي جنالات الطلبيك كأو دا ملازمي أدبني ويصجر دو صجر يجبوي جبارة دكاته حتى هو تبقى وبالأدب تفهم العلم. لأن المتأدب ويشيخ بشج عوده هنا ضلع كسب أدب يرى أهلا للعلم دبين كأهل علم فيبذل له علم كيد دريتي. وقليل الأدب أما كم أدب يعز العلم أن يضيع عنده. أصحاب علم خاون علم كانوا علم بعزيز تردبين اللوي
1: بقوره تر دي بين اللوي للاي او ضايعيك. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه. برهان الدين البقاعي طلبي حافظ ابن حجر وعلاء الدين قلقشندي وجماعة يبو. طبعا بنا باهثين كتابي نظم الدرر في تركيزي لا لسر بيك بس نوي آياتك عنه بو بدوا آيات داوهاته بو بدوا صورة داوه دين تركيز طبعا شعظة برقة لو بابتي خوي وقد الله فريد في بابي اشتشي دقمن ونعوازي انجا راستكي بائي بقاعي ضمي يا كسرة او تيدا يقلاني نبرو لهندك سرچاوي اصيل ومحقق بكسرة بينيوم لهندك سرچاوي اصيل ومحققش بضبن بينيوم جاب راستكي نازان بالضبط كاميانا بلام اوي بزانن كبضم بسر شيخ داخل راوت ويملك ليرة لين سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه بيابك داوي لبقاعي كر برحمة به كدرس لا بخير فأذن له البقاعي بقاعي إذني داي باشا ككابلها بودرس فجلس الرجل متربعا كابلها بتشوار مش قيدانش طبعا كورينا عرف زور كاري قريب بس الأشتان وعي دانش ما متربعي بتشوار مشقي جلسي أدب دانش نشي بأدباني دانش نشي ناشر نو نامعقولني بتابد عرفي أوله ومن عرفي أو زمانه وابو الناكري الناقة طلبة سرتوك دانشي بويا ككابلا بتشوار مشقي دانش فامتنع البقاعي من إقرائه رتي كردو بقاعي رتي كردوك درس كيف يا بطل وقال

له بي جود كابرا أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلب هاتو زياتر محتاج أدبي هاتو علمي هاتو يبيخيني. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب اعتناء قرنجي تايبتيا با فيربون فيربوني أدب تدا فيربوني علمي أدب بعلمي أندزاني لبال علم كاني بكوا ديان خين كما يعتنون بتعلم العلم وشون اهتماما بخني أواني بكذا. قال ابن السيرين رحمه الله ابن السيرين وتمان هاولو دوستي نزيكي حسني بصري ليك صالوا دايقون طبعا هرش كان لمدينة دايقون ضام دعي هاتون وبصرها رحمد ابن السيرين صاحبي صعبته قالته قبي زور بو نفرمون او اندي نكتي خوش دي جراوها التاوكو بيدا كريمة فش داو هردمو نا اهلي خوي بلان كباسي فرمو دي بيامري خواه صلى الله عليه وسلم دهاتا قورا جديد ابو رنجي ده قوراو تأسيري تذكر اهلي بازار بس ببينيني ذكري خوان سبحانه وتعالى ببيردهاتو الله اكبر برز دبو لبازار كيف نسيرين بلاتي ده ابن السيرين دكاني هبوه تاجري شي هم مشهور هم دولة من بو والله من البرو جارك زور رجيش زور زور رون كري هندي شي قرس كردبو مش شي شي بمردوي لناو او كابيني ناو رونا كابيني هرسن خورونا كزور زورو بس همو يفريده احتياطا نتا توشي حرام نبي همو يفريده ديخو فارينا يا توجيه لبرس لبرد قرزاري جيلا السجنية داو دي فرمو او كبسرم هات هي قناه يكا سي صال بيش استا كردون سي صال بيش استا لقل بيه ابو دم دميمان مثل دبرو لا مفلس او بسر خوم هاتو سبحان الله اوان تومس كراسي اوان دا باكو بيه بلبون قدس كترين بلاي بسر اوان ديار بو دان زاني او مصيبتك هاتو هي او قناه يكا كردون اوان استا يمن ليه ما انتقلو بيه كلو او مصيبته كمان بسر دي بس هر خواد زانه هي كام گناه خواد من پارزه كام ميان هل جراو بقيامت. قال ابن السيرين طبعا ابن السيرين روايتي بمعنى في جائز نبو يعني اوه كبستوتا في جائز نبو معنى كي بدرستي بقيني نابل كو دي قد دي بيد لفظك خودي لفظك وكو خوي بقيني صاحبي اقصى مشهورة شكا مسلم لمقدمة جارته ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم باب علم الدين دين حلال وحرام شرع إخوائي سبحانه وتعالى زان قبرهم زان لشي وردك فرويتي رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم هدي تعامل أخلاق ظاهرة وباطنة دروا وناوة فيردبون وكتون مسائل علم فيردبون بل إن طائفة منهم بلك طائفة جماعتك لسلفك كمنين يقدمون تعلمه على تعلم العلم فالميان بيش أو يفيري مسائل علم بكري لا يفيري أدب بكري. قال مالك بن أنس لفتى من قريش مالك بن أنس رحمتي خوالي بابا قنجي قلت لقريش يا ابن أخي رازان تكون ماليشش قرشية أصل قرشية يعني مولاي أنا بالحلف أنا أصلي نسبي مالك مدنية والله مولاي قريشة بحلف مولاي قريشة بحلف يعني شي مولا كلمي مولا أو مولاي أو مولا بمعنى أو دي ككويلك آزاد كدو كويل آزاد كرا وكش هل في ظن مولا ويظن نافع مولى ابن عمر كويلي آزاد كرا عبد الله كري عمر بو هم أوك قبيلكي فلان وقبيلكي فلان لجاهلية داها وبيمان بوبن ويدفع ليك تريكن ظن مولاي أو عشيرته ودرباري مالك ظن الأصبحي القرشي مولاه فكاتي خوي أصبحي كان الله علم لدى القريش هاو بيمانيك ينهبوا باشا قلت يا ابن أخي كرة برام برازام تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم فيري أدب بيجو فيري علم بي
وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. بردام وان در دخلت إيما محتاج أدبي في إسبان بأدب هي. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إيما بو أدبي زور محتاج ترين وقل علمي زور. وكانوا يوصون به وصيتي أن نكربوا يكتري بأدب قاد لأدب به ويرشدون إليه يكتري أن رين مايدة كذب لو أدب. قال مالك رحمه الله أفرميه: كانت أمي تعممني، يعني تعممني عمامي لسرد كردم، عمامي لسرد كردم يعني جلو برجي جواني لبرد كردم، وتقول لي بيدا قتم: اذهب إلى ربيعة. وهو لا ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه. ربيعي رأي مشهورة رحمه الله، فقيه أهل مدينة لزمان خوي. فتعلم إيه؟ فتعلم من أدبه قبل علمه. كرم لأدبكية وفيربا بيش علمك أوهم خلق دهاتنا لا أحمد علماء الفنون باب ينصطي عن طالب علم حديث من مستوى زين ويديك بوات بودي يا أحمد بس أدبي لي وفير بي بس زردخني لي وفير بي بس قصي لي وفير بي بس شهامته ومردي لي وفير بي خلق دهاتن أوا لعلماء فير دبون خلفاء متبرزيان بو عالمك دبريوا من دالكان ينفيري أدبك لبلوا مشهورة كهار الرشيد هوال جيبواته وتيان قربان أمين ومأموني كرد دزاني ورلا سرت بشراتون سرتي لسر أول بشراتون كاميان نعلك بوكي سائما وصلان دام طبعا هرتي علمي أن خوش مستو لسر أول بشراتون كجتكبون دوكراكي خليفة كام ينعقوا ما وصلك يا عندنا وكشا إيه ما وصل حتى أقول ده اتفاق ينقلوا لسر شيء لسر أوي كاكا من تاكا شي بودا نم تش تاكا شي بودا حار رشيد بانجي كسائي كرت شي كسائي شي عزيز ترين كسر ودنياه شي قربان واضحة أمير المؤمنين عزيز ترين كسر ودنياه ودينا عزيزتين كذو دنيا ويدو كركي أمير المؤمنين بشر دين نسري كام ينع لكي ودامني كيسائي تينوكو هارو نشيط كي أمراء وابون لدي اللي قلت بيقول قلت قربان بويا منع من كردن تماشام كر خريكي فضيلتو بياواتي كن نميز من عيانكم لبياواتي بيان قلمو تاكد كردو تاكد كردو مقصود شيه مقصود يك موشي برزو مقامو بلي برز دار نابو عالمك قراني خليفة فيري أدبك فوق صفك لما رد بني عامين أو أنك فاسق ما جين وعرق خوري جبون طول تاريخ خلفاء المسلمان هم ينزلني أنا كنت عامل لك كدك مني يا النبي جيجو نزانو نزاندو نبون هذا سر کمان رو شد استاد آدندری بس دوری بوده که نو فیر پروتکولی کن کو تصرف کال حموانه هم زنی و فیر کرد و بس میانی امت لعصری سلف او حتی علمات خوان قصبون تیدا اهتمام من بعد بدأ و انما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضيع الأدب زوری لطلب کانی از زمانه لعلم محروم بون لبر محروم بون یعنی لأدب الأدب. فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخي يشان بالي لي دعوة توه كذا شيخ كيلي بل يمد إليه رجلي قاتي قاتي رو شيخ كيف يجدك ويرفع صوته عنده هاواردك ما بصر ما وصلش داني بخو حد ديني مثلا ما وصل دنك برسك هاواردك بيبي يسيلنا ومزيسك دا شيخ يجدك ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره تلفوني موبايلك
ئێستا نامە و چاتیش جواب دەداتەوە. باز لەوە ناهێنێ، واز وەڵام دانەوەی مۆبایلەکەی ناهێنێ لە مەسی دەست شێخ. فأي أدب عندها هؤلاء ينالون به العلم؟ أو أنا بتش أدب في علم دبن؟ أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث. جارك ليث كري سعد رحمة خالبي قرين ولاش طلبي مالك شافعي رحمة خالبي. الليث أفقه من مالك، ليث لفقه شارزاتر لمالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. طلبكاني مالك بو مالك يعني كردو فقه كيان نسيو فتاوان نسيو طلبكاني ليث اوان بو ليث نكرت. أشرف الليث والله أعلم تشارس على البيج مالي وفاتي ولصد وحفتاو بينز. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث رجب أصحاب الحديث بو طلبي الحديث الرواني تماشي كردن. فرأى منهم شيئا كأنه كرهه. اشتيش لي بينين وكوي بينا خوش بي بطلي نبي وعقلي نيقت. فقال ما هذا او تشيه أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. إيوه بو كم يقل علم محتاج تنوغ لزور يقل علم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ليث كل سعد برحمد بتشيد قد غير حالي زورك لطلبي علمي أو زماني بديت بواي نبلو في أوقات اللي حمادي كوري زيد برسياري ليكرت برسياري شتي قلو بيقل ليكرت وخوشي نزاني تيود تي برام برو بقرأو خوش فيري أدبي برسيار كردن ك انجا برسيار كو والعام الددريتو نجا بسيرفك والله من ذلك يحيكوري معين لما زيسك دانش تبو بياوك ببالا بل تنقى نفس بو هاد تي اي ابو زكريا اشتكم بي الله حديثك مو بجرب ببالا دا قرامو ناقو مكيخوم هذا الله اشتمنا يحيكوري معين وجولي بو باسف كم بي تزاي بس باسمك والله تو ملاي يحيكوري معينيش تنفرمو ديكم بي الله هيتش بي نموت بو من الببيبت اوان بي الله قرنقوني باسي منكي تأديب يان كردون لحد خوي لجيقاي خوي لما زيسي مالك رحمه الله بياو دار كاري لكرا هر دار كاري لكرا بياو جار هبو والي مدينة دار كاري لكرا ولا سروي بسياري لمالك كردو لكار مالك برية دار رويشتو بلام كعلماش تنازول يان كلا باراستي سنور علمك خلطيش كسنور يان نبيني تهيد فرنا طرون خو ما نهوني يضلي وخلك بس تشندري وانا اللي فكرت نيرن برسيار بكن نعم والله براي عزيزم او برسيار جزام فكرت اوه ناكري داري شي اوه برسيار كبك باشا راس تشيرك يو توري شي نادي وداري شي ناكي اما عم بيدن بينو بهمو جورة كرامته مكانتي او علم بس تشندري ولو ان اهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظمه اهل علم المكان فارس بع المكان جواني ده فارس مكانات جديدة عندهم والحال فوز أمل خوما عنده عندهم راجعي أدب خوما كينو وهو ببيب برايان وشار دوريش ما نبيهينو كبل أدب تفهم العلم حج قرن يتنع بقري خو خاص سبحانه وتعالى زيرة شيء تيو حج أسباب الدنيا قيمتينيا كخواص سبحانه وتعالى بركتينا الله لا يشوفير نابي والله بالأدب تفهم العلم والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

0: قال ربك هو علي هين. شون شون هينة آخر شون هينة شون هينة من هشتاصال عمر موجنا كم نزوك شون هينة. جواب يا داتو فرمي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تو خود هیچ بوی من تو امدرس کرد ایسناتوار من آمده متو خوال قرآن فرمی یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا مجدت دینی منالك دینی کوار پیش اوینی ام منال نبو لگو رایالی لچاکی هاوناویشی نبو منالك تاک دینی که پیش تو منالی وا نبو کس منالی وای نبو سغرابك تمني هالة نزيكي هشتا ودو صالة. قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. تي خواهي جان چون من منالم اوه چون من منالم اوه من اصلا جنكم نزود بوا لقنجي منالي نبوا ويسمى من اجتمنم تواو تواو تمنم بير بوا يعني يسمى من اقبرون كتيكي تمن بيستاليش بيرم تاظم منالم ناوي اصلا من شنكم هر نزوك ابو اخوي عاقر عاقر يعني بعيد جوري برد على كل على برد بترك يا وناترك برد منالي بيم شنكم بن منالي نابه ان معناه كيفيه بس معناه دوره ده يعني هر مستحيل اشتي وا شلون ابي اي فرورد قال ان يكون لي غلام وقد وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيا. جوبغرن غردفتان بملاولات شو جوبغرن قال آتك بغرن. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك خواي وتوا فنويتي تي. قال ربك هو علي هين خواي قوي لأسمان فرميتي وآسانا هو آسانا يعني تي هو آسانا يعني تود دولة من يكبيت يجد دفتر آسانا شاقش كأبي بزيش كيبيت يجد خوشكات آسانا شاقش كأبي. قال ربك هو علي هين شون شون هينة آخر شون هينة شون هينة من هشتاصال عمر موجنا كم نزوك شون هينة. جواب يا ذاتو فرمي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تو خود هيج بوي من تو امدروس كرت ايسناتوار من آمدمتو وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تو هر هيج نبوي توم كرد زكريا ايسناتو انا من علي بدم زكريا كهيا كبوني هي
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دوربري الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني

0: لقاء من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا اليوم قصة إمام من الأئمة، عالم من العلماء، صبر وثبت على دين الله عز وجل، ابتلي لكنه صبر، أوذي لكنه ثبت. هذا إمام أهل السنة والجماعة، إنه إمام أهل السنة والجماعة بحق، وقصته المعروفة لدى الناس نذكرها باختصار ونأخذ الفوائد.

والعبر منها. الإمام أحمد حاله كحال غيره، سئل عن عقيدته فذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، امتحنه الأمراء والخليفة في ذلك الزمان، فجاء بالإمام أحمد مقيدا بالأغلال والسلاسل ورمي بالسجن. يقولون أخذ آخر الليل من بيته وكان البرد قارسا، والإمام أحمد كان شيخا كبيرا في السن، أخذ وقيد بالسلاسل وحمل على الفرس ثم أدخل السجن، فأدخل في آخر الليل. يقول الإمام أحمد: فأخذت أتحسس بيدي أبحث عن ماء في السجن، السجن البارد في آخر الليل. فبحث الإمام أحمد فإذا به تقع يده على إناء فيه ماء بارد، فأخذه وتوضأ وصلى حتى الفجر، ثم أصبح صائما رحمه الله، وظل في السجن 28 شهرا وهو صائم، لم يفطر فيها يوما واحدا. استدعاه الخليفة في ذلك الزمان المعتصم فقال له: قل ما عندك. فأخذ يتكلم بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأخذ يأتي جاء المعتصم ببعض العلماء بأهل الكلام يجادلون الإمام أحمد، والإمام أحمد يأتيهم بالأدلة الآيات والأحاديث والنصوص التي تدل على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وآيات وأحاديث، وكلما أرادوا صرفه جاءهم بالقرآن والسنة، قال: أتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله أتبعكم به، أما غير الكتاب والسنة لا أتبعه ولا أخذ به ولا أقدمه على كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الخليفة أن الرجل ثابت وأن الرجل مصر على هذه العقيدة، قال: أتوني بالجلادين، أتوني بالسياط. فهدد الإمام أحمد فلم يبالي به الإمام أحمد، قال له: لا تخف، قل ما عندك. قال: والله لم آتي فأخاف من أحد من البشر. فربط الإمام أحمد واشتد وثاقه، ربطوا يديه، فإذا به يأتي الجلاد. قال المعتصم للجلاد: اضربه بأقوى ما عندك، أقوى ما تستطيع. فضربه الجلاد صوتا قويا، فقال الإمام أحمد: بسم الله، وكان رجلا كبيرا بالسن. ثم ضربه الضربة الثانية، فقال الإمام أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ضرب الضربة الثالثة، فقال الإمام أحمد: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثم ضرب الضربة الرابعة، فقال الإمام أحمد:

ثم قال الخليفة للجلادين، جاء بجلادين كثر، قال كل واحد منكم يضرب بأقوى ما يستطيع، أقوى ما عنده. ظن أن الإمام أحمد سوف يتراجع عن عقيدته بالضرب وبالجلد، ما علم أنه يواجه جبلا من الجبال ورجلا من الرجال، بل هو الإمام بحق. فإذا به يقول للجلادين كل واحد منكم يضربه صوتين، أقوى ما عنده، لا يزيد عن صوتين. فجاء الجلادون كل واحد يضرب ضربتين، ويأتي المتزلفون، ويأتي أتباع الملك الخليفة، يأتون إلى إمام أحمد يقولون له وهو يجلد، يقولون له ويحك، أجب الخليفة، ويحك، قل ما يقوله لك. لكن الإمام أحمد يعلم أنه لو استجاب للخليفة وقال أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، يعلم أن البشر سيتبعونه، وأن الناس ستفتن، لأن الإمام أحمد رأس وليس أي بشر، الإمام أحمد متبوع، الناس تتبعه، هو الإمام، هو مرشد الناس في هذه الأمور. فإن أخطأ وإن زل الناس وراءه. فإذا بالإمام أحمد يردد يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله أتبعكم به، غير هذا لا أتبعكم. فضرب الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد وهو يثبت في دينه. لما؟ لأنه يتذكر قول الله عز وجل:

ثم فك وثاق الإمام أحمد فسقط على الأرض أغمي عليه. يقول: ذهب عقلي، ما أدري ما الذي حصل. فأخذوا يطؤونه بأرجلهم. أخبره أحد الناس ما الذي حصل له بعد هذا، أخذوا يطؤونه بأقدامهم يدوسون على الإمام أحمد، وهو رجل كبير بالسن لم يرعوا له حرمة، لم يقدروا العلم الذي في صدره ولا القرآن ولا السنة التي في قلبه. داسوا عليه وطئوا عليه حتى ظنوا أنه مات، ثم رمي بالسجن وهو ينزف بالدماء. فأفاق الإمام أحمد عند صلاة الظهر، عند وقت صلاة الظهر استفاق الإمام أحمد، فسألهم عن الذي جرى فأخبروه. فقالوا أصحابه في السجن، قالوا: يا إمام، كل شيئا من طعام وأشرب شيئا من شراب، فإنك يعني نزفت نزيفا فلا بد أن تستفرغ حتى يخرج الدم الذي في جوفه. فقال الإمام أحمد: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا. قالوا: لما يا إمام؟ قال: إني صائم، إني صائم. الله أكبر. وهو يضرب وهو يجلد وهو يعذب، لكنه يتلذذ بالصيام، بل يستعين على هذه الأمور بالصيام. والله جل وعلا مع عبده إذا ذكره وإذا استعانه بالعبادة فإن الله يحفظه. ثم قام الإمام أحمد وتوضأ، فقام يصلي مع الناس. وبعد الصلاة قال له رجل من الرجال، قال له: يا إمام، صليت وأنت يعني في ثوبك دم وجرحك يسيل دما، جسمك يسيل دما. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال: صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، هذه هي الفتنة. حسب الناس

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم بعد زمن توفي المعتصم. من الذي ولي الولاية بعده؟ الواثق. فإذا بالواثق يعني خفف على الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه من السجن، لكنه أجلسه في البيت، قال ألا تخرج منه، إقامة جبرية على الإمام أحمد. ثم تولى الولاية بعد الواثق المتوكل، فإذا به يخالف ما كان عليه من قبله، ويعني أظهر السنة في عهده المتوكل، وكشف الله عز وجل عن الإمام أحمد غمته، وأزال الله عز وجل عنه البلاء، فخرج الإمام أحمد إلى الناس، وانتقم الله عز وجل للإمام أحمد من كل من اعتدى عليه وآذاه، وتولى تعذيب الإمام أحمد. قيل له يوم من الأيام ألا تدعو عليهم يا إمام؟ قال لا والله، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني والكاظمين الغيظ.

نعم، رفع الله عز وجل المحنة عن الإمام أحمد، وبدأ الإمام أحمد مرة أخرى ترجع له إمامته إلى الناس، والناس يتوجهون إليه ويتعلمون العلم منه. يقولون أدخل الإمام أحمد الكير فأخرج ذهبا أحمر، ابتلي بالضراء فصبر وبالسراء فشكر. هذا هو الإيمان، جبل شامخ يتحدى كل الشهوات ويتحدى كل الفتن وكل الابتلاءات. يقول علي بن المديني يتكلم عن الإمام أحمد، يقول أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. قال أبو بكر يوم الردة لما وقف أمام المرتدين، قال والإمام أحمد يوم المحنة. لولا صبر الإمام، لولا ثبات الإمام، ربما حصل في الناس ما حصل. يقول الإمام أحمد مما صبرني، يقول رجل، يعني ناس مجرمين ادخل السجن معه، يقول أحد المجرمين صبرني، كيف صبره؟ قال له يا إمام نحن نأتي، يعني المنكرات، ونجلد ونسجن ثم نرجع مرة أخرى، ألا يحق لك أن تصبر؟ يعني يقول نحن نصبر على المعاصي، ألا تصبر أنت على العقيدة وعلى الدين؟ يقول وقال لي رجل آخر، قال لي يا إمام إنما هو السوط الأول، فقط أول جلدة، ثم لن تشعر بما بعدها. نعم، هي الغرسة الأولى، وهي الطعنة الأولى، وهي الجلدة الأولى، وهو اليوم الأول، ثم ما بعده يهون الله عز وجل على عبده. يقول بشر، قيل لبشر الحافي، هذا أحد العباد في زمن الإمام أحمد، قيل له يا بشر ألا تخرج فتقول كما قال الإمام أحمد، تصنع كما صنع الإمام أحمد؟ قال بشر أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا المقام لا يقومه إلا نبي أو رجل كالإمام أحمد، رجل صالح، رجل عابد، رجل عالم ثبت في دين الله عز وجل، فثبت الله جل وعلا من وراءه. هكذا الإيمان، وهكذا الصبر عليه، هكذا طاعة الله عز وجل، وهكذا الثبات عليها. نعم، لا بد من الفتنة ولا بد من الاختبار، لكن يبتلى المرء على قدر دينه. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان خفف عليه البلاء، وهذه رحمة من الله عز وجل في عباده. هكذا هو الصبر، وهكذا هو الثبات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه القصص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك ولربما بكت فيه عينك فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمه، فكيف ولو لم تتفرج كربك. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنه الصبر، الصبر إكسير الحياة، ومن لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الصبر كما قال العلماء له ثلاث منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها. بعضنا كانت صلاة عظيمة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا 10، أعطى 5 وأبقى 5، تجد فيه رحمة. لما زاد ماله ترك صلاة الفجر، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. ماذا فعلت الجوالات الذكية؟ ماذا فعلت الصور؟ لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال يروح يحاربه به. ليه تشاهد المرأة التي مرت؟ من اللي لف راسك الله يجزاك خير؟ نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، لم نصبر عن المعصية. الثالث الصبر على أقدار الله. فيك سكر يا ابو فلان، تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي، لك الحمد على موهبتك. المرض نعمة لكن للقلوب التي لا تتضجر. ولذلك قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة لينسوا فيها الآلام، وحرير خلاص النعومة، لأن الصبر نوع من الشوك. ولذلك من استعذب الصبر فإنه يعيش في الجنة هنا قبل الجنة هناك إن قبل الله منه. أهل الجنة لماذا دخلوها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، دخول الجنة بما صبروا، صبروا عن محارم الله، وصبروا على طاعة الله، وصبروا على أقدار الله. استحقوا الجائزة أم لا؟ ودع جسر جهنم وادخلها، والله ما تذكر من آلام الدنيا شيء، لأنك كنت نعم العبد إنه أواب. أحبابي والله لقد صب على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من البلايا لو أتاك يوم منها لما بقي الإنسان منا به عقل أو مسكة قلب أو إيمان، ومع ذلك صبر. وقال الله له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أن طريقك يا محمد الصبر، واعلم أن الله عندما خلق الدنيا خلق الجنة. ولذلك قال الحبيب: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دائما ما تكرهها النفس ترى خير،

0: فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة أي القدرة على الزواج، فليتزوج. وهذا يدلنا على التأكيد على أداء هذا الفعل، وأن فعله من القربات إلى الله عز وجل. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. غض البصر أيها الأفاضل، هذه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فإن الله عز وجل يقول مخاطبا الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم خاطب النساء فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا غض البصر من الأمور التي لها وقع في القلب، ولذا فإن الله عز وجل قرن بين غض البصر وفعل القلب، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذلك أنك ربما تكون مع صاحبك تمشيان، فلربما نظرت إلى أمر وهو لا يعلم بما تنظر إليه، ولربما استرقت البصر إلى شيء ممنوع وهو يرقبك ولا يدري بما تنظر إليه. ولذا جاء في حديث عند أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما حرم الله وهو قادر على النظر ابتغاء ما عند الله عز وجل، أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه حلاوة الإيمان يقول أهل العلم إن سببها بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، حيث يكون القلب فارغا من التعلق بغيره سبحانه وتعالى، العناية بعبادات السر. ولذا فإن المرء لن يجد عبادة يجد فيها حلاوة الإيمان مثل قيام الليل ومثل الإنفاق في السر. ولذا جاء عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن ذاق حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. لأن بذل المال في السر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمال له حلاوة في القلب ومحبة، ومنها غض البصر وهو الانكفاف. وفي هذا الوقت أصبح غض البصر من الأمور السعر، حتى إن المرء ربما يكون في بيته مغلقا عليه بابه ومرخيا عليه ستارة، ولا يعلم به في هذا المكان أحد إلا الله عز وجل، ثم ما إن ينظر في هاتفه النقال معه أو ينظر في الشاشة التي أمامه، فينظر من الأمور التي لا يمكن أن ينظر لها غيره من الأمور المحرمة. لكن إذا تذكر ما عند الله عز وجل ثم غض بصره حين ذاك، رجاء ما عند الله عز وجل، فليبشر بأنه سيجد حلاوة الإيمان. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يقول: أسمع أن سفيان يقول إن في طلب العلم لذة عظيمة جدا لا أجدها، وأسمع أن إبراهيم بن أدهم يقول إننا في قيام الليل في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لا جلد عليها بالسيوف ولكني لا أجدها، وأسمع أن عبد الله بن الزبير كان إذا قام في صلاته اشتغل بالعبادة حتى لا يدري من بجانبه حتى يأتيه الزنبور، فربما لسعه مرات كثيرات ثم بعد ذلك لا يتحرك، ثم يقول: كنت في شغل عنها. وفي سنن أبي داود أن سهما غربا أصاب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتل من صلاة قال: كنت أقرأ سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحراسته. هذه الأمور قد نفعل مثل أفعال أولئك القوم، لكننا لا نجد في قلوبنا ما وجدوا، لسببين ذكرت لك قبل قليل، وهو قضية أفعال القلوب: التعلق بالله عز وجل من نفي الشريك سبحانه وتعالى عنه، إخلاص العبادة، ومن أنواع إخلاص العبادة إخلاص أفعال القلوب، فلا توكل ولا استعانة ولا خوف ولا رجاء ولا محبة إلا لله عز وجل. والأمر الثاني العناية بعبادة السر، وللشيخ تقي الدين كلام نفيس جدا في عبادة السر، ضمنه بعض مباحث كتابه الاستقامة، وكيف أن لكل واحد يفتح له في باب لا يفتح على الآخر في عبادات السر. ولذا العناية بعبادة السر مهم. ناسب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر. فالإنسان مع مجاهدته نفسه ومجالدته لها يبذل الأسباب، ومنها الزواج.
1: كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشاص.

واعلم أيها المسلم أن لك عدوا في إيمانه في إيمانك يراك ولا ترى، متسلط عليك في كل وقت، يأتيك من كل جهة وأنت لا ترى، وليس له مهمة إلا هذا الإيمان الذي عندك، يعمل ليل نهار بكل الوسائل وشتى الطرق ليذهب عنك هذا الإيمان، لا هم له إلا هذا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن وحال هذا العدو في قوله جل في علاه عن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه قالها متى؟ متى قالها الشيطان؟ قالها قديما، قالها قديما عندما حصلت منه الغواية، قال ربي بما أغويتني، حين ذاك قال هذه الكلمة، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا ظنه في الناس أنهم يكونوا كذلك، ولهذا قال الله في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. أقولها بعبارة يعني دارجة ربما يكون لها يعني شيء من الواقع في فهم المعنى، أقول أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم، أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم، ظن في أكثر الناس أن يكونوا أتباعه، هذا الظن الذي ظنه حصل في أكثر الناس إلا القليل الذين نجاهم الله، ولهذا اجتهد أن تكون في أهل النجاة، أهل السلامة من هذا العدو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتخذه عدوا. ليست مسألة الأعداء مسألة اقتراحات، الآن بعض الناس هو الذي يحدد من هم أعداءه ويقترح، وتجده يعادي من لا يعادى، والله بعض الناس الآن يعادي الصالحين من عباد الله ويبغضهم ويكرههم ويمتلئ قلبه في الغل وأشياء كثيرة عليهم، ويعتبرهم هم العدو اللدود له، وهذا كله من نزغ الشيطان. العدو الله سبحانه وتعالى هو الذي حددنا من هم أعداؤنا، أليس الله قال والله أعلم بأعدائكم؟ الله عز وجل هو الأعلم، هو الذي بيّن لنا، وأشد الأعداء لنا الذي يجب أن نتخذ فعلا عدو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا احتاج الإنسان فعلا في هذا الباب، باب تجديد الإيمان، أن يتخذ الشيطان عدوا، ما يمكن يسلم لك إيمانك إلا باتخاذ الشيطان عدو، تعاديه عداوة شديدة، تولد هذه العداوة الحذر الشديد من نزغ الشيطان ووساوسه وصده عن دين الله سبحانه وتعالى، والحذر من طرائقه. ابن القيم ضرب مثال رحمه الله تعالى لبيان حال الشيطان مع الإنسان، مثال يوضح، يقول مثل الشيطان والإنسان كمثل شخص معه قطعة من اللحم، القطعة من اللحم هي الإيمان، مع قطعة من اللحم بين يديه وحوله كلب جائع يطوف به من كل جهة، ينتظر أقل غفلة من صاحب اللحم ليخطف منه لحمه، وهذه حال الشيطان سبحان الله، يطوف بالإنسان من كل جهة وقاعد له بكل طريق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطروقه بكل طريق. والله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا أمر لابد أن يستشعره العبد، وكما قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن هذه المؤنة الشديدة تهون مع قوة الصلة بالله والذكر لله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، العبد الذاكر لله الملتجئ إلى الله ليس للشيطان عليه سبيل، سبيله على من يعش عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين.

حينما أصبحت أنت الذي يلقى عليك الحمل ويفضل عليك إخوانك، أبدا أنت المفضل من الله ما دمت تبر الوالدين، والوالدين الوالدان يشغلانك بحوائجهما الضرورية وغير الضرورية، هذا فضل من الله ساقه لك لا يشتكى منه، بل اسجد لله واحمد الله واشكره أن الله جعل حوائجهم عندك. وكونك تشعر بالنقص وأن هذا نقص، هذا من إبليس وتلبيس إبليس، بل إن هذا فضل من الله عظيم. ولذلك الأخيار والصفوة في بر الوالدين على مراتب، منهم من يبر والديه فيعجب الوالدان من بره، فهذا بخير إن أمن من الفتنة وأمنه الله من الفتنة والرياء والعجب. ومنهم من يبر والديه ولا يبالي الوالدان بما يفعل معهما، فتجد الإنسان يبر الوالدين، يبر أباه ويحسن إلى أبيه فيصيح عليه وينهره ويزدريه ويغلظ له القول، وإذا دخل أخوه العاق والعياذ، وقد يكون عاقا وقد يكون عاصيا، هش له الأب وبش، فتجد قلب هذا الابن ينكسر. لا تنكسر، بالعكس، هذا أفضل وأصدق البر إذا أهنت من الوالدين. أصدق البر إذا بررت والديك ولم تجد من الوالدين شيئا تفتن به، هذا من أصدق ما يكون من البر. فعامل الله جل جلاله، وأصدق الناس في بر والديه من التفت إلى مرضات الله ولم يلتفت إلى مرضات أحد سواه. أهم شيء أن يرضى الله عنك، وأي شيء فيه قربة لله عز وجل ببر الوالدين وصلة الرحم يجعل العبد الموفق السعيد ربه نصب عينيه، أن تعبد الله كأنك تراه، فما دام ربي راض عني فلا أبالي بالناس، أراضيت أم سخطت، أشكرت أم كفرت. عليك أن تعامل الله وأن تصدق مع الله. وثانيا أوصيك بأن تحسن الظن بوالديك، فكم من أب يغلظ لوالديه وهو يحبه، وكم من أم لا تحسن القول لبنتها وهي تحبها، وكم ولكن لا عبرة بالظاهر، لا عبرة بهذا التعامل الظاهر الذي تراه من والديك، فإنهم في قرارة نفس جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها. فإذا رأيت من الوالدين صدودا أو إعراضا أو غفلة فاعذر الوالدين، وإياك أن يدخل الشيطان على قلبك فيوسوس لك بما تنتقص به والديك، احذر من هذا، بل التمس لوالديك المخرج، لأن الوالدين من الضعف، من ضعف الوالدين في بعض الأحيان يحابيان الولد القاسي والولد العاق ويجاملانه، لأنك أنت قريب إليهما. إذا وجدت الوالد يلطف القول لأخيك ولا يلطفه لك، لأنه واثق من حبك، واثق من قربك، واثق من برك، فأحسن الظن بوالديك. لا يدخل الشيطان عليك، وهذه وصية مهمة، أن لا يدخل الشيطان عليك حتى تغضب على والديك أو تزدري الوالدين أو تتهمهم بالظلم أو نحو ذلك. فاحمل هذه الأمور من السلب على الإيجاب، واجعل جميع ما في قلبك معينا لك على برك وطاعتك لربك، ولا تجعل للشيطان منفذا عليك فيما بينك وبين أبيك وأمك، فأنت بذلك من السعداء. واحرص كل الحرص على الاستبشار برحمة الله، ولذلك تجد الصادقين المخلصين في أي شيء يفعلونه مع الناس لا يرجون من أحد جزاء ولا شكورا. تجد الآن الابن يبر كما ذكرنا ولا يلتفت إليه، تجد الموظف الناصح الصادق يقوم بعمل على أتم الوجوه فلا يلتفت إليه مديره ولا يعبه به، ويأتي من يستخف بالنظام وبالأوقات الدوام فيجامل. لا عليك، والله الذي لا إله إلا هو لن يخيب عبد صدق مع الله. وهذا الذي تراه من المجاملة والضحك والتفضيل سيذهب هباء منبثا، فلا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ولله سنن لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، كل إنسان
تحت ولاية من والدين، من مدير، من مسؤول، فإنه إذا صدق مع الله فإن الله سينصره وسيظهر وسيكرمه وسيظهر صدقه. فإما أن يرفع الله عنه من لا يقدر عمله، ويأتي من يوقره ويعوضه الله عن صبره في السنوات والأيام التي مضت، وإما أن يقلب مقلب القلوب والأبصار قلب من هو مسؤول عنه، من والديه أو مديره أو زوجة مع زوجها أو أخ مع إخوانه ونحو ذلك، أو قريب مع قرابته أو جار مع جاره، فيقلب الله القلوب فتكتشف الحقيقة. فلا تيأس، فإن بعد الليل الفجر، ولا شك أن الله سيمتحنك. ولذلك كان بعض العلماء يقولون كل طاعة تعملها وتجد فيها الضيق وتجد فيها المضايقة، أنت الآن تحسن إلى والديك فتجد الضيق أنهم يفضلون غيرك عليك، فهذه من البشائر لك، لأن أجرها أعظم، وأنت لك من الله معين وظهير، لأنك إن صبرت كان الله معك والله مع الصابرين. فاصبر واحتسب الأجر عند الله، واعلم أن الله لن يخيبك، وهذا خير من الله ساقه لك. نسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا على طاعته، والله تعالى أعلم.

0: إظهار الحال بين يدي الدعاء من من من أجل ما يفتح لك أبواب السماء، أبواب الإجابة. يا رب أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وأنا يا رب لا أستحق، وأنت يا رب الملك الكبير العظيم القدير، أنا يا رب المذنب المقصر، أدعوك دعاء كما كان ابن القيم يقول، أدعوك دعاء الخائف الضرير، الوجل المستجير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك أنفه ورغمت لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. ده كان دعاء ابن القيم. سرد الحال بين يدي الدعاء هذا يفتح أبواب الإجابة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أنا العبد الضعيف الذليل، فقويني يا رب، ألهمني رشدا وأمددني بثبات وأيدني بقوة على إكمال السير في الطريق إليك يا رب. يا ربي اجعل قدرك في قلبي أعظم من أي أحد، واجعل نظرك في قلبي أعظم من أي نظر. هكذا يدعو المؤمن، وهو دعاء ليس محفوظا ولا شيئا، ولكنه إذا استحضر هذه المعاني
1: يخطر على
0: استطاع أن يدخل على الله. فنريد أن نحسن الدخول على الله، يعني هذا مهم جدا. ولهذا أنا أذكر كل هذا الكلام ليس لمجرد الاستماع لهذه الحكاوة فقط، وإنما لتعلم كيف كان من كان قبلك، من كانوا قبلك يحسنون الدخول على الله، يناجون الله عز وجل مناجاة تنخلع منها، ينخلع منها قلبك، ينخلع منها قلبك. لما ابن النحوي محمد بن يوسف، وكان من توزر من تونس، كان يعني أحد العلماء، وصدر له من الملك أمر ملكي إنه هو ينفى بر البلد، ويعني يترك بقى أهله وولده وماله وكذا. فقال له الناس، اجتمع عليه الناس بعدما عرفوا هذا الأمر، وقالوا له يعني إحنا نوصيك أن تتوسط عند الملك وأن يعني تذهب إليه فتطلب منه أن يعفو عنك وأن يعني كذا. فقال نعم سأتوسط عند الملك وسأذهب للملك. فقام من ثلث الليل الآخر يذهب إلى الملك الحق، يذهب إلى الملك الحق. إيه ملوك الدنيا، ماذا بما سينفعوننا؟ لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا، لن ينفعوا بشيء ولن يضروا بشيء. الله هو النافع سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، الله هو المعز. فقام من ثلث الليل الآخر وأخذ يقول لبثت ثوب الرجاء، لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا، لن ينفعوا بشيء ولن يضروا بشيء، الله هو النافع سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، الله هو المعز. فقام من ثلث الليل الآخر وأخذ يقول لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكر

0: إنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فبحر جودك يروي كل من يريد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. فلم تستتم كلماته إلا وسمع طارقا للباب عنده يقول له: أبشر يا ابن النحوي، فقد عفى عنك الملك.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك، يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان داران بسراني عزيز خشكان برايان لهرشون وزيقاكن، سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سرهم ولاكمن فروردقار در فتدين زاری چی دیکش بین و خدمت ایوی برای زوسنجین با پیشکش کردنی برنامه کمان راوی قرآن و اتا تفسیری قرآن که دیار لا دو القی رابردو و کو مدخلک و کو سرتایک با چون ناو راوی کردنی صورتکان و آتکان قرآن مبارک دست ما پیکرد. لبروی قرآن هنده گوریه هنده فراوانه، اگر چند ایم بچی ناوی وکو اوو وایا که قوم آوک من هل انزابی لبحری چی گوره با قرگه وشک کانی خوم انده کرده بی هشتن شیرینات یکی تیگیشتنکی فهمکی تواو نابی. قرآن اگر تماشب کنی رب العالمین سبحانه و تعالی لآتکانی که رب العالمین دای بزاندوه بو سر دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و لپیغمبری شوا صلی الله علیه و سلم بو تک رو توای مروفاتی گورترین معجزه سو آتانی که باسی کون دکات وکو معجزه ساوانشی باسی حتی تکوین انسان دکن لروی زانستیوا با وردبینی چی زور و دقی چی تواوا سرنزی مرو وکار راده چشید با ازیادتر وردبینوا لآتکان و تدبر بکن. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اری بوچی که اعتکانی پروردگار تان بسا دادو خیند ریتوا وکو او و اکی ادلکان تان قفل لی درابی. وی سبحان الله او قرآن هر سورتی کدا بزیا بیان هندک زر هندک اعتکان کدا بزینا هوکاری دا بزی بون کشی باس کردیا که چه معجزه چی تی دا بوا. بوی گورترین معجزه که لبردسی ایم امتی پیغمبر دابی صلی الله علیه وسلم که تحدای همو دنیای پیبکین یا خود بزمانه چی شیرین تر بلین فتحی همو دنیای پیبکین بریتی لقرآن که گورترین چکا گورترین پالپشتیه گورترین هیزا گورترین حجه که لبردس من دایا بو اوی همو یارو نیارکان من بانگ بکینو دا بنیشین چون بتوانین لإعجازی ام قرآن بهرمن دیام بکین. بوی بدر جایی میجو کافرو بباورکان ویستی تیان که خلچی لو قرآنی دور بخنوا با همو شوازک ایمش براسی اما حتی نتین قرآنی نخوینی نوا دراسه نکین
لی کولی نوی دستر نکین خالق کش من ناناسی چون که ایما چون دتوان او خالقو پیدا کرو بدهی نری خوما بناسن که اللہ لری کتاب کی لری او قرآنی که لبردس من دایا کوا کلیلی که بو چون ناو دلکانی ایما وکو مدخلی گوایا باید بی ایما ایمانی که توکمو تیرو تاو دا مزراو من هبی با قرآن ككلام رب العالمين ابو سردلي بيغمبر دابزي وصلى الله عليه وسلم لبش ابو تيك رو توي كونو مروفاتي بو سبحان الله بدر جاي ميجو هل لو ساتو كاتيك قران دابزي ان انزلناه في ليله مبارك يعني ان انزلناه في ليله القدر هل لو كات يا مشرك كان كوت نخو بوي سرتا وبكن خلق هر جوج لقران رانغري سبحان الله بيت ما شكن هر بجو قرتن لقران تندين خلق در قايد الله داخرا وكان عند بيتو بو كفروا بباوركان حزناكن وهول كوشش ددن بو خلق نك هر قران نخوين توا بلكو جوش لقران نبيت چونك سبحان الله هر بجو قرتن لقران سنك كلام الله سبحانه وتعالى كارغريك زور زور كلي لسر دلو دروني بشر كان هي مهما كسا كان كافر بباور جبن بلام كافري مسالم سنك كافري محارب ناني پيد خواتن سنك قرآن يقل أسباب هو كاركاني كهاتيا بو هوشيار كردنو بيدار كردنو خلشا لو بنزي كلي دراو لو خوي كلي كتوا بو بخبر ببنزي كبر يبدا بزاني تي لدورو بريد گزري قرآن بو هوشيار كردنوي هاديا چونك ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو هتا صالح بو لأشكو تكي دابو كفار مكة هيتش شان لقل نبو بلام كاتي كوا بنزي لسبرين كان دانا لصالحي بو مصلح هاد خواري ولاري كان راس كاتوا داوي ما في مظلومة كان بكاتن يكسر دجاتي كدسيان بكرت أو زب ساحير وبكاهن وبشاعر هتا دواي يكم هنقابي بيدين كان مشرك كان أوبو كخلق أصلا جو القرآن رانا قري سنك أو القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكو كافر كان تيان دقو سرتا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لسورة فصلت آيات 26 كافر كان ده خلتش منع ذكر ده قلت جلو قرآن رامقر يعني هده انقو هتا قرآن شان خوين مسلمان كان ايوة تشوشاتي بلاو كانوا يعني دائما جاو دنقو هراهو سيدروس كان لو يخلق كس جوي لو كلامي رب العالمين نبي سبحان الله ثم كذا زاني سطا سط كاريغري نصر دلو درونا كان دكات هورتو نموني چي زو سادو ساكار بيينو يق لا هو كاركاني مسلمان بوني قورما عمر كل خطاب رضي الله عنه سمو افرمي كاتي كان زاني خشكا كي وزاوكي مسلمان بوا شمشيركي دز دا زور بتوربون وبوي بتي اشكنزو ازاريان بدات فعلا كهات اوان لماضي خريجي قراني بون قراني ندخوين كجولي بتو جوروا قوتي تشتان ندخوين هسم كيديا كتو مسلمان بوي قوتي خشكا كي فاطمي وهروها بسعيدي شقوها كده تبي يعني كسكار من لك بك يعني او قرآن هاتي كسكار لك بك بحسابي مشركاني قديم بالله من اوان انكاريان كر زاينين بياوشي توروتون دا نا انتواني اعلان اسلامتك خوام كان بالله من دواي اوي كعمر رضي الله عنه كيشتا مسلمان جنبو لو كاتي بزربو بليدان باشكن زو آزار كاتي كوزربيشي يعني شقيشي لفاطمي دا كخين بلا شي دا تخواري او خوينك هات اخوان للاشي خشككي
رحم بزي لبوجولا يكسر لو كاتي قوتي اويدت خنت او ام بيبدا اويش سرتاي صورتي طه ك لا بريق يعني شتي شنو سيبو بيدا لكاتك عمرك الخطاب تماشي سرتاي صورتي طه يكر دي خين دوا صبر صبر هستكاني دهات نوشيني خوي دبو بكسج اسائي چون که دنیا بن خوش کو برانی برز اوانی که لقرآن دورن براستی کسی نه آسایی نه اوانی لقرآن دورن کسی نه خوشن اوانی لقرآن دورن کسانی کن بردوام لناو جاو جاو داده جین بلام اهلی قرآن اهلی اسلام که اهلی قرآنه که هیچی که لزانه کنه فرمی به دینه کن بیان زانی با لناو چل لذیته که خوشک دن دهاتن بزوری چک لیان دستان دین چون که لبر اوی مسلمانان اونده هز بچه جی جیان دکن لگل جیان لگل او قرآنی هیچ کسیک هستی پینا کات بویا به همون دنیای نگرنوا کاتی چیش که عمر کر خطاب او اعتانی خوین دوا أوزا فرمي ما أحسن هذا الكلام وأكرمه براسي نمبيستي هيت وتيق لو أنا بنرخ تربيتن ريز دار ترمي ثم أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه بخيري رايك البولاي بيغنبري صلى الله عليه وسلم كاتي كوا شو بلاي مالي أرقمي كري أرقم كلا كوني درقاوة سيدي عند كرد لو كاتي مسلمان كان قوتيان او عمر هات وكو يتوزق يعني دلني عم بترسي بلام سيدنا حمزة رضي الله عنه فرملي قرن بابي درقاي لبو بكنوا اگر ما بستي خير بو ايمش خير بيدا بخشين اگر ما بستي شر بو هربش مشاركي خويلة قردني الدين جا سبحان الله سيري او موقفي كين بريزان زانا تنقرنق او روك ايمش ابو شوازي پیغمبري بن صلى الله عليه وسلم وي او اسلاما بش جواني خوي بش شوازي خوي بقاتا شويني خوي كاتي كوا درقان لابو عمر كوري خطاب كردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدرقا كراوي يكسر باوش بو عمر دادا سنجي عمري تون تون گر باوشي بخدا کرد وكو زورق لكوشين وكو معانقا فرمي تاكي اي عمر تاكي تاكي مسلمان نابي هتاكي لنا او جهالة داد مين يوا وكو آتيك رب العالمين فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آكاتي او انهاتك دلي خود بكي ولا بقرآني لابو ترسي ذاتي باشي الله سبحانه وتعالى بي مسلمان بي سبحان الله هر أوبا وشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو سنگ راوشا دنا دل سوزاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو معانقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لابو عمر كور خطاب أو بزبو بوي هر تي شتك كلا ناخي دال خرابي فردري تدري سرتايق بيتن لابو هاتنا سر دنيا وكو من دال جي ساوي اللي بيتن او رو چند کس پیویسی بو باوشی ایمی مسلمان هیا که وکو پیغمبر احساس صلی اللہ علیہ وسلم برامبر عمر کان بیکین چند کس پیویسی با غزر دخنه چی ایمی چند کس پیویسی با هاوکاری و همه هنگی چی ایمی هیا چند کس پیویسی با بخشین چی ایمی هیا چند کس پیویسی با آموشگاری چی ایمی هیا چند کس پیویسی با تعاون چی ایمی هیا زور ای بوسی نای کین که آتا دا بی بزنین ایما با ارچی سرشانی خو من حل نساینا که بریتی اللہ ببین با اهل قرآن بلان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کاتک باوشی با عمر کور خطاب دا کرد لو کاتی پیش اوی بیتی بیندرش هندک آتا کانی قرآنی که بسدا خویند را بوا که فرمی ما احسن هذا الكلام و اکرمه براسی باشتر نیلو کلامی ریزدارتر نیلو کلامی وی کاتی چی پیغم صلی باوش پیدا کرد او زلو کاتی سبحان الله عمر کور خطاب اعلانی اسلامتی خوی کرد
لقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم، ولكنه عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته كاتي كواهش تمصم النبو خيني ديد للا شيء خشك كي ديات أخواري انفعالو هلتون كي هاد دابزيو آزاري دا أو خيني خشك كي وكو رحمك لبو جولا واتهاتو سربارو دوخي طبيعي خوي وكو مروفك أو زهاد مسلمان بو الله كو تسن عبرتشي قبريتي دا كواتا اي مكاتي كوا برو بانقوازو باوشي وقرآني ناين تبي بزانين اي ما خلل من هي اي ما مروفي نا طبيعين بوي كاتي كوا بوين مروفشي طبيعي وآسان او كاتي اسلامو اعلان اسلامتي خمان دكين اديان يا رب العالمين كفرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاتك هذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برزن اقدار بن لبري رب العالمين كفرمي كاتك قران تنخين يكسر سبكا واذا قراتم القران فاستعيذوا بالله واذا قراتم القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او اعتك الايات كان كاتك قران خندرا ابي بيدن بن سنكلو كاتي رحماتي پروردگار دادا بزي ولشنش كفر فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سوره النحل الايه نوتو هشكاتك القران فندرا ايوا فنا بغرن لرب رب العالمين لا شيطان ولا شيطان صفته كان بويا نابي بلين رب العالمين دفرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلكو امين دلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او زاد سنسر اياتك كوش فرمانيشي رب العالمين سبحانه وتعالى بوي كاتيش كافرمي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ايكم ادبروا دارا اي اواني باورتان بذاتي باشي الله روجي دعاي هي وهتاكو تاي استجابي دعو بانقوازي ذاتي باش الله يبكن واتولان بدنوا وهروها بيغنبركي صلى الله عليه وسلم بوتي سنك بانكتان دكا لبو جياني راستقينة جياني راستقينة جي سيو سيبري قرآن برزان بوي كاتك عمر كوري خطاب لباردو خيشي نا أساي دابو انفعالو هلسونو توروتون دي براسي نيتواني برياري دروز بدات بلام كاتك او بش الشيطانية لاتو برياري شي دروسي داك بمسلمان بيت بوي امش كاتك براسي دورين لقرآن دورين لا او معجزة قوريك دابي بزان ايما لنها وجياني شي ناخوش دادجي فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى براسي أجر معيشتي شمان هبي بلام معيشتك برل قرفتو تشيشو مشاكلة بلام كاتي كوا أو بش الشيطانية لسر من هل جيرا سبحان الله دابين بكاسيش آساي لسر أو فطرة باكا درونك لسر دروز بينا فطرة الله التي فطر الناس عليها او في ترتيك پروردگار سبحانه وتعالى كاتي خلق بني ايما كلكوشي داك من بربين ومن دالك بين كل مولود يولد على الفطره همو من دالك الا دايق دبي بفطرته شي باق لدايق دبي بلام فابواهما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه بلام جنك كيسرتك داكو بابن او عند ابن هو كاري او كوا او من دال النصراني يا مجوس يا يهودي درتي بلام جنگا که جنگا چی پاک بود تندروز بود مسلمان دردسی بروادار دردسی بو اگر تماشکن کافر کن همو هوایتان او بو و همو حول و تقلاشان او بو که خلق جویل قرآن را نگرید سبحان الله اگر کسی چیش مسلمان با زور زر دهاتن لای کعبی که دار ندوی مشرکانش دوی نزیگ بو دهات لوی قرآنی دخویند که قرآنی دخویند یک سر مشرک کن گل کمچان دکرد زور اشکان زو ازاری او صحابه او مسلمانان دک قران بدنگ دخوین سبحان الله چون کدا زانی کاریګری زور زور هيا بویا کاتیکوا
كافر بباوركان دانزاني او قرآن كاريگري لدلکان دكات نتيت ان دلکان هل سندك سك كافرج بكاريگري هل سر هي سبحان الله سكو زور زهره بخوتان ديتن او قرآن ك دنجن كاريگر اخلاص يان زياده ك قرآن دخوين او خلق اجنبي كمسلمان جن كجل قرآن كران دگري سبحان الله كاريگري دكان او خلق كبانگ ددا كبانجش هل دايگي كلام رب العالمين قرآن تكون بس توحيدا او بانگ کد دري خلق لزادي راده وسجول بانگ راده تنك خلق لري بانجي مسلمان تن خلق لري تنهاجي بسين قران مسلمان بو كيش تنك هيز دعو بانگ واز لگل نكري بس تنها كلام رب العالمين بس داخل دنت بو كفر حتى بي بكر لناگر قرانش ببيستني بو تماشا كن لزور بي زوري پيشان مناسبه كان قديم قران دخوند استاكا اولش قران ناخوين او قران كارگري زاري او قرآن كده خوندري پاش قرآن كده چن كفر بكري چن خراب بكري بلا مو كفر خرابي سبحان الله يعني هيت كارگر لسميش كود اللي خرشيناك بلا او قرآن كارگري كان بزده چون كأوان براسي وكو توزي برباوانا يعني كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يعني وكو شتشي هيت اصلا چيني لسا زيو ككفر بلا مو قرآن كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء براسي الرجل لزوي داتشوت اخوارك بريت التوحيد بريت الإيمان بريت القرآن أوان يشبوه هتا بيان بكرت اللي ناقر خلق أصلا قرآن يشبه بيستي وكو بيستيني قرآن بو يقتل ما شب كيني كافر كان زور زور يعني براسي دهات منعي أوان ذكر كخلق جيل القرآن بقري ثم كان بخوان داقو إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمرة إنه أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه براسي أو معجزة كلام رب العالمين يعني أو بر أخلاق برزي باز دكات يعني تن بتشناوي هندا هزب تشيج وشيرناتي وحلاوي دكي بربو مكان زياد دبي وأواني كدستي بيو بقن برز دبن أواني درجاتي بكن غرق دبن ودائما برزة هشتغل سي برسترنية تنك كلامك كلامي شيء كلامي رب العزة سبحانه وتعالى ويكاتك مسلمان كان لدولي في غنبري كودم ونوصل الله عليه وسلم كقرآن داد بزي سبحان الله همو جيان يندكر ده هستي بيستن بوي هيت دنگ اقنيد دنيا كشمات بيتن كاتك قرآن داد بزي والروجش لروجان يعني أصحاب وأحباب في غنبري صلى الله عليه وسلم بس ياري اوان نكر يا ألف لا ميم يان عين سين قاف يان حا ميم اوان ما نواتايت يا سون كباولين بهمو كلامي پروردگار هبو سبحانه وتعالى او ايسا خلق بيدابو او ري اوز ألف لا ميم ما نايت يفرامانيت يعني او كاتب زانتا ما شكا كافركانش حتى او بس ياروشتانا ندكرت سون كهند كاري يلي هبو قرآن لسيان براسي نان دتواني برام بالتحدى كاني قرآني خوبك بوي بيغمس عصم كاتك كلامي پروردگار داد بزي زور زارن حشترك يخدبو لسر زوي لتسلي جزستان بيغمس عصم دكو تجير عرقو قرماتي چي زور عزيب كهمو لشي دبو عرقا اوها اولا لاشي دهات خواري سبحان الله بري قرآن قولا ثقيلة بلام سبحان الله كاريجر يشو هاي لناخد لكان هي كمرو فكان تيدا برورد دكاتن وأجر تماشش كي هر جيل كده سبحان الله بشوازك لشوازك كان أو قرآن كاريجر يخوي لسر هي لقال زمن يخوي تفسير آت كان دك وات آت كان برورد جار لقال زمن كان قصيدة كان لسردمي في غمس قسم كزمن يكبو ولا سردمي باشي مثلا اموي كان دي وحتى اخر تا اساكا سرد مكان كدين تمن كان جيل كان كدين قران لقل جيل كان لقل زمان كان قصيده كات لواني اوكاتي هندك هذا كان كباسي كون دكن تفسير نكري في غمص تفسير نكري نكري وهذا كان كباسي حتى خلق انسان دكن بشوازي شي جيرو درودريش باسي نكري وتفسيري هم وقت كان القرآن نكر دي بيغمس صلى الله عليه وسلم بوي عقل إنسان كان دا نخريتن لباش إخوان كدين لهم سرد مكان
وەکو ئەوەی وابیکە تازە قورئاندا بەزیە تەفسیری بکەن. تاڵخیشکە برنامەیشکە بە خزمەت ئەوی بڕەنسەنجین دەگەمەوە. هەمولاکتەن بە ذاتی پاکی ئەڵا دەسپێرم کە ئیسپادێک زانەکە. سەلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵای بەرکاتوو.

0: يعني مثلا استغفار كردن كاتك انسان زور جار لمسائل مشقي جان الى اخره توشي الى كدبه الى كتك جسمنيه روح واسي جور زانسمان بيالي زانسك العلم بالله اگر زماني عربي بس بابوچ قران بيك جردان دبزي او زماني عربي كتابه كده بردسمان بوچي به 23 سال تطبيق دكلي كوتلر ديارك زماني عربي يككلا شرطكاني تيكشني قران
1: دبي حبيبي بسوات
0: لا دوادي تيكشني قران دبي هون دي انسان العربي نزيك بزياده تام قران
1: يعني انت ثاني خير لبدايته و امور الكعبه و
0: بوچي ام قران كادي رويدا حتى مسلمان فير بن اما العبره بالامر نماني جلو بالك استو سفوري لنا دروز بلا مجتمعين مسلمان انت اما اصلا عقوبها أصل ده عقوباك وتأمم مجتمع كمان جناحي كده أبوي أواه التنوما وكو آدم جناحي كده جلا كان روشت
1: تقدمية
0: وقبرترين علميش لجيان ده أواه قرآن تابقى بس تيجيشتنا كم قرآن بيكوا كده توان هم قرآن بيكوا تابقى أما جدا لويك آية اكتدقي جدا لويك سورة اكتدقي پیام گشتی که قرآن چیه؟ آو اصل عامه که همه قرآن لسری کوده بده و چیه؟ اگر ما اویتی گشتیم اسلام تیکن، اگر اویتی نگشتیم یا نقص لو تیکشتنه به نتوانیم کوپی زینه که ما تیکن.

0: وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان خوش حالين لألقيت شي ديكي بودكاست تدبر بزنابتان دقينوا لو ألقيش ما مستاي شي بريز وخوش بستمان ميوان مانا زنابي ما مستا سامي مصطفى مزوري پیشنویج و تارخوین لشاری هولیر. ما مستر جان بخیر بی.
1: سلامت بی عربی.
0: خوشحالی ما مستر جان بده گلمانی.
1: زور ممنونی.
0: طبعا ما مستر جان ما بابتی او رومان دسین ناو عمقی بابت ما که تدبره. لگل زنابت باسی هندگ لتدبری قرآنی پیروز لبابلین ریگه بنا ما گشتی کان. قواعیدی کلی.
1: بله.
0: ما مستر جان پیم خوش لو دست پیب کم زنابت. نزیکی 30 ساله بابلین لقل تفسیر دجی خریشی تفسیر قرآن لقل تفسیر کان دجی بگشتی زنابت پیوندی چی لقل قرآن چی پیوندی که لقل قرآن هیا
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألت عن عظيم الوكوبات زکن پیوندی هر مسلمان ایک لقل قرآن پیوندی روحة لقل أوشتيك بي آسوده إما بقرآن آسوده بقرآن دل منخوش أم نقطة نقطيك جوهرية لباسكك مشاعر من كاتتيني وبرسي أبي بقرآن خواردن وخواردن ويخوي أبيني أما نقطيك جوهرية مصمانة قان هميان بنسبيك تدا مشترك بس نقطيك هي حزك مهر لقال عنواني بابتك كباسي قاعدة كلية كاني قرآن بكين لقالي بجين لم مجلس داين لم دانشنا مباركة دا إن شاء الله أو إيش أم بيوان دي من كلقى القرآن أو أسو دي كلقى القرآن من هي نظرة ما لبو قرآن شيا قرآن شمان بيالي بلير وكو ما ويكي زور لقال درسي تفسير النقطة دائما عليها مدار الأمر لفرمو دزاين دلين مداري حديث لشوية لسنة ذاك إلى لا إلى قرآن مدارك إلى شوية قرآن كتابك أمر دكا من نقطة سور مهم أمر دكا يعني خوالك العبد كاني قساك أمر ينبي لك أم أمريك من شد زانستيك دبي بزانجي دو إيش كردن بم أمريك من جر مشاعرة سي عمل زانيني زانستيك تحويل بوني زانسك لبو مشاعر هست كردن دو هاي لبو عمل او جلير ادا او ايك زانان ما لسريبون او اوان ايك لقى القرآن جياون غزالي بقراء بن تيمية بقراء من قيم تهدقات الشوكاني او اوانش پيدا شونما لبو قرآن لبو نقطيك لسر نقطيك متفقن اوش اوادرين بابتكاني قرآن سي بابتي تيدا خواسي جور زانس من بيالي زانسك العلم بالله علم بخوا
0: أشرفه
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل هو الله أحد خوا أسماء وصفاتي أفعالي أما زانستي كما القرآن ده زانستي دوام علم بخوا أحكامي حلال وحرام أو شيء بأيما يقول أما حلالة أما حرام أما بيك أما نك أمر نهي كمسألة الرسالة زان سيسيميش علم بخواو سزاو باداشت بهشتو جهنمو مسألة احتساب أمسي زان ستانع هر صفحيكي قرآن بكيوا هر آيديكي قرآن بخويني يكي كلم زان ستانعان هر سيزان ساكيان دو لما ندبيني
0: لما ندرناتي
1: دو لما ندرناتي كوات اما استال كبتيني ناو بازنيكي زور مهم بازنيك نوراني زور مهم سيزان سيتدا اما زور مفيدة وكو قاعديك كلية ما شابك للأخوان نوع قرآن انسان هنده جار قصيك قراني أخواني بس علاقي بمسي وش دبي بزان ده اگر امام لزاوية ام سيزان استوى تماشي خوين دنو من كتلا بو قرآن تيجيشن اكي سليمان دبي كم تيجيشن سليمهات رأسا بطبيعة الحال تحويل دبي له مشاعر وتحويل جبل لبو عمل. أو جلير دام اللي بجول من ذي شلون صدقكم
2: راحت يخوت سابق سلحت
1: أكثر ثم شابك إن أمسي زانستا أو نقطة نيك تهديد بنا لسر أمسي زانستا نقطة يك من مثلا علم بالله كاتك لبر كان ظروفك دتواني بلين كواقعي كي تاريخي احتمال فرزيان كتبيان رودابن هات نجوروي علمي كلام لبنا وإسلام وهات نوي فلسفة ناسيني خوا لري علمي كلام ولري فلسفة أما يكيك لزربة قبرة كان بو كلا علمي يكم ترى طريقة قرآنية كبجي هي لا تحدك وقلولا تشيكرا لقواعدي كلامي فلسفي كرا وهي هات ك بيرو باوري ألوهيته عباداته اشتوا خربك ريته ولا شي لمسألة كب وكو إثبات وجود يعني وكو هديك مسائل كلا إلا فلسفة دباز ذكرين أو روحيتنا مع روحيتك يعني كشت أو إيكا مشاعر لإنسان دروز ذكا كخوة باسي خوي وقبراي خوي وعظمتي خوي ذكا
2: يعني كسر علمك تأثير يسمى شاعرك
1: علمك تأثير
2: سر عمل يجلك بتأكيد
1: طبعا شكا أكدت شنا وعلمي كلامه فلسفة درق أبي وكو علومي قرآنية
2: شاعرك النامين
1: مشاعرك النامين لدومينكش مثلا أمرونه الرسالة وحلال وحرام كاتك أم نزعي استعمار فرضي كرت بلاداني شريعة بقوانين وضعي أما يكيك بلا كارساتة قبرة كان كأحكامي شريعة لقضاء دور بخريت أحكامي شريعة لمسائلي بيوع دور بخريت ربا بيتين بقانوني وضعي أحكام جنائية كان تعامل أنا قلب كري إلى آخره يعني تغييب الأحكام الشرعية أو حلال وحرامك خواج وتيتي أو عقوبة أو تزهب هذا شأنك يعني خواج وتيتي بيقرنا وبشجك أو كلا قال علمنا والليبراليات هاتنا ومان ولا قال الاستعمار لا تزرفيك يزحف أمة هاتنا ودادقة وهاتنا وقضاء وهاتنا ومجتمع مسلمان أنا مش كارساتي قبله لا علم سيمين أكيك علم بثواب وعقاب عندك تيارات انحراف يان كرت لويك بشي كان جانبي رجاء يان قرت بيش زياتر حتى قيش ندرجيك بلين باسي خوف لخوة مكريت بس باسي رجاء بكريت
2: لا يزال هرهي
1: إسا شو هيا بلي بلي يعني امتدادي كذا ان عندك جذوري تاريخي مان هيا لبرابع عدوي دي قريت هواك ذلي ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن شوقا إليك ما أنا أصولي مخالف لبقرة إما أصلي قرآن وك كزيك هزبة قولوا أي إخوانك يكم شعور لنا ويدرس بي ترسل أخوة ترسل أي مخالفة الشريعة إخوانك لقل بران بريجا رجاء بأخوة
2: فترة إنسان الواح
1: بلى بلى
2: ترغيب وترهيب
1: جليل ذاك الطائفة يقدر تواني ما بناونات واني بلين فلان طائفة شو كم جزئيات زورة لما سلك مسألة تنزيل بس من حيث العموم شليهات والهات كم طرفك جانب الرحمن زور بيش خصب بي أوي جانب حكمة تماشا بكن برام برجد جانب كتير جانب خوف يان وبيش خصت جانب رجاء يان توازنك للايك رجاء دركوت وللايك مسالي خوارج دركوتن يان تكفير دركوت الوسط يتكنم أو يعني إيكك لآفات بك وتاقي تماشا بكن هر علمك لمسي علمك باس ما كنت لخلالي أم تاريخيك قرآن تفاعل ذلك على الواقع مهزار شرس الصلاة لمسة نقطة كباس ما كردن يعني ضعفك لنا مسلمان لنا ناخي مسلمان درس كرابران برام علوبانا نك لعلم كان درا لتيجيشني مسلمان درا شو كم علمانا كو قرآن ثابتة ما ناكشي ثابتة خو حفظي قرآني نكردو بحرف بتني وإنما حفظي قرآني كردو بحرف ومانا وتشمينه تبه تا قيامتك واوي كسي لسبيو بقريب الله تا قيامت
2: هو سجيان باسي مرحلة دو مشاعره طبعا هر سورة يعني دو تواني هر آياتك جورك لزورك كان تأثير لسر إنسان هيا ما موسى سامي يعني بابلين أو خبري خوي لنا أو تفسير لقل أو تفسيرانا تس سورتك زور كاري قري لسرتو هيا ولو
1: ببشك سورة فاتحة عظمة القرآن سورة فاتحة ده يعني بس أتو تصور بك إقر إمام قريمان بلين نويجيك هم قرآن لنا ويدا أخويني وبس سورة فاتحة أنا أخويني نويجيك بطال اگر بس سورتی فاتحه بخوینه هیچ قرآن مخوینین ویجه کتاب اما خوی لا خوی دا پیمان دلی قرآن فاتحه شدی کتابه تا اگاتان لیفه لبرو اگر تماشای فاتحه ش بکن مثلا فاتحه طبعا لا تنقضی عجائبوها کوتاهی نهایت مثلا لبرچی اگر من قیم بازکه دلی علوم سماویه کان هموی لا تورات و انجیل دهاتون امانش هموی لنا قرآن و قرآن کش هموی لنا فاتحه او جلیره مثلا اگر تماشای بدایتی فاتحه بکن باسي ربوبيته ورحمة وملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صيرم أم بس أمسي صفة بكين كأصول كان التوحيد لسر أمسي صفة دان روان مثلا أصلي التوحيد أو كبيغمبر بيهاتون أنبياء عليه وسلم بيهات هو بإنسان عليهم كماله خواه يتوش بيوستي لبخواه فقيه برامبر خواه ام فقره کتو هیت برام برخوا دولمان دیتو برام بر مخلوقات دیکه. ام نقطه حسمه عزتی انسان لمن نقطه ده که توحیده. هجارید بخوا دولمان دیه برام بر غیری خوا. سهیتی سه صفتی که میکنه بکن. اگر اما دوباره کسیک بکن. شتیک من بداته. گریمانه و کو گریم. دبیم کسی وشته هبه ملک. دبی او کس رحم من پیبکه. دب ما داده. دبی او کس قدری صرف کردند و تصرفیه بلوشته. امشته با کاملی بس خواهیتی. بس خواهیتی. بس خوا کمالی ملکی هیکل لی بخوازی هشتی بخوازی. لمسالی معنی مادی. بس خواهیتی. بس خواش رحم به عبدی خویده که. مخلوق رحم به مخلوق نکه. چون که دلکانی مخلوق شده دست خوا. بس خواج توانی تصرف که. اجدای رسید که. لبرتشي قلت ما شاء الله كان مجددة كان مثلا وكو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كهاد باسي أما سلعي كرت لما سلعي دعاء لغيري خوا لو شتانيك خوا بس خوا بيدك ري شركي قوري لبرتشي شكا ما كد هو دعاء لبردك لدارك لقبرك لشيخك لملائكتك لبيغنبرك لكن لو شتانيك بس خوا بيدك ري إما الصفات الربوبية وملك الرحمة بكسد خواش أما قبولناك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نكي صفات خواب مخلوق بذي لبروا هوار كردن لغيري خواب تشركي كوشيها لبرشي شك خواهر لبدايات فاتحة كيما دوبار دكين دلين ملكي منا
2: قبلناك
1: ملكي منا اقر رحمة جواب شي منا اقر تصرفه ربوبيات جواب شي منا مش تكاني منا كواتر لبدايات فاتحة كبابتي العلم بالله أساسي عقيدة دان رتوا لبرو دواي باس شكرا باس الضعف بشر كراك بعباده ضعفك دب تقوى هجاري بامبران برخوا دب تقوى بيش بياك نعبد واياك نستعين لباش ان تفصيلك للدعاء لا مسائل منهجك طائفي او اوانيك اخوان نعمتي انا قال كردوك علم وعمل يعني هي مختلف انا قال اوانيك اخوا غضب لك الدنيا تشقوم رايبون كبشي كان علمها بعمل او يديك عملها ما بيعلم لك التفاصيل كان كما معلومه لا يطول الله بحلم
2: يعني سوره الفاتحه كاريغري تايبتي لسر ما وصل
1: سامي سوره الفاتحه لو سورتنا مثلا اگر انسان هركو تماشى كيس ولله الحمد دراسات الشيزور لسر الفاتحه يعني لا تنقضي عجائب هذا الصوره تاونابي ديان بحث وديان يعني مثلا بردوم جي لعالم يقدري انزانا يقدري انا هناك لبلاغه وشانا اجده كان ديان مسالي دلالوش ديجا كتبين استفاده كان لفاتحة در هنا اي او چبو
2: نوية
1: هلوايا نمزانية تا استا
2: وشفاشة طبعا
1: شفاك خوي دو شفاي هاد شفاي روحي وشفاي كوكو رقية الشفاء الروحية لشي ده مثلا باس ما كر مثلا هبوني علم ببي عمل كمغضوب عليهم تشي علمتها بعمل تشي تكبر دبي هبوني عمل ببي علم تشي رياء دبي قولتين نخوشي كتوشي دل دبي چيه تكبرنا ماني تواضعه يان هولدانا لبو رزامان دي خلق خو پیشاندان لبو خلق خلق اللي اترازي بنك خوا فاتحة علاجي عندك
2: يعني
1: شفاء روحي بكيش شفاء ويكار رقية لبو
2: شفاء
1: زسدي شعور رقية ملاحظة بك مثلا كلباسي قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة تخصيص كرا بالمؤمنين بس لهنقبين نع اللي فيه شفاء للناس لبي بس خلق دقرته بس للمؤمنين لبس شو قلتي للمؤمنين فرقك أول المؤمن يملك العلم والعمل.
2: الله هذا قرأته سر فاتحة يعني.
1: هذا قرأته سر فاتحة طبعا. هم القرآن ده قرأته سر فاتحة طبعا هيك كلا أصول لك أنت تدبري القرآن كلا سر آية كراوستي بسيار لخمام بكن. بيوانديم آية بفاتحة وجهي. هم نقطة زور زور مهمة.
2: يعني هم بيوانديم هي بفاتحة.
1: والعمل.
2: الله هذا قرأته سر فاتحة يعني.
1: هذا قرأته سر فاتحة طبعا. هم القرآن ده قرأته سر فاتحة طبعا هيك كلا أصول لك أنت تدبري القرآن كلا سر آية كراوستي بسيار لخمام بكن. بيوانديم

0: مستجان. بالنسبة للتدبر كبابرين موضوعي رئيسي معنا تدبر كسك بيو تدبر كسك بيو تفسير قرآن كتير أمام كالقرآن ليكورينو لقرآن كا تي بي ويستا آية زماني عربي بس مثلا كابرا بس عربي بزاني دتواني تشكو استهيت منظور كس. طبعا تفسير منظورة خاصة المعاصرين عند الشيء هي يعني شيء عجيب وغريب نسرع كابرا بدو كلمة عربي دزاني هل دستي تفسير قرآن دكا حتى لنا خوش من مثلا ترجمة كردي دكري أنواع وأشكال ترجمة كردي كرا أو ترجمة كو كرد مشار زماني عربي ما آية بس زماني عربي يعني عندك أدوات وزوابط من هي أو كسي كبير تفسير قرآن كا.
1: والله إمام سيبرز نقطة هيك هي حزة كان مثلا إمام بسيار لخو ما بكين أقر زماني عربي بس بابوش قرآن بديك جردانة دبزي أو زماني عربي كتابه كلا بردس مانا بوشي ببيست وسيصال تطبيق دكري كواتلير ديارك زماني عربي يكك لا شرطة كاني تيجيشني قرآن
0: دبي حرب الأدوات
1: بقى الأدوات تيجيشني قرآن دبي عند الإنسان العربي نزيق بزيادة تام قرآن دكا بس دوش تلا قال زماني عربي دبي لكن يوم يكي كان دتوانين بلاني كي كان بيان يكي كان ميزان
0: ماله
1: إما عربي كي كتاجن أم قرآن خاصة للناحية أسماء وصفات وبهسي كبري خواو خاندان لابو تفكر لمخلوقات هتا خواي قبرة حزباء قبراتي خواي قبرة بكين وكل أخير يا العمران وشندين شويني دي كام أما وحي بلين لم روان قيوة قرآن إش باح الدداته بس الأحكام نخير أحكامه كان خواب بميقوتية نويج بكين نو زكاة بدين حكيم الصلاة واتو الزكاة نزي كين نواجر دبارة بيته بس آية أم نواجه الزكاة تفصيلها للقرآن ده يا نخير إما تفاصيل نواجه للغة تنها دعاية بس كبيغمر صلى الله عليه وسلم بياني كرت جبريلو بيغمري فيهد كرت وبيغمر صلى الله عليه وسلم إما فيهد كرت عبادتي كتابتك كبا الله أكبر دس بيدكاته بتسليم كتابتي لها مسلمان المعروفة لبالوا كذلك قلب لهم بس اكتفاء بقرآن ده كم نواجه بس دعاء خالف إجماع المسلمين أجل ليرة دين يسر نقطة دومينك أما بيان سنة بياني قرآن دومينك شيء ميزان ميزانك شيء هر تيجي يشتنيك لبو قرآن هر تيجي يشتنيك لبو قرآن ناب مخالف لبو أوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب كان لسر فرورد أكشتوا أما بيدالين ميزان اسمه كتك دي لا تفسير هنديك فوائد وشد بازك أو كبيشد باس نكرم دين بوي هي بس بشرتك مخالفي قروني مفضل نبي مخالفي صحابه تابعين نبي خاصا جيل الصحابة لبرشي شو كيما نصوص قرآن من هيك ميزان إلى بوي مدانا وهم لا آيتك أي نساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا باشا مشاققي رسول ديارة مخالفي سبيل المؤمنين شيء
0: الله قروني
1: ما
0: فضل
1: بلي.
0: الله
1: بلي بلي يعني مثلا لاتباع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا بوجي بحسي مهاجرين وأنصار بناوا بازدك بناوا بازدك دليل أمدو طائفة لبرش أمدو طائفة طلبي بيغنبري من
0: السلام السلام
1: يعني لجير شهوديري بيغنبر قبرة بناوا التربية دراون أوان درستي جيشون كوات إيمان أو ناتفاني فهمك إنو إيمان بقرآن هبه كم مخالف بيلبوه أوان كم اللي كوات اللي مفارقة دك ربيني ويك قرآن فعلا لقل همو زمانك دا قنشي فعلا لهمو زمانك آيتي نوية بيشان مان دادا
0: يعني دروستا مثلا اشتين ولي دربيني بس ببي مخالفة
1: مخالفة إيمان مكة لبرت شيء لبرة مثلاً طاعت مثلاً استهندك الطوائف ذر شو هكا لسر بناي يعني أصول كان يعني دام زران ديا لسر دابران دني قرآن لا لمجوي إسلام ولا لا صحابة وتابعين ولا فهمي أي ما إسلام ك أو يباس ما كردن لا مهاجرين وأنصار ولا سبيل المؤمنين أم طوائف أنا طوائف غير إسلامية يعني ناتواني بلين طائفة إسلامي لبرش ناتواني مثلاً إسلام حزناك إنه بلين بس إك تك أنا ويش حرورة تمام
0: بلى
1: أما يعني أفكار غير إسلامية مجرد لبزر بإسلام بكاردين لبرشي شو كمان هانددن لبو دابران بس قرآن لا دا لبو دابران قرآن امتدادة فهمي قرآن لبسوسيسة لتطبيق خراعي
0: على لما هو بخوي

0: دري امن وانا القران در دينم كزور زور زرنا بالخدين القراني مثلا
1: بلي بلي بلي
0: بس وانيه طبعا
1: نفس الشيء سقط بلي طائفه قرانيه كان نفس كانكار السنه كان نعوذ بالله هو اصلا انكار قرانك ومن يطيع ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله دياره ثنائيتها
0: زور واضحه
1: واضحه اشتكى بلي ام كوديما زين زماني عربي بازني يكم بازني دوم سنه بازني سيم سبيل المؤمنين
0: سبيل
1: مهاجرين وانصار بلى
0: يعني أول سيم ميت كم ترنية لا
1: لا لا كم بلى بلى بلى بلى أرجو أما دتواني بلن يعني كذاك أجر أجاي لم سيباز نابيتن إخوة خلاص الشيء بنصيب بك هلا بدعوا زيادة الذين صغاري تبي
0: يعني ما وصل جانا ماذا تاني بري مسألة تفسير القرآن أملو يزور يعني تركيز سر أودا كم كاستاب بري ترجمة لبو زماني خو من كردي يعني زور ترجمة القرآن ذكر زور يعني تفسيري أو تفسير قد كان ده عندري دتواني برين يعني أهل اختصاص نبي ناتواني تفسير القرآن كا لبروي لواني شعر زي قروني مفضل نبي أو كسه شعر زانا بنا تواني تفسير كبري طاو زمانه كده زانم بوي كلا بندست ما أدوان
1: تنها با با كسبلا من تاج العروس دينم واللسان العربي جانم دائم قرآن تفسير كم دري والسوهاني إشك
0: طبعا ما مستعجل قرآن زوانا همي زوانا من الفاتحة إلى الناس بس ما مستعجل همي زواني قرآن نشي نرد بيت توا لكن تو زواني قرآن تيا
1: بخوا شنشتك يعني شنشتك هذا بي يعني إنسان فعلا هزب جواني قرآن لك ها طبعا شتكان زورة كتاينة بس مثلا منها القرآن كتاب مثاني مثلا خوف رجاء تدا شر قدر تدا بحشو جهنمي تدا دنيا وقيامتي تدا اشتكان مثانين همو لقرآن ده ده بحر دو طرف كان ببيني بحر دو شو بيان بيني اما ايكا كلا جوانيا كاني قرآن
0: تركو ترغيب وترهيبه كباس
1: ترغيب وترهيبه كبالا مثلا لجوانيا كاني قرآن قرآن كتابك شد بي احتمال باسنا كبيقين باسك هل لبداتي ذلك الكتاب لا ريب فيه حموش تيك يقينه أوني كتاب كان ترى أخويني بدأ بوشونا احتمال راز باحتمال غلط واحتمال هذا قرآن ينا أنا لا بدات لا أخيش كذا كذا لا سورة طارق كباسك والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل يعني حتمية ذات مسائل حتمية قصبة يقين قصبة أو جلير سرهاتك لو دشير لدرسي تفسير جارك برادريك دهات برادرك توشي شتيكي اجتماعي بو جاد هاد دي قلت حسب الراحة دا كم لدي تفسير دا يعني جاد شان ما ويك دا دواي فيهم قلت شي استفادت كردية كو هز دا قيدة كلها القرآن لينيزيك بي وكجادية كميش لينيزيك قلت او جابا باديني قلت ما مصا خواه بمنات بمنات او جا فعلا يعني قلت بخواه جوان تيجيش
0: تعبيرك زور جوان
1: تعبيرك زور جوان يعني تو امشتيك شكيته ثانيه امشتيك هم يقين امشتيك احتمال قبولك تو يعني وكو مثل ما انكم تنطق تو انت الامر امريكا كذا جوانيا كان لا شتيك ثواني بلن جوانيا كان قران قران جواب اسئله كونيه كان اتل شو هادي وشي بتهروي واجب تشي فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني قرآن لجوانيك أو غايتانيك بوي أجيبيد لأتولف كاروان جيانت أمانية تماويش كم لإمتحان يا ليرة جياني أتولف أبديت دروس بوي بابيرت لبهجت بوا أو باري جواني بوا آدم أتوان برنامج لسر خود بيك جيان دي شو شيء وجيانا سرمادية أما فلاسفة كلوب سيارنا دقارين لشويهاتين إيش من بوشي أليرين بوشي دمرين باشا بسيار دكان كسيك هاتا نوجيان بس آزاري خواردية ودوائش مردية بوشي هات بوشي مرد وجوابيان بحينية برابك كجوابي بحيني قرآن بصراحة جواب دتا دلو كاروان جياني إنسانا دو امتحان أليرا تحداج دك أما منهجة كسناتواني منهجي كواب يعني بتحديه أجمع مثلا حكمتك القرآن بعد ذكاء ونهشتني عبثية شبه إنسان دلين وإنسانك منسجم دروست دکه انسان ضیاع رزگاری ده بده زنی گبرترین گبرترین آفات او زمان ضیاع خلق یک نازن باش عمل بوچی دشین بوچی دنجین تاهن تاهن طبعا نگرم بسیار نشکن لی هل دین بس بسیار کل ناخ ولا ناف فطرة ده قرآن بجوانی ولا میده
0: فراغ چی زول فراغ ده جی
1: بله بله بله ما نه هم جوانی قرآن ما شاء الله لا تنقضی
0: هذا جايبه هم سجيان طبعا انسان يقلب وش سانك او تائها يعني او ضياعيه كني دجي يعني انسان الدنيا له مشاكل دجي حياتي انسان واعي يعني فطرتي انسان واعي مشاكل دائم مشاكل بتايبتي استا يعني
1: بلي بلي بلي بلي.
0: قران حل مشاكل لك
1: دوشت دتواني بلن دوشت هيك كان وايده كمان باسكرت كباسك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين خوش شفاء يعني علاج علاج يعني علاج ميك دو افتراض بك كسك شخصك فلان زيت مشكليك مشكليك اجتماعي مشكليك اقتصادي هذا مشكليك هذا الشيء با قرآن بكاتبه بإحساسي أو مشكلاته ما شيء قرآن بك هذا الزكاة لقلي قصاك
0: سبحان
1: الله قصد لقل ذكاة قصد لك
0: شو برادرك قلت هذا مشكلة
1: مثلا بابلين مثلا كسك أخوة من هالين دايتي بقرآن بكاتوكو آية السر آية كان يرزق بوستي تواشفاء شفاء يعني شفاء يعني السر آية كان قدر السر جياني أنبياء ك كتوشيم نوع مشاكل أنا ده بني أنتوشيم نوع آفات أنا ده بني كوكو تعامل جان لقى الكردوه إلى آخره يعني قرآن بهر نيتك دكوا مثلا بكوا ملاحظي حالي يتيم لقرآن كوا هزكيم قرآن بس لو يتيمان ده بس يوا قرآن بكوا مثلا بيدان خام بيدابتي تايبت قرآن بكو بنيت بخوينه بل مزان قرآن كوباس خدا خام بيدا بيتي تبي
0: توجه لي بابي أنا
1: شاز آية لا عبس وتولى دفاع على خام بيدا بيتي تايبت كرايا قليل بيغمبر كرا وايا نوعنا كي ساني كبير أو جمع مثلا هركز يك مثلا هركز يك هزبك هندك مشاكل هاي يعني هندك درجاه قباد با ناكري تبع عليه بالدعاء وفتح القرآن بابر دوام دعاء بك القرآن بكاتب القرآن قصي لك لك القرآن بخوي مشكلك اللي يحبتك آيتك كان بخوي قصيان لك لك بس دعاء هدايت وب شعوري حاجة القرآن بكاتب بشعوري أوان بيويستم بخطابه ذك بشعوري احتمال وبشعوري تكبر وبشعوري تجربة أنا.
0: مثلاً مشكلة ما هي ما حتى مسألة علاج جزاري ومكتبنا القرآن شفاية رقية ما هي. زور ذاك سكة كبيرة يدري والله زور تجربة مكرت. بس نازن تنابي علاج نابي. لما لو تجربة عن يقين نية دروز نابي.
1: خوي أصلي الشفاء كقرآن بعد الزكاة هي بيمدي بإيمان ويقين ما هي. لابد. لما رواني يعني هر كسي كان مشكله كهبه بقران بكاته
0: حل لي القران
1: هذا كده بينه لابد ده بينه
0: اكيد
1: انا شك
0: هو سجن جانب شي دي قران طبعا يقلى جانب قوركان قران قصص قرانيه
1: بلى
0: وشو كان خير القران بس قال شي شيء بيغمر كبيره لادم عليه السلام تا وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم خويا يقول عندك شي روك زور بالتفصيلي واسيدك زور بتقيفو خصوصا شي روشي بيغمبر يوسف عليه السلام عندك شي بكورتي واسيدك دواتر شي روشي امماني بيشترو طبعا شي روك انا هموي اكو تاريخ اما بغيت نشاهدك تاريخ واستفاده ليه داكين بردوام يعني اولي خويا يقول عبثا بس كي ايات شي روشي قران كوي بخينينا وكو استفاده ليه بكين وكو او تشيروكو او رومانانه كه طبعا استوا بالمناسبه غنزي خومان زور زور يعني بالرومان خريكا طبعا شتي باشا وكو دخينه وبابرين استفاده لي دكان ايا او قصص قرانيه تشيروكا قرانيه كان تتواني وكو او رومانانه تمشايب كين قصص التاريخ وكرايانش اوتا زور خينه وچ ديكي هي
1: طبعا زور خينه وكتابت يعني كوكو قران خينه وكتابت امانش خينه وكتابت إذا أقول مثلاً تماشي قصة آدم بك بدء الخلق أصول الدين همو قصة آدم باسكرة
0: عليه السلام
1: عليه السلام بلكم مسائل اجتماعية كان قصة آدم باسكرة بنمونا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر حيتك تنجر دوباره بتولق ليرا باسي أصول دين ده كان كدين أمر ونهي شو كي ما يسدو حالة بانه ملائكة سجدان لبو غيري خوا بردي إبليس سجدان لبو غيري خوا نبردي يعني ظاهرك تما شاك ظاهرك
0: باري
1: باشا أوي سجدي بو غيري خوا نبردي كافر حسابه
0: ملعون
1: لعين طرد
0: طرد
1: أويدك عبادة حسابه لبرشي شكا جهة أميرة كمهمة خوا لم قصي بيمان دلي كي أمر دكاتو عبادتي أو دكي أمر جي بجيديني عبادتي أو دكي ليرا فرق بين شدر وزبب بين إسلام راسقين وطقوس جاهلية أما بوشي الطواف بكعبة عبادة طقسنية هو اللي طوفه بالبيت العتيق إما أمر ما نهى لبر أمرك يا خذك. بلى وجلير عمر رضي الله عنه زهور دقيق بوال فهم عقيدة كبرد رشمات شكد إني أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. دل من اقتداء بالنبي وقبلوك وإلا أنت لا تضر ولا تنفع كوتلا فرق بين دروز وبين وثنيته إسلام.
0: إسلام
1: إسلام تطبيق أمره تمام هل لبر أوش أجرت ما شابكين لا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها مسألة تغيير قبلة باشا بوش ببيغمبر دلنا نزيكي زياتر لصالك نزيكي دو صال يلا رو لا بيت المقدس بك
0: يعني ده تاني خواه يرو لبداية ورو لكعبة
1: بوش أم قران كاد يرو دا حتى مسلمان فير بن إما العبرة بالأمر
0: كيت
1: أتو أمري شي تطبيق ذاكي مشكلة وين يرو تلشينيك مشكلة وأمريكية كاسا كاسك رولا بيت المقدس كان بيشكي بطالة ولا إسلام جرى شيء أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة تمام وقتك أما توحيد عبادة بوا لبرشي شكو وقت أمري لسر بوا كواتلير مثلا قصة آدم مثلا هيك لأصول عام مكان لقصة آدم ده أما خيني باشا إبليس سجدي نبردي ملائكة سجدي بدي بابا مثلا كوانيا مثلا كبمش تشدر وزبو مسلمان فيرا أصل شرعية جوركبون كعبادة تنفيذ أمره.
0: أبي خير.
1: بلى. وكفرش استكبار لتنفيذ أمر.
0: هو كإبليس كرتي.
1: إبليس كرتي كوات ليرا ليرا فقريك. بس إذا تدبرين بس أن فقرات أن فقرات شيء تدا أم كان كلمة شيء تدا هم أصول الدين تدا. كدين دين أمره نحية. أما نخذيك نخذيك مثلا أجرت مع شاركين. حتى لمسائل اجتماعي مثلا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة خوي لخوي دا إشارة لبو شي إشارة لبو أوي كدخو دا بوشين فطرته دينة كعيب نبيت وكوما بكردي خمان دلين عيب نبيت نماني جلو بارك استاو سفوري لنا دروز بلا مجتمعي مسلمان انت أما أصلا عقوبها أصل أصل ده عقوباك وتأم مجتمع كمان جناحي كده أبوي أوها التنوما وكو آدم جناحي كده جل كان رويش
0: تقدمية
1: عقوبة ما تمام حتى لنعيم بهالشي شنيا شو كعقوبة حسابك تمام أجلي رأيك تما شاف كان إما مسألك بس قصنية مسألك بس قصنية مسألك بيمان دلي إيمان خدا بوشينا وكفر عكسيتي
0: رتبوا
1: نواحي نعوذ بالله وجلالهم هيك العلماء موصل دلي وقتي خوي وفديك أوقاف إما النار دا أفريقيا وتجيشني مجتمعاتي بدائي كأواني كجلو برقشتيانا يعني
0: بلا سر قديم معين
1: قديم يعني وقبلي
0: متخلف
1: يعني حتى يعني ثقافة جلوبرغ يعني لأن دل شتيك سير ما هس بيكر لبي شبو كفير إيمان وأشتدبون بو ماويك لقل يامو دل حسي عندك الخوان دابش فطرته ما العلم لقل قصي نشأي إنسان مشتبه سكرها كواتل هرم قصي آدم قصي كنيه مجرد بخويني وبسير ذاتي بارين قصي كأصول ديني تدا قصي كمبادئ اجتماعية كاني تدا مثلا لسان لم هر لم قصي أجر تماشاكين مفارقة بيني جناحي آدم وجناحي إبليس جناحي آدم بيمني بالشهوة توابه خرسيك بشر بوا توجبوا بس جناحي إبليس تكبر بوا تحداوا للصفات إخوة لبرأ وأما قابل بتوبة ألهم التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أبيدي كش أصلا
0: شهوابه بس هو استكبارة مستاهلي توبانية
1: هو هلك كوات غير مفارقة ذكري حتى لا يعني لا مسألة جياني كمالاتي أو قناحي بيمندي بشهواته وهي يستر ينصح بس أي علاقي بتكبره وهي كيشه حل يزور زحمته كوات غير ما قص يعني قصي هذا مثلا مجموعة فوائدك من باسكرك قطريك البحر هم قصة كارمة قصي يوسف ما شافك جوان تني قصة كر صيفي لطف إخوة بمعنى ميتهب كان لطف معنى شيء قصي سورة يوسف ها وش تيانا ناو بير لقو مرحلة يكي باشتر روش خريانا يا سجن لقو مرحلة يكي باشتر روش كواتا ما لطفة إما توشي حادثة يكدمين توشي كيشي يكدمين لي مانوايا خواي ما يحقوبة دا بس وانيا لطف إخوة بتو داويت بدقينا لقو مرحلة يكي ديكا لبرو علماء باسي ودك اندلين حالي انسان باشي گناح باشترا لپیشي گناح اگر توبه كرت لان حالي آدم باشتر و باشي استغفار و هكذا تمام كواد اللي رزور جاره انسان توشي موقفك دبه توشي گناح دبه يعني كذا بخودا دلشه ده و استغفارك محسوس
0: دقوري حالك يمو دقوري
1: انسانا چی دیکا لان اصلي گناحا كشك پیشتر دروز بو عقوبة نبو و رحمة بو بتسبي قرانه
0: سكيبي قوري
1: بتسبي قرانه قران كريد بس لبره حتى كلمه استغفار اعاده تاهيل انسانه يعني ما زور جار اقول يا واني منافق اكرمكم الله وبابتانا دلنا ما دچين دزيك دكن دواي استغفار دك يعني وكو اهانه لبودي غلط لما انا استغفار تجيش استغفار اواك انسان دكوي بو كلمه هل ستو خوف اذا لست استوى سر لنجاني كنوية خواه يغفر الذنب خواه دست الدقري استوى هو معنى استغفار
0: يعني مصر استغفار ده تاني لبو عموشتا شي رجعنا معن بكاري
1: بلا بلا
0: مثلا استا استريس زور زاري انسان مثلا توش استريس ده بي هكذا خوي بشتاك مشغول لك مثلا او اتمن تازا ايواه مثلا قيمك ده كان خوي بابلين قنزة خوي جيش ده كان لبري
1: خلدي
0: خلدي لبري خلدي
1: خوي شيخ الإسلام قصي كاد مثلا يقناح وتأخورنا مشروب وشتوا هموي حالاتنا لشيان كاتيكا بدر خوي
0: وش كردن ها
1: بلي بس است امشتانا خوي مس سي ذكر معنا هموي يعني اذكار هموي عام وانا قرانش بياتون توين لو بسي ذكر بقرانا وذكريك استغفاره بيمني بنقص إنسان وحيا وذكرك إيش حمد بيمني بكمال إخوة وحيا الذكر يسام صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وسلم شكراني نعمة رسالة شكراني نعمة القرآن تمام أو جاء أمسي قو شهادة فاني بلين يعني جياني روحي إنسان سلام سيقو شهادة يعني مثلا استغفار كردن كاتك انسان زور جاره لمسائل مشقي جيان الى اخره توشي هلاك الدبي هلاكتك جسمنيه يا روح يعني هذاك اشوينك تزلي ازارم هاي بس نازان بشي
0: بسبب
1: بس استغفار تجربه بك خو من عبدتهم استغفارك بدله دبي شر سر نويدة بيه نويدة بيه ونويدة بيه
0: يعني سهيلك
1: بلد
0: كل فرق بين استغفار و يعني بين استغفر الله سبحان الله كوكو شيخ الإسلام باسي لك اسم إنسانك ويكا باكا
1: أها
0: بيوستي ببون خوشي هيا سبحان الله ويكا بيسا بيوستي بصابون باكا ويكا استغفار
1: أجام أخوي لأخوي دام فايدة باست كرت أسأل الشيخ الإسلام يكيك لأسباب جوان تيجيشتني قرآن زوري استغفاره شوك قرآن لشوينك ناني شيئا خاوين نبي استغفار جل خاوينك زور استغفار بكذا بيني درجة كاني قرآن بذكرينه.
0: روكو دار هالشيخ الإسلامي متي. عمتي خوالي مني. كذا رأيك هرش مسألة كم عصير با. هزار استغفار منك هزار زلفا. والله مجربة وإنسان يعني. تجربة بكذا جان خود. يعني وأنا عدد كم مثلاً لو إلا هزار طال. هزار استغفار بك يعني كثرة الاستغفار.
1: كثرة الاستغفار.
0: هم صار جان برساري كوتايما. دنيا أورو دنياك. أزمة ومشاكل وحرتي هي تار دور ما هموي ما شاء الله هموي يشتعل هم دنيا طبعا هموي ده كله قرآن لچند دری او وزعیه قرآن کوی تماشای او وزعی او رومان دکا
1: والله كل بداية سألت عن عظيمين أخيرا كش وقت لي كرت مهم زي بس إيش تبان هاي إيش تبي ما قام عليه دكتور قال يا مام لما سلي تيجيشني قرآن بشك تيجيشني واقع بشك كتر عمدو سامينا كتش يا كو أم قرآن كامل تيجيشتون تنزيلي أكين لسر مواقع قوت أمد السيش تبان هاي قرآن وكتاب والسنة تباني بلين
0: بله.
1: لدینی خوب من تهیه کن. واقعی که شلن آویدش.
0: بله.
1: چون ام قرآن لگل ام واقعه. طبیق که ما پیدا نفقه. تگیشتن. تگیشتن که ما بلای قرآن شدیک نیا لن نظر به لواقع نبیل. نه واقع. از نقطه‌ای که زور مهمه ما کو ام قرآن هر گیری سر واقع دانی. نقطه‌ای که زور مهمه زوری دعای هدایت. زوری دعای هدایت. القرآن كتاب هداية إما مثلا كلا حد قد سي كذا يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم
0: الله.
1: إما كدعاء هداية كان فعلا خواهي ما بيسي ما بهداية فعلا خواهي ما نازاني بشان ما بدأ دس ما بدأ
0: الصلاة المستقيم فاتحة
1: قرأينه إما مثلا بني من لأحداث مثلا لأحداث خلصة خلقانيك من بني لحافظ قرآن كامل شهدي مقامة عندك
0: كيد
1: تمام لو أزمة كإسلام مسلمان أنت إذا تجين مثلا كرد وسوريا وأهانا تبيني خلقانك أهل القرآن النزعي تعصب يعني هي
0: أكيد هل خلص جي
1: هل خلص جي أو جدير هذا دبين يعني تنزيل كردني القرآن لواقع أو ما وي لبيني واقع القرآن هي أم مسافة كولا بدري تنو بتواني القرآن لسر واقع دابني أما توفيق إخوة وكثري دعاء زور دوري خوي دبيني بتايبتي لزماني كوكو إسا كزماني فتنة بله بله
0: خواهی گرم من پریزی دفید
1: سلام و
0: دیم ما سجن زور خوشحال بین تمتوع من که لگل زنه بود براسی تدبوری قرآن
1: بارک الله
0: خواهی گرم دو که سنم هم که اهلی قرآن بین اهلی تدبور وزی اخیر بدات
1: وزی سلامت قصه یه چی اخیر بکم
0: فرمو
1: امن حزه کم قصه بکم وکو بیتی نانو بیک وصیتی همو کسی قرآن خوانه کن که تفسیر عبد الرحمن سعدی بخوانه
0: الله
1: أو وصيت لبيرنك
0: تيسير الكريم الرحمن
1: تيسير الكريم الرحمن أم بخته وكرته وآسانه براستيش يعني فتح الله عليه في ذلك الحمد لله والشكر كرايته وكرديش مترجم لأبو كردي بلا شم برأي كرته وكردي بس أم تفسير زور استفادة لي ذكر إن شاء الله
0: قال حزم قلت كي بس فوائد يتزار
1: يعني درقة كانت لو دكاتوا عندك شتى درقة كانت لو دكاتوا سلام عليكم سلام عليكم بارك الله فيك بارك الله فيك
0: كوتايدا خوشي بستان هاتين كوتاي او القيمان البودكاست تدبر تعلقيه شي ديك بخيرتها اند سبيرين السلام عليكم ورحمه الله

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala aczani khoşevistan salayı khoay perverdigar tanibili her köy hen. Berdevamin leser valam danavi persiyarakani roş. Khoşevistan barı zaga persi. Apersi doktor jan salayı khoad lebe. Mille merzeki lavakida behestir iç ekam. Barakan. Hendekian cigarev tutini nergelev yari agirinu mikyacu jiri afretani sfura. Aya guasnavi emane caiza. Alin nekhir caiz ne barizan. هر کسی، هر امراضی که باری پیه، تویتای، تریلی، گویدریج، اسپای، هسر، هر چیه که به گواستنوی شتی حرام بجداری کردنه لکار حرام که یا. لبرو او برزانه کلو شوینانه یا لناو شهره کارکن که ازانن او بارانه حرامن درست نیه بیان گویزنوه. پیویسته نی گویزنوه، حتی اگر بی گویزنوه کلی اکی حرام وری بگرن، کلی اکی پیویسته که بکره بخیر، چون که او پاره لیکوتی اوشت حرامه که پاری لیکوتی که حرام بو پارکش حرامه بی بای کاری وامکن و خوطان لرزقی حرام بو پاریزن برزش که اپرسه حدیثی که هیا نهی اکاد که انسان لحماما میز بکاد استا حمام کاشی و او روی ریکو پیکی هیا آیا ام حدیث هر و خوی ایشی پی اکره طبعا برزان حدیثی که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم که هیا أفرمي لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس من أفرمي كسيك أقر لشوينيك أخوي شوشت أفرمي بالو شويني عميزنك چونك دل الراوكي وزور بي دل الراوكي إنسان لو وسر چاوه أقره جاري حديثك أولا قصيلة سرى يعني عندك علماء قصيلة سرى سندي حديثك هي قالن حديثك ضعيفة باشا أقر حديثك صحيح بو اعتباريك صحيحة او حديثه حمامي استا ناغريتو بوچي ناغريتو چونك حمامي جاران او كاتيك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حديثي فرموا جيري حمامكان قلو خولبون او ميزك كراوتا شويني خولكا خولكا حلي مجيوا باشا ولو شوينيشا ميزك حلي مجراوا كتياي كراوا دوارتر كسكا كآوي كردو بخويا پرجي ام ميزا كتيكل بخولكا بوا كوتوتو لجاني توشي دل راوكي كردوا لبرو علماء هر کاتی خوی نکلم سردمه هر کاتی خوی گوتو انا حمامک اگر اوروی هبو و میزک اکرای اوروک و اوی پی اکراو اوروش الان هم حدیث شمولی اوناکا استا جری حمامکان صبن کاشین باشا کسکا کمیزکش بکا او کات اوی پی اکا او کمیزک ابا هیچ اثری کی نامینه لبرو علماء لباری ام حدیثو گوتو انا شمولی ام حمامانی امروناکا یکم لبروی گلیو گنجان هي و آوروان هي ميزك أبا دوم لبر اوي زويكا ميزكا حلام جيو دواي پريشك باتوا آوي پاكي آوكا پاكي كاتوا ميزكا أروا عطاء كوري أبي رباح كاتي خوي لسر أم حديثة فرميتي كباسي حمامي كردو قتيت إن كان له مخرج فلا بأس أقر هاتو آوروي هبو هيك كيشيني ابن المنذر أفرمي والذي قاله عطاء حسن أفرمي اوي عطاءه تيتي درباري اوي اقر آوروي هبي كيشيني اشتكي باشي قتوا عبد الله كري مباركيش درباري اما فرميتي قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء الله يعني مجالي كي تاهي انسان غير ميزل شويه كابكا ك خوشي تياب شواب بمرجك او ريهبه واوكا برواب السريع كوا تعالي نخير استا لحما مكاني استا ام حكم شمولي ناكا برزيشكا ابرسه لبين شياري كان خلاط دادنين اگر انجامي ياريك همان انجامی پیشبینی که بو او خلاتک دبیته و آیا جیوازی چیه لگل گرو دا؟ طبعا برزان ایمه خواهی پروردگار که قمار و میسیری حرام کردو و خواهی پروردگار افرمه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه خواهی پروردگار لدوای عرق قمار باسکا ام گرو پیشبینیانه و همو گرو پیشبینیه کی تریش برزان همو گرویک حزکم بوی عمل را رون بیتوا اما دو سی احتمال معنی احتمالی یکم معنی او کسانی ک بجداری ل گروکیا اکن پاره ادن و دوای گروک بو یکی کی درچه یعنی بو نمونه اما پیشبینی مان کردوا ک ام کارا نتیجه کی بو شوازه هر کس یک مرجی گره و کوایا هر کس بجدار به پیش بینی که مبلغ یک پاره ادا انجا چی پاری کاش ادا یا جانی واه پاره که بکاش نایدی بلام سعری او تلفونی که پیوندی پی و اکی بو کمپانیا که نرخی وحده که
شو تسري او نرخي وحده هيك شو تسري كنرخي وحده طبيعيه ببشكل بشداربون لغري وكيا حسي بكري او باري بو بشداري غري وكا ارواتو اگر بمشي وازبو بشدار بو كان هميان باريان ادادواي بو كي كان درچو اما حرام واما قمار اما اگريكم اگري دوم اويا كبشدار بو كان پاره نادن وانما جهي منظم پاره ادا يعني اما بابلين لخولي كي توپي بي اچن گروپي كين بشداري اكي اما تيپكان پاره نادين وانما او كسيك الدوره كاكاتو خوي خلاط بو برا وكان اماده اكا اما گرفتي كي شرعيني لري خلاطك و كخلاطك ادريبو جورا كسانه ك گرو كيان بردوتو يا سباق كيان بردوتو شيواز اشتهم من هي كسي كي محلل لشرع بيوتي محلل داخل اكن شيواز كچونا اما چواركسين ام چواركسا گرو كين لسر شتيك ام چوارمان سيان مان بجدار بين بپاره وكريني خلاطه كان يكيك مان بجدار ناوي بپاره بلام ام يكا وكو اما ما في هي اگر بردي وگرو كب باتو و ام يكا خول كردن چاو نيه ام يكا وكو اما چانسي بردنوي هي نكم سانه زور بقوت نو بشن كسيكي حبول بيان لقال خويا انا بجداري بيب كانوا بلن توج ورا بجدار بو هربو اويك الشرعيه بدن باي شكل مش زان كو هر ناي باتو نا ابي كسي چوارم كبي اوت يا محلل او بشكدار نيه لباركيا بشكدار نيه لكريني خلاطك يا همان ما فيه او كات ام چوار كسا ما دام كسي كي بارين داو بشكدار نيه هر كامي كان غيرو كيان بردو بو كسش كباركي نداو او ان دياريك ابن امش هيچ كاتيك شيني كواته اساسي شيو مان هي شيو يك مان هي كهمو بجدار بوكان لغري وكيا بشكدار لكريني خلاطه كان اما حرامه شوي دوم لايني كي دركي خلاطه كان كري اما تشيني شوي سيم كسيك لاين كان بجدار لكريني كي كان نبي لبيس كس كسيك ل 15 كس كسيك تيبيكا هلاوير دكري لكريني خلاطه كان همان شانس همان ما في شي هي لبرنوي خلاطه كان اما شكي شيني بي او تي محلل أميني توا مرجي دوم بو حلالي أما ملانا أوي قد وكيل سلك ليشيا بغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي خوي لحديثك كحديثك صحيحة فرميتي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر كواتا قد وكردن لسر أمشتانا بون منا لسر رمبازين لسر تيرهاوشتن لسر أسبسواري لسر أمانة شرعية قد وكردن لسر ياري ولسر أمانة شرعيتي نيه بريزان چونك اما جوليك لتخمين جوليك لتكهن هيج مبنايكي يان خوين نويكي زانستي نيه كواتا اما قلين انسان خوي لمانا بپاريزي علماء كاتي خوي لقل اوايا نبون كا قدو لسر كوماليك شتي تافه شتي بي آكام شتي بي سود شتي كبنياد نر نيه وشتيك كهيج تحفيزيكي تانيه يعني تو بيمبلا من خلاتك دابينا كم بو او كسانيكا كتابيكي ميجوي اخينا و بو او كسانيكا خليكي زانستي طواوكا بو او كسانيكا خليكي بيشي فيربوني درومان طواوكا او كسانيكا بو نمونا لكاركا كلياقي بدني زيادكا بجدار بن بلام كومالي قمارشي دائنيشن قماركا لسر نتيجي دو غولي كتو نياري زاني نتيبت هيا ننخشي مدرب ازاني باشا نهل ومرج ياريك معنويات ياري تشيكان هيش كامل معنا نازاني تو داعني شي تخمينك او ايباته وباره ولا قري لو العلماء فرمي انا ام جورشتانه قريبي لسر ناكلي وقدو لسر شي شرعي نيه بويا وكو عرزم كردن قدو كردن لسر شتيك كلي كسود يكي هبه وتخمينك زانستي بو بكري وشتك سود يك بلاين كاني بجدار بون بقيني يا بونمونا بكومل قاب بقيني بلام اوي كي استاكري لسر ياري كان جا ياري كان في فانيا هر ياري كتير اما مجرد تخمينة بوشي وازش كقوت اما قد مرجي يكمي شيتيابو اما خوان باريان ندابو وإنما لايني كي ريخر باريكي دابو بو امجور ياري و امجور اشتاني كاوا تافيهن بتايبتي ياري الكتروني كان كزور جال لسر اوانا اكلي او شرعينيو حراما باريزش كا برسي من لارتي بانك حسابم هيا بانكاني عمولي وردقلن آية اما جائزة بانك هر عمولي يك لبجدار بوي خوي ور بقري اما ارين جائزة وش اشكالي نيبو شكا اما عمولي ايداعي بي او تي عمولي حوالي بي هر عمولي يك بانك خوي بزاروري ازاني تناند عمولي ايداعيش دروستا شكا بانك موظفي هيو او بارانك هالي اقريبو او خلقا مصاريفو كل فيتي اچه ارين هيش كشيكي نيو برز اشكا ابرسي
ئایا چ لە دەرکردنی مناڵ لە شەرع بوونی هەیە ئەوەی مناڵی تازە لەدایک بوو دوای چ لەم ڕۆژی لەدایک بوونی ئەشوەردرێت و بەجامێک کە چل کلیلی پێوەیە و نە کە چل کلیلی پێوەیە و پاگەکرێتەوە نە بەڕێزانە ئەمە هیچ دەلیلێکی شەرعینیە جامێک و چل کلیل و چلە چ پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە ئەمانە مجەرە تەخمیناتی خەڵکن و قسەی بێ بنەمان هیچ بنەمایەکی زانستی نییە و چ لە دەرکردن لە مناڵ بەم شێوازە لە شەرع بوونی نییە حتا ئەوەی کە باسکراوە نازانم شەوە ئەی باو چی ئەکرێ و چی ئەکرێ وانە هیچ دەلیلێکی شەرعمان لەسەری نییە بەڕێزێشکا پرسێ ئێمە ئیشی مەوادی بیناسازی دەکەین مەوادمان بۆ کەسێک لە تورکیاوە داوا کرد بۆ ئەوەی ئیشەکەی بۆ بکەین ئیشەکەی دوو بەشە ئێستا لە نیوەی ئیشەکە ئەڵێت بەشیەکی ئیشەکەم بۆ بکەن ئەوی تر مەکەن بێ ئەوەی هیچ عیبێک لە ئیشەکەی ئێمە هەبێت ئایا حەقی خۆمانە پاری ئەو مەوادەی لێ وەرگرین کە بۆمان هێناوە حەقی ئێمە چییە ئەگەر ئەوە نەبێت حەقی ئێوە ئەوەیە ئەگەر لە دەرەنجامی وعدەکەی ئەو هەر زیانێکتان کردووە بەس قەرەبووی زیانەکانی لێ وەرگرنەوە یعنی مەوادەکان کە بۆ ئەوتان هێناوە بیفرۆشنەوە لە بازاڕە ئەگەر کەمی کرد و زەرەرتان کرد قەرەبووی زەرەرەکەی لێ وەربگرنەوە باشە بەڵام ئەگەر مەوادەکان بە هەمان ئەو نرخی بۆ ئەوتان هێناوە لە بازاڕە ئەفرۆشتێ گوناهبارە بن هیچ لێ وەربگرن چونکە ئێوە لە دەرەنجامی پاشگەزبوونەوەکەی ئەو زەرەرەومەند نین بۆ هەموو مەعامەلەیەک نەک بۆ مەعامەلەی ئەم برایە بەڕێزان هەموو مەعامەلەیەک وایە ئەگەر لایەنێک لە لایەنەکانی گرێبەستەکە پەشیمان بۆوە لە مەعامەلەکە لە دەرەنجامی ئەم پەشیمان بوونەوەیە کەسی بەرامبەر زیان لێکەوتوو بوو لایەنی زیان لێکەوتوو مافی ئەوەی هەیە بەقەدەر قەرەبووی زیانەکەی پارە لە کەسی بەرامبەر وەربگرێ زیاتر نا ئەگەریش لە دەرەنجامی پاشگەزبوونەوەی کەسی بەرامبەر ئەم هیچ زیانێکی بەرنەکەوتە بوو زەرەرەومەند نەبوو بۆی نییە کە داوای قەرەبوو بکات کە تۆ زیان بەرنەکەوتووە و زەرەرەومەند نیت بەڕێزێشکا ئەپرسێ هاوسەرەکەم پزیشکی ڤێتێرنەرییە ناو عەیادەکەی هەمووی دەرمانی ئاژەڵە و ڕەسمی ئاژەڵی لەسرە ئایا دەتوانێت لە ناو عەیادەکەی نوێش بکا چونکە ماڵمان دوورە لە عەیادەکەی هیچ ئیشکانی شەرعی نیە بەڕێزان ئێستا زۆرێک لەو مەواددانی نەکەر مەوادی بەیتەڕی حتا مەوادی سەیدەلی و مەوادی جوانکاری و هەموو ئەو مەوادانی تر لە بازاڕەکە هەن ئەمانە ڕەسمیان لەسرە بەداخەوەی ئەنی زۆرێک لە ڕسمەکان ناشەرعیشن ئێستا لەوانی ئەوی خێزانی تۆ سەری سەگێک یا پشیلەیەکی تایە دەیە هاجە ڕسمی ئافرەتی نیمچەڕووتی لەسرە دەرمانەکە ئەو بەڕێزانە لەو شوێنانیشان ناچارن نوێش بکەن نوێژنەکە ناتوانن بەتایبەتی ئەگەر ئافرەت بێ ناتوانم بچێتە مزگەوت مەجبورە لەو شوێنیان نوێژەکە و ئەڵێ پیشکالێکی شەرعی نییە ئەسڵ وایە هەوڵ بدا ڕووی قیبلەکەی ئەو ڕسمانەی تیان نەبێ و ڕووی قیبلەکەی ئەو شتانەی تیان نەبێ لە چوار دەوری شوێنەکە ئەگەر شتێکی لەو بابەتەشە بێ هیچ گرفتێکی شەرعی نیە و نوێژەکان ئاساییە بکرێن لەو شوێنانەیە بەڕێزێشکا پرسێ کۆمەڵێک سەیارە لە جنوبەوە هاتوون سەنەوی ئەسڵ و وەکالەی خاوەنی سەنەوی لەگەڵە ئەم سەیارانە کەسەکە لە کۆمپانیا کڕیوێتی بۆ خۆی بە قیست قیستی تەواو نەبووە لە جنوب فرۆشتوێتی ئێستا لێرەیە ناتوانێت بەناو بکرێت هەتا قیستەکەی تەواو دەبێت ئایا کڕینی حەڵاڵە ئەگەر ئەم سەیارانە خاوەنەکانیان ئەوانی کە دەریان کردوون هێنا بێتیانن و فرۆشتبێتیان و هیچ نادیارییەک یا دزراویەک یا حرامێک نەبێت لە هاتنی سەیارەکانە هیچ ئیشکالی نیە وەکو خانووانی ئێستا لە کۆمپانیەکان نەکرێ ئەو بەڕێزانە خانویان کڕیوە خانووەکان قیستی تیاماوە ئێستا ئیفرۆشتنەوە ئەگەر بۆ نمونە کۆمپانیا مەرجی ئەوە دابنێت کە خانووەکە بەناوی کەسێکی کە ناکرێت تا قیستەکەی تەواونە هیچ ئیشکالی شەرعی نییە ئەم سەیارە نەژوایە لە کۆمپانیا ڕاکێشراون باشە خاوەنەکەی ملتەزیمە بە دانەوەی قیستەکان پێویستی بە پارەیە سەیارەکە ئەفرۆشێتەوە و مانگانە ئەچێ قیستی خۆی ئەدا سەیارەکە بەناوی کەس ناکرێت تا قیستەکانی تەواونە هیچ ئیشکالی شەرعی لە کڕین و فرۆشتنی ئەم سەیارانە نییە بە مەرجی وەکو عەرزم کردن بیست زەبط وابێ ئەم جۆرە سەیارانە بەو شێوازە بێ نەک وەگەوەی ئەوروپا ئەوەی ئەوروپا کابرا چوە سەیارەکەی ڕاکێشاوە دوای سەیارەکەی هێناوەتە کوردستان قیستەکان ناداتەوە لێرە سەیارەکەی فرۆشتوە کڕینی ئەم سەیارانە کە بە جۆرێک لە دزراو مامەڵەیان لەگەڵەکرێت وەکو دزراو وان چونکە ئەو کەسەی سەیارەکەی هێناوە دوای ئەچێ درۆ ئەکا لەگەڵ کۆمپانیا لەوێ ئەڵێ سەیارەکە دزراوە ئەڵێ هەر وەسیلەیەک لە وەسیلەکان قیستەکان ناداتەوە یار هاتووەتەوە کوردستان قیستەکان ناداتەوە کڕینی ئەم سەیارانە مامەڵە پێوەکردن یان حرامە بەڵام ئەگەرنا کەسەکە سەرڕاستانە سەیارەیەکی هێناوە ملتەزیمە بە دانەوەی قیستەکان لە کاتی خۆیان دوای سەیارەکەی فرۆشتووە هیچ گرفتێکی شەرعی لەمەیان دروست نابێ بەڕێزێشکە ئەپرسێ ئەگەر کەسێک بە سیحر شتێکی پێ بکرێ یانی لە ڕێگەی سیحر و جادو ناچار بکرێ پەیوەندی لەگەڵ کەسێک دروست بکا گوناهبار دەبێ ئەمە کارێکی مەترسیدارە بەڕێزان بۆ چونکە سیحر شتێکی نەبینراوە هیچ بنەمایەکی زانیشتیش بۆ سەلباندنی نییە هەر کەسێک با ئیشێکی سەقەت بکا بڵێ وەڵا بە سیحر پێیان کردم
اما ناكري بباسا لبروا عبد الرجاي كز خوي نكاتوا وكشيش بنا بو ام باسا وبيب نمازان استيانه نبا كسك ولا جاني وهي كسكا بون منى حزيلش دكين ما ودلي رسل خلقي ترو دي خوي مرو مو تشكا خوي غوشا غيركا ولا سيحرم لي كرا ولا لبرچاو مرش كرا بتو بور استو روانالي باشا لشويني كي كوشته بنياد ناوا اما ازور جار امانه پاساوي بي بنمان يعني دسرينن بو اويكا اثاري جديمه بسلينوا كسك شي بي اي بكو جو بياني بي ولا سحر بيان بكرد مو اوبشس مثلا تعدا لكسيب كابل ولا سحر بيان كرد مو اوبش تزيله مالي خلي كابل بس سحر بيان كرد مو اوبش امانه شو نكري دبروا نخير بين شوازك اما شرعينيه وسحريش اما بريزان اما استا كومل خلقي دزبر كومل خلقي چوت امانیان کردو به وسیله بازرگانی نکز بچیت لایر نکز باور یان پیپکا اما بو ایمانی انسانی ایماندار هر خراب اساسا قط نفسیت شپانوا لاواز نبه که باور بمشتانه بکین هر چی تو جری و مکابره تو شین خوش درونی مو پیوسی به دکتوری درونی ولا سحری لکراوا کابره فشانی درونی لسره ولا بو نمونه چاولی یا و ام حالت غیبیانه اما مسئله چاو امانه سحریش امو تو مانه کاریگری هه بلام انسان مرتبط به با اذكار كاني بيادي خواي پروردگارو نجاكاني لكاتي خواي ابكا اذكار كاني دواني نشبيني آخر احتمال كهيج وسيليك علمي وزانستين ما اكري بيديك لما بكينه بلام بداخو استالي هندية كس هر بكوك علي او سحرة هر ببجمع علي او جنوكي اشتواني بلاي مني اما خومان لخومان اوا قرسبان کردو برايز اشكا برسي كاك دكتور كسك اگر شوفيدي تنكر بيت نفتا و غاز بارب كات بي بابو ايران بكري آیا او پاری و دی اگر لبری کری گواست نوید نفتا که حرامه چون که دا هاتی او نوتو گازه که هی ملتا با حزبه که دا صلاته او جرونه که دا هاته که بشفافی دا بجنا کنو بسر ملت دا بالتأکید صد لصد اما این برا لرباسی که طواوه نخیل برزان اما کاری که حرامه و یا ساغه و او برا برزانی که شوفیرن یا خواهند اسمایه کن که تنکریان هی گواست نوی اما وادانه بو شوازی امرو اکری حرامه چون که اما با قاچاق ابریت درو ام پاره نایت و سرداهاتی وزارتی دارایی بشفافانه دا بشناکیت و بسر ملتا جاری واحی نک حزب اجهت گرفانی کمال کسوا لبرو بدلنیای و ام داهات حراما و گواسنوی ام مواد دانه دزیه کسی که به موادی که دزی بگوازیت و لکاته که کسور ازانه که دزیه و اما پاره که هی ملتی که کمال خلق با قاچاق ایبن درو و گرفتی که گوری بو سرمایه و دسمایه و داهاتی گشتی امولات دروس کردو و بشکل هوکارکانی بدبختی و نهامتی ام ملتا هر کس به هر شوازک بشکدار بی لما یا و بشدار بی لما بطالان بردنیا با تأکید پارک و داهاتا کشی حرام و دروس نیا برای زیچ که پرسی ایلو مکردنی آفرت یک باوی شوی بپیاوی که سردار کردو و بشرعی خوا تاوانا او آفرتا مالتی یک دره کوای پی علم ایا اوانه بابتی که علاوه کیو پرکشه که زواجه کی وارد بکریته و اگر کسی که دیندار بو خواه صلحه بی چون که اوی او حسر گیریه بکا مبستی اوی نیه ظلم بکا لخیزانی پیشوی نخیر برزان اما بابتی فرجنی اما لشرع خواه پروردگار رگی پیداوه و دیارده کی تندرسته لکوملگایا و خواه پروردگار خوی احکم الحاکمین ارحم الراحمین و خواه پروردگار حکیمه خبیره دانایه زانایه هیچ حکمی که به حکمت نیه پروردگار کرگی داو پیاوک بوی هبه چوار هاو سر بینه پروردگار خوی ازانه خواه فرمی الا یعلم من خلق به هو اللطیف الخبیر خواه پروردگار خوی مروفی خلق کردو خوی شی ازانه چی بو جیانی ام مروف باشه لبرو آفرتی که برز کشو اکا اما بو چی دائما لجنی دو موسی ما سیدی عاطفی جنی یکم اکین ای سیدی لی قوماوی و دلدانوی جنی دو ام بونا اکین ای سیدی بو نمونه پرکردنوی پیداویستی کانی جنی دو هم بوناکین امانی که بنایی فیمنیستی و امانی که بنایی یکسانی جندری و امبابتانو ام قصه بمعنه و حلق و ملقان قصه اکن اوان که قصه لسر فرجنی اکن باش اوی که جنی دو همو سر به هویشو اکا مگر هر جنیه مگر حزینیه مگر پیوستی به پیاونیه ایو تنها لبن عاطفی جنی یکم جنی دو هم رد اکنو اماش هیچ منطقه کیتیانیه بویا امانی خویان او ندم اکنو و چاره نوسی او ملتی هم برای او بدبختیه بردوه خویان بستی بقرز نهان اگر بویان حل که بی امانه که غیره ابن و بیا وجن ابن بسیم و بچوارمیش بو خویانی اکن بو خویان شرعیه و بو خویان هیچ کشی نیه
بلام لکچو جنو مالی خلک یعنی وسر گردانیان کن سر لیشی وابیان کن که دمه کنه و خویان تریکا اگر دمیان نیگاتی ترشو دمیان بیگاتی عیبینیه اما بدبختیه اما بشر اخواه روی نک بمقصانه اما علی هر خوش یکی برس فرسی زواجی سر به هوی بو حل که و پیویستی پی بی زور زور اعتیادی نمال تیک دانه نسر لیشیوانه شرع اخواه و ام آفرتلوانه زور زور زور پیویست بی بوی داوین پاکی خوی پی را گیر نکره اگر ام شوه نکاته و بو چی بلین؟ ای بدیل چیه؟ بدیل اوه اخوان خواسته توشی لادن به توشی خرابه به نخیر لبروه مفروض آسان کاری بو امکار بکره و او خشک برزانه هیچ گناه بار نبود او قصه و قصه لوکانش لگوه نگرین اما بشر اخوان مسلمانی اوی لدین اخوان حرام و نشیع و ناشیرین به او من پی نشیع و ناشیرین اوی لدین اخوان حلال به پی من جوانو و پی من وای که زور آسایی انسان ایماندار بی که برزش که اپرسه من چند ساله که دایکم نخوش بو من 16 سالان بوم گورکه یکم هبو گوتم خوایم گورکه لریتو نظر بیو دایکم چاک بیتو ایدی دایکم چاک بیو بلام گورکه کم نکرد بخیر تا گوره بو لسرتای 2024 دامن به 3 میلیون دینار لو کاتو 3 بچکی بو استا گوره بون طبعا استا دبه من چیبکم برای من یعنی تو که او حیوانو نظر کرده بو مفروض بو او حیوانه سرب بردره گوشتکی بدره بخلقی فقیر و هجار طبیعتی نظر وایه باشه که تو نظرکیش که شرطت کردو و شرطکه هاتو تا دیو تو دایکم چاک بیتو سپاس بخوا دایکم چاک بیتو او حیوانه ابو بدره بخیر ایسا او 3 ملیونی که لو حیوانه ورد گرتو و هر سی بچککیشی که بویاتی هموی اچه تا نظرکو ابه پارکه توزیع بکره ابه او بچکانیشی که او حیوانه بویاتی هر سی بچکه که سر ببرده و گوشتکی توزیع بکره یا اگر فروشتاون پارکی بده تو به فقیرو هجار چون که نظر لملک انسانه که در اچه که نظری کرد اچه تا ملکی خواهی پروردگاره و ابه با ملکی او کسانی که لسر یا نظر کراوه که فقیرو هجاران یا هرچی نیکی ترن و دواتر کسی نظر بوینی لما پشیمان بیتا و که نظرکی کردو و بطایبت که نظرکی حتو دادی اگر دایی که تخواه نقواسه چاک نبوایه تو امانو هیچ مشکلی نیم بس دایی که چاک بوتو تو نظرکی لسر چاک بونه و دایی که بوا دواتر بمشوازه تعامل اکی کسی یک باخی کی هی علی اگر فلان شدوا بی او باخم نظر بی باخکه و بری باخکه لمو دوا هرچی تیایا ملکی هجارانه نال من دارکانم نظر کردو برکی بوکم تو ام جورکه یک نظرت کرده بو جورکه خوی نظره هرچی بچکی او جورکش هی همی هر نظره و هیچی لملکی تو یعنی امام نووی لمجموعه افرمه ولو ولدت التي عینها ابتداء بالنذر قال اگر او حیوانی که سرتا اماجی پی کردو و دیاری کردو که نظر به هدیا او اضحیه تبعها ولدها باشه چه بیکا به هدی چه بیکا به قربانی حیوانکه ار بچکه کی بو بچکه که حکم دایکه که ورگره بلا خلاف اما هیچ راجعی لسر نیه و سواء كانت حاملا عند النذر او حدث الحمل بعده قال اگر اما غایه ام بونمونه گیرکه که نظر مان کردو کاتی نظرکه اوس بو یا دوای اوس بو همان حكمي هي بشكك حكمي دايك كولك لك نذرة فإن ماتت الأم بقي حكم الولد كما كان أجر دايك كشمرت بشككي حكمي نذري هي هربي بك ذي بنذر ويجب ذبحه في وقت ذبح الأم وأبي سرب بره لكاتي سربريني دايك كيا أو كاتي كنذري كردو أبي سرب بره لبرو حكم الشرع أبو أم بابتي جناب دواي أو سيمليونا نذر ادب فقير وهجار امس جوره كيش سر ابرو گشتكي توزيع كتب سر فقير وهجار اگر فروشاون پاركانيان برزيش كه پرسه ايا دروست كتبك بكيت پي دي اف به پرسي خاونكي و دروست اگر كسي كتبك داونلود بكاو بي خينيتو كه به پرسي خاونكي كرابيت پي دي اف زور كز الين دروست نه خير دروست نه برزا من كتبك ما هي ام كتب ملكي فكري من چن جار ام من گوتو برنامه كرا كرا و كتب كه به پرسي خاونكي بلاو كريتو كتب پي دي اف شرعا حرام بكار هناني چون كأمانة حقي ملكي فكريان لسرا كابرا خاونكي كالب ما في لچاب دانوي پاريز راوا كسبويني بكاري بيني ببي مولاتي خوي اگر ايش كابرا بو خوي كتابكي ايوه خلق لي سودمان بي ما في لچاب دانوي پاريز راوا نكردو او كاتا اصايا بكتابة پي دي اف و بلاو بكريتوا كواتا ببزاني اگر ام كتابانا مولاتي خاونكي لسرا نيو اگل پرسيارا كيا هاتوا الین به پی دی اف کردنو بلاو کردنو خوندنو سود لور گرتنی شی حرامه برز اچکا پرسه آیا هولیوت سمایل و تا زردخنی هولیوت حرامه یا خود نه آیا دان کم یک دریش کردن و سپی کردنو با موادی دان پر کردنو حرامه یا نه امینیتا و سر هوکاری دانانی
هولیو سمایل که اگر کسک دانی نخوش بی کلور بی زرد بی رش بو بی تو و بشیوانزی که بی کناشیرین بو بی ام دانانه دروس اکا ام کیفانه ای کات دمی لبو اوی ام عیبانی دمو دانه که بشاره تو هیچ اشکالی شرعینی بلاب اگر ام تنها بو جوان کاری بی و بو زیاده جوانی بی اما حرامه و شرعن دروس نیه لبراو اما علیم وکو حالتی نشترگری بو حالتی اندامی که شواو دانکان اگر شواو بون رش ببونه و زرد ببونه و نخوشی لیا بون هولیو سمایل آسای انسان بیکن اگر اشنا والا کابرا بزم بسی اویا وکو پیغمبری خوال حدیثه که افرمی لعن الله الواشمت والمستوشم والواصلت والمستوصل دعای افرمی والمتفلجات لحسن متفلجات لحسن او کسان کبین دانکانیان اكن شاشي اكن ريكي اكن تنهاب وجواني ببي او يدمو دانك عيبكي هبه اما لعنتي لسر وحرامه هولي اسمايل همان حكم ورقره برز اجكا اپرسي من خاواني كومپانيا اكن بو بازرگاني وشتي اشكانم همي لغل كومپانيا نيو دولتي كان كلا عراق كاردكن وشيواز اش كردنيا لري تندر ويا واتاهر مواد اكن بيو ديكن تندر لريكي ايميل بو چندين كومپانيا ديكي دنيرن كلا سيستم يان داخل كراون ایم اشنر خو پروپوزالی خو منده نیرین. هند یک جار ایم تندر من بود در دچه تو او جا مواد دکن لمصنع لدر وی اولاد طلب دکن. بپی داوه کاری تکنیکی کانی خویان کل تندرک داوهان کردو پارکش هند یک کمپانیا هیا پاش سیستمیان داخل کراون. ایم اشنر خو پروپوزالی خو منده نیرین. هند یک جار ایم تندر من بود در دچه تو او جا مواد دکن لمصنع لدر وی اولاد طلب دکن. بپی داوه کاری تکنیکی

بيت نسبي ختاش كم ينزور بحر دو سايق كأنوسيلة كش في مرور دا طبعا برزان إما حوادث مروري رودا وكاني هاتو شوي رجاوبان كش في مرور أجر صد لصد داي بسر سايقك أو برسياريتي خيني همو مردو كان لسياركي خوي ولا سياري كسي برامبر أكويت أستوي وكفارتي مردنا كانش كدو روش دو مانغ لسد يكبر روجوبونا بو خيني هركسيك أميشي أكويت أستو أما أجر هاتو صد لصد داي بسر كسيكا أجر نسبك متفاوت بو يعني بو نمونا لسطا بيس خطايا أما لسا هشتا خطايا أما أم كسا كفارتي أكويت أستد أجر باللسطا دش خطايا بي چونك مادم جزئيك لخطا بارا لروداني روداوكيا أو كاتبالي كفارد أكويت أستد هر دوكيان وأبي بو بجارديني خوينا كانش بنسبة خطاكيان بجارديني أم لسا هشتا خطا بارا لسا هشتا أشتر تجرباري بجاردني خيانكان أوج لصدع بستي بجاردني خيانكان هذا وأجر أم جور حوادثنا خطأ بواتك سكز زور مبسنا بو عمدنا بو يعني زور سريعنا بو برجيكي وكبلي ريسكي زور بو بيه وإجازة سائقي هي كسكا ورون سايت نروشتوا لم روداوانيا عاقلة أوج لشرع عاقلة واتك كسوكاني شوفير كان أبي حاوكارو دزبار بن لبجاردني خيانكيا أجدشنا أم كسس الشيطان سعرك إلى خريبة أو كاتوك وعمد سيدك قصاصي شتيا دروس أبي طالما لبروي غالبا حوادث مروري روداوي هاتو شو شوفير كان بما بس نايكن حكم قتل خطأ إتيا دروس أبي أو كساني أمر أميني توصل كشف مرور لسطاصت بربرزبون كفارد أكويت السر أو شوفيريك لسطاصت بربرسا بربرسياريتيكا دابش بو هاو بش بو هردو شوفيرك أبي كفارد بن وبالنسبة بجداريان لك مردنا كان خيانك تحملك نوعي كان أكويتا أستويان برزيشكا أبرسي لسر ورقتني باري سلفة على من لكركوكم مردكم معاشي نسر بغدايا إسا حكمتي بغدا سلفة أداد لبانك بو خلق مردكم أيود لو سلفة وربقريت منيش ألم نابد ولي بقريت شونك سوي أجيت أسر ألم لصدايك سوي أجيت أسر آيا ولي بقريت بنابار نابد ولا روي شرع وبو إما خراب نيا طبعا أم بابا تبرزان أكويت السر أوي أولى سطايكا أقر تخميني إداري أقر تخميني بون من دارائي مان كر قلت بان موداي قرزك لچنا ولا قيديت ورجي قرزك لچنا أقر أبوليناس شارزا يا قرانو بو بانك خوي بو مان در كود كفعلا بانك أم قرزة أدا أم سلفة ديريش خاينة أدا لسطايكي زيادة أشياء تسر بو مصاريفو بو تيشوي كشفو بو تيشوي موظفو كاربندو مصاريفي بانك هيش إشكالي شرعيني بلا ما قدر كود كنا أولى سطايكي ناشي تسر لبروي قرزكا ريجكي زور كما وماوكي كستخاينا كم تلوي أشياء تسر أو كاتا زياد لو بانك ودي بقري حراما بلا ما الله أعلم تصور أكم أصول في حكمتي عراقي إيدا أقل سطايك به هيش كيشيني شون كسول فكان عادة بركيان زورا وموداي ورقت نوعاً دريش خاينة بودة صالو بودة صالو أوانه أبرو والله أعلم هيش كشيكي نيا برئيس إشكاء برسي شاخواني لقل قروب كزوريني خيزان بيت واتا جنو بياو بيك وبجداري تيداب كان بلا مصلتيش يتابد لكشو لكوريش هيش تيكاليكي شي زوريش دروس نبيت يعني تو بس بو شاخواني كبشي لقل شان هوريك بجري شرعيش أول روي شرع ويش كشيكي هي بلا كشي زورة أوي إسا برئيسان هي لقروب شاخواني كانا كشي زورة يكم أم شاخوانيانا تيكلن دوام سروشتي جلو برقي شاخواني كان وايا كبيم أفرتانا بانطوليان لبيابي وبو بتوانن سر كون بسر شاخا زور جار أمانا أمين نوا بشو لشوينانا سفري دورا كان أمين نوا وإما حندق بابت هي ABC كزور بداخوا ندينين وخرابن لدرنجامي أم تيكل يش دروس أبن بويا الرياضة وورزش هيج باساويك نيا بو أوي كغروبي شاخواني تيكلو حتى باخيزانيش بن بيكوا مگر ام پیاوله گل خزانی پیاوی کی تر محرم به یکتر ک به یک و درونو ک به یک و مثلا سرکون بشاخه او ک به یک و زور جار امانه ل اوتیل ماونته و خلقی سلطی ان قلبو اما شرعیتی نی برزان اگر کومله افرد به یک و ریب کون ام گروپ اشاره خوانی ورز شوانی بکن ل گل یک پیای محرم یان تکلنه به گرفتی نی پیاویش به همان شوی گل پیاو بیکا گرفتی نی بم شوازی امر به تکل اکل حرام و درست نی ما برزيشكا أبرسي من تمنم سيودو صالة ماويكي زورة توشي سر سوري بوم ديارة مثلا سري أسوري تا
توازنی گوی ناوراستم تک دچد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لألقي بيشو ريما نسر باسي شخصيتك وكو زعيمك درق كويت وكو أسويك بلام أسويك سوء بلام بيشنجك سوء بلام إنسانك خبيث إنسانك دنياويست إنسانك كوا دنياو سروتو سامانو پارا دبيتا إلهي پنا أغرم بخواي قورا أي پرستيت إنسانك وكو قومياتيش كوا لموسى عليه الصلاة والسلام نزيق دبيت ويكيك ولو كساني كوا توراتي دخنا وبدنجي خوش جوين لي دقر بلام لبر اوي كوا پارا پرز دبي پنا أغرم بخواي قورا وأكويت دواي خوش رويستي سروتو سامان أيداد بسر خوش رويستي الله پیغمري أو زمانو ديني أو زمانا خواهي قولا كوتايكي بخير كوتاي پي نايرت خاتمة كي خاتمة كي سوء دبيك خاتمة كي خاتمة كي سوء دبيت هم لدنيا خواهي قولا جل جلاله رسواي أكاد وهم لقيامتش أبيت إيشك لو كساني كوا رسوا كراوة لصاحي محشر لأحسي زعامش وكو فرعون هامان وزير كاني فرعون كبحسي قصي قارون بو بحسي أو ما نكر كوا فرعون أقر خوش يستي حكم سلطشيتي كردبو قارونش بنا أقرم بخواي قوري طاغوت يقبو بلام پاروه ایل قارون کر کواب بیت با طاغوت و تا حبی مال سیطره کر بسر دلیا دلی گرد و های لیهات لآخر مطافة بی ادبی بکا برامر موسى علیه صلاة و سلام و بختان بو موسى بکا علیه صلاة و سلام لکاتکا کوا موسى پیغمر یانا و زعیم یانا و گوری بنی اسرائیل ولكاتك كوا موسى عليه الصلاة والسلام لقال الله قصى أكاد ككليمي إخوايا أما هرهمو حسابي بوناك قارون أو إجراما أو خنجر زهراوي كوا دي بيوشين إلى آخرا فنا أقرم بخواي قورا دي وشينيت بلام بسرخوي دشكيت وخواي قورا جل جلاله رسواي دنيا وقيامتي أكاد خلقك لهمو زمانك هيا أوي كوا سروتو سامانو بارتا سيري فيه دكات خلقك هي بريق وبرق باقي بارا تأثير في دكات لفقير وهجار خلقك هي أو بريق باقي بارا وهاي اللي أكاد تحمل لك أضلي بوي بروات بوي تمنى أكاد أو نعمة لا يهركس يكا لا يأوج بيت كوا حرامة تولى الدنيا بوتي كسابت بكي تولى الدنيا بوتي بارا بيابكي بلان برقاي خوي بحلالي خوي برقاي باكو تشاكي خوي وصرف كردنيا بشيوازيك وباكو تشاكي خوي او اوكاتا او بارا دبيتا باريكي نعمتو باريكي الرحمت بوتو نابتا نقمتو كوي كوا قارون بنا اقرم اخواي قورا لكو تايا ساري بخوات بويا بحسي او ما انكر كوا هندك العلماء بني اسرائيل فيش موسى عليه الصلاة والسلام دين اللاي ونصيحتي دكن كوا قارون خواي قورا جل جلاله باري داوتتو تو يكروب انسانك دولمن تو انسانك سمعتا اساك باشا تو انسانك درين برا موزاي موسى عليه الصلاة والسلام ام قارونا كري مامي موسى عليه الصلاة والسلام بلا مرقاو منهجي موسى ناقر تبر عليه الصلاة والسلام نصيحتي أنا كان دليل
وابتغي فيما أتاك الله دار الآخر آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خوي قول جل جلاله أو خبارك داو بيت آقا داري لاي محشر با آقا داري قيامتت با واتال لدنيا بمبارة شاكبك نصيبي فقير وهجار بدا خير وحسنات بك صدقات بك ولا تنسى نصيبك من الدنيا لدنياش توبو تيصح باربي جلو برجي جوان لبرتابيت بباك بخوي بباك بجي أما هرمو يدرس توبوتو بلام أما فنا أقرم بخواي قورا لباتي الشكران بجيري الله بكات كفر دكاو إجرام دكا برامبر نعمتكاني خواي قورا أو جا بيدرين وأحسن كما أحسن الله إليك شاكبك وكو خواشاك اللي قلتاك دوا كخلطيك دينارك دي جرفان يعني تو سروتو سامانكت سروتو سامانكت بس كليلي قاسكاني بچن بار حشتر يلد جيرا بس كليلي قاسكاني لو زمان بويا وأحسن كما أحسن الله إليك واتاب الشكر بعملي شاكا بأداء طاعة أو وكوايا تو أو حقي إخوات دابيت أو سباس إخوات كرد بيت نصيحتي تريد كان بيدلين ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بشن فساد مرو فساد مكة إجرام مكة هواو آرزو دقل فسادا نبيت لبر أوي خواي قورا جل جلاله رقي لإنسان مفسدا أمهم نصيحتي دكن أوش لولا وكو طاغودك خبيث وكو وابت أو شار الزايا وكو وابت أو ناصحة وكو وابت أو عالمة وكو وايا أو بياو شاكا فناقرم خواي قورا أم نصيحتان ورناقريت خواي قورا نقلي كلامي دكاتا فرمي قال إنما أوتيته على علم عندي أما خداركيا إنما أوتيته على علم عندي چي كاتيك توسر وتو ساماند بو وات زاني أما ببازوي خود بياكراوا بعلمي خود بياكراوا لجير سلطي خواي قورا درچويتا خواي قورا نيداو بيت أما تو شائستي أوي لاي خواي قورا وغيري خود شائستانيا أقر أم تصورت بو دروز بو بناقرم بخواي قورا أو أوكاتا أو علامتي يكمي نماني توي وأيود أجر خواي جورا مني خوش نجرك بيت أم بارم ناداتير يعني أو كسيلة وزمانة أجر هاتو بارين بيت إذن خوارق ليتي أبي وابيت مفهوم مخالفة وابوا وشي روجك وشي كاتو زمانك فنا أجر مخواي جورا بارا بوت مقياسو بيور بوي كوا إنسان بيوركي وكشاك وكخرابة هر بيوري دين للا إخواي جورا خوار ديتي أي إخوات وهر بيوري دين لا يقافلي بيغمران ولا يقافلي علماء وبيو شاكان دي اخوات نق بيوري كي قارون فناقر مخواي قورا كوا بيوري نفسو هار اواو ارزو بارو سروتو سامانا بويا او كسي باري بو معناي اوانيا وابريزا و او كساشي كوا باري نبو معناي وابيت كما انساني كي فقير بيريزا حاشا ولله حاشا ولله قد اما سنتي خواي قورا نبوة وقد برنامجي الله نبوة جل جلاله بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم مسلماني بريس بيغمري خومان عليه الصلاة والسلام لفرموديك كإمام أحمد طبراني وبيهقي روايتيكا البانيش بفرموديك التوابي لقلم دات صحيح أفرميت بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب أجر بينيتان خواي قورا جل جلاله سروت سامان باري رشان سر يكيك لدنيا وهو مقيم على معاصيه وأوبياوة أو عبدا لسر جناح تاوان إجرامش بردوام أو بردوام دبيت لهمان كاتا أخواي قورا باري بورشينيت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي فإنما ذلك منه استتراج أووكوايا الله جل جلاله جلوي بوي شل كردوا
كوا بقات او نقطي كوا ايجلو انتقامي لسنيت او معناي اوني اخوا خوشي جركا معناي اوني ما بريز لا اخواي جورا معناي اوني كوا انساني كيتشاكا او معناي اويا اگر اخواي جورا باري داوتو تو شاكت نكردو باش نبيلو اخلاق جوان نبو خير وحسنات نكرد بالعكس معاصيت كرد اجرامت كرد زينات كرد يان او بارت بوري جاي ظلم بكار هاورد او استدراجة او جلود بو شلكراو للاي الله جل في علا او صاحد بو شلكراو تا نقضيك بيدوتي استدراج ردك يشيت او نقطية لو نقطة خواهي قوري جل جلاله ادقريو جرق الدركة بو انساني مسلمان با اقاداري خوي بد بدايبت او كساني كوا باريان هي امان اقاداري حقي خوابا اقاداري حقي مالو منالد با اقاداري حاوسيد با اقاداري فقير وهجاران با اجنا بنا اگر مخواي گور او نا ما او پاريا نابت پاري شي نعمت دار بو تو بل مسلمانان بريس قارون لسر ام رگا خبيثه بر دوام بو حتى وضع هات السرقوي وضع هات السرقوي كوا موسى عليه الصلاه والسلام تداخل بك أبو الراب ولا نصيحتي بكات أو جاء موسى وكو داعيك الراب بان يأكات بؤوي كوا آقاداري خوي بيت وبؤوي كوا آقاداري أو بيت أمر رقائي كوا بيادر الرقائي شرعينية والرقائي باطلة والرقائيك خوي قبر جل جلاله أي بغذينيت بؤي آقاداري خودبا بؤي أم قارونا خبيثة ألا بيأكا زياد قاركي لموسى دبيت ديوه مؤامري بكا بو موسى عليه الصلاة والسلام بدو شوازيك هاتوا شوازيك يعني أفرمي موسى روي لاي عليه الصلاة والسلام يكيك لا أفرتكاني بني إسرائيل حرمتم هي بوتان دلين شوال بيز بوا ام قارونا پاريكي زوري دابي پاريكي زور اداتا او آفرتا شوال بيسا بو اوي كوا لناو بني اسرائيلا هل سيرتوا بلي خلقنا امي كوا من سكم هي پناقرم بخواي قورا لموسى پناقرم بخواي قورا موسى فحشي لقمنا كردوا سيري ام إجرامك ويهودي كات سري أم إجرامك وبني إسرائيل برامبر أم بيغمر الناس دارا إكاد لري زعيمك خبيثة لري سركديك باطلة بويا فرمي اتفاقي لقراكت وباريكي زوري دابي ودور رواية هي الرواية كيان دلين مستال لو كاتا شوبو بو التقاء بحرين واتا بوي كوا سيدنا خضر ببينيت او بياو شاكي كوا خواي قورا فيري علمي كردبو مستاش حزي كربي بينيت دلي او سفر لويابو حتاكو هاتوا امو امري بوكرابو بوي لناو بني اسرائيل بلاو بو كوا بنا اقرم بخواي قورا موسى فاحشي بوجنا كردوا فرمي هرهم يعني كو كردوا موسى عليه الصلاة والسلام هاتا برا مرجنكا دور رواية هي روايتك موسى فرمي وموسى رويتك كردوتي سوند أدم بخوا سوند أدم بخوا كي واي ليت كرد أو قصب كي برام برمن سوند أدم بخوا كي واي ليت كرد أم بوهتان بو من بكي ألا باكا أفرتك باشمان بو ألا باكا باشمان بو واعترافي كرد ودلين بيشوي كوا موسى قصبك هل صاوتا با قارون وتيتي أم آفرتا عيشي ببني إسرائيل وقصتا مودكا دليكاتك هل صاوتا با بقصي قارون أبوايا هل صابيوتا خلشينا من موسى فاحشيك الما كردوا أفرمي هل صاوتا با فرمي خلشينا والله موسى يكري عمران باكا والله بيغمري خوايا والله من شاتي أدم كوا قارون كذابة وأمي كوا بيان بكات من ناتوان بيكم أم إجرامة أم مختانة بويا هات لاي موسى عليه الصلاة والسلام فرمي هي نبي الله
قارون داويل من كرك اجرام بكم بلا من نمت اني الاخوات رسامه من برامبر توبكم وقولك دليل مسافي فرموس وين تدم بخواي جولا كيف تويوت اوبك. قال حرضني قارون على ذلك. قارون وايل من كرت قارون وايل من كرت كوامن او اجرام بكم. وجيء بقارون موسى عليه الصلاه والسلام داوي كرت قارون هات برامبري. فسأله موسى عليه السلام ما حملك على ذلك. دلبي وتقارون شي وايلد كرت كم اجرامو ام بختانه برامبر من بكي. فقال يا موسى لقارون بموسى يود عليه الصلاه والسلام قال يا موسى ان كنت فضلت علي بالنبوه ان كنت فضلت علي بالنبوه فقد فضلت عليك بالمال. اگر تو شانازي بودكي شانازي بودكي كوا فضلت بسر منا هيا لبر اويك تو بيغمري رسولي بيامي خوات بوتيت تورات بوتيت منش فضل بواكم فخر بواكم كوا بارم لتوزياتره واتا للاني باروا من برشترم لتو أكتب فخر ببيغمبرياتي كي منش فخر بواكم وما أنت بخير مني وتولى من شاكتر نيت لبرأوي من لتو سياتر بارمهي. ولئن شئت سيري أمقسك المسلماناني باريس برامبر موسى سبحان الله وكو موقفي سحرة أم موقفي قارون لقل موسى سبحان الله تشبيه دكريت وكو موقفي سحرة لقال موسى عليه الصلاة والسلام كواهاتنا برامبر يكتري بوي كوابزان كاميان حق وكاميان باطلة. ألي قارون بمسايوت ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي أو لأدعون علي. أقر تؤتويت دي تصاحة برامبري من فرم بابرين صاحة يان تو دعاء لمن بكا يان من دعاء لتو كم لقا في خواي قولا بوي كوابزانين كم من بريزين وكم من حقي. سبحان الله. أفرمت حضرتي موسى عليه الصلاة والسلام ديارة مسلماني بريز كبيغمر عليه الصلاة والسلام لما وقعكي حنينة لو رجيك وغناي مكاني توزيع كرد صحابيك يشكل منافق كان يكيك لخوارج كان برامر بيغمري خواهو بيدا بيكر. قال يا محمد اعدل من أدبين امتو عادل نابي لتوزيعي أم غنائمانا صحابة كان هاتن بيكوجن بيغمري خواهو فريم ميكوجن أما هر خويني من الدعاية جماعتك جفايا بيلي أما نال دين درشن شون تير لتركوان در أشيد أو ها لدين درشن قوم يكن دوائما دين أمانا فنا أقرم أخواي قولا واركش كش قتال يان بكاد للاي خواي جورا باداش يان زورا وامان الصجي اغري جهنم اجناتو فرمي الا يا فرمي رحمتي خوا لموسى ابرام لما ازاري زياتر في جيش لقومك اي ازاري اندا فصبر ارامي قرت بابزانين قارون سري امجر اعتبر امر في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام موسى كليم اخوا فرمي يان دي تصاحب امر موصين يا من دعاله وكم يان تو دعاله من بك افرميت. فخرج موسى في قومه وخرج قارون في قومه ثم قال هروكم مشدي سحركان سبحان الله سحركان أي قارون ركض موسى عليه الصلاة والسلام وخلق ديار سيركات. قال يا موسى تدعو أنت يا موسى أم أكون أول من يدعو. تو دعاءك يا من بيك. فقال موسى افعل أنت أولا. أم حقا وأم في غمري خوايا وأم زانية صادقة وأم زانية سرقة بيت بويا ركض او وتي توب زام شي ل جعبك تاهيا شي لجرفان تاهيا شي تبيع برنامجي تو شي دعوي تو شون بيك. فدعا قارون على نبي الله موسى عليه سبحان الله ركض لقافي خواي قورا
دعای لە موسا کرد علی سەلات و سەلام بەڵام هەی هاتە هەی ها خوای گەورە جل جلاله دعای ئینسانێکی خەبیثی پارەپەرستی باطل وەکو قارون قبول کات لەسەر کێش لەسەر ئەو پێغەمبەرە نازدارە وەکو قولەکەی موسا عليه الصلاة والسلام بس حركان يود قال إنما جئتم به إن الله سيبطله إنما جئتم بالسحرة إن الله سيبطله أما إيه ودي كان ليراك السحرة وأخواي قورا جل جلاله بطالك توسط ناخد ليراك سبحان الله بقارون دليت توبيك عليك أتك دعاي كرد هيشي بونكرا خوا دعاي قبون لكرد إنجا موسى فدعا موسى عليه الصلاة والسلام دعاي لي كرد خواي قورا وحي داو موسى عليه الصلاة والسلام قول يك هيا دليه فخسفنا قرآن فرمي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين قول يك دليه خواي قورا بموسى فرمو يا موسى ومن إجازام داو الزوي لجري إطاعته ياته كري أرضي لجري عازيتو ياتا فأمر به ما شئت هر أمريك توديكي بزوي بخاك أي كات أفرمي موسى عليه الصلاة والسلام أمري كرت فرمي هي خاك هي زوي هر روجي بستيكي بنا خاببا أو صاحب باركيا أو صاحب سرطو سامانكيا أو أوكسي كوا قالتي بموسى كرت قالتي بني إسرائيل كرت فخر يكر بسري أنا كبر يهبو او استاك بارك سري اخوات بارك سري اخوات والعاقبه للتقوى بويا فرمي سبحان الله روش بروش زوي بونسيك لبدني قاروني ابرد الناو زوية حتى كوتاي في هاورد لبرشاو بني اسرائيل انجا اخواي قورة جل جلاله اوشي كواس ثروته ساماني ام خبيث بوا لقتلوا لخزينة هر همو بناخي زوية برد چون كان پاري انسان دكي خبيث بو برقاي باطل برقاي اجرام صرف يكرد بوي اواني كوا فقير بون ديون تمنان دكروكو قارون بيد خواهي قولي نقلي قصة كانت افرمي ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون سبحان الله فرمي واني وادونا تمناي نكرت كواوك قارون بن باردار بن أهلي علمكش يعون كده تمناي أو مكان أما بنا أقرم بخواي قولا أما استدراج الأخواه بوم كابرايا أم كابرايا ما دام قيشي باق ناكات وشاق ناكات أما كتاكي خطرة استوى دين دلين ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء براسي الرزق بدست خوايا بو هركس يقريكي بآساني كال عبدكاني خواي قولا جل جلاله آساني أكاد ويك أن الله ويكأن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا فرموي أمن نعمة خوايا كوا بارين داوى إيما منتي خوايا بسر إيما كوا نبوني صاحب بارا وكو قارون ما لبيت لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون أقر إيمش وكو أو بارا ما مبوايا بورقاي قارون بروشتاينايا أو خواي قورا أمر الله أم عذاب إيمش يبرد بلام خواي قورا رحمي لي إما كرد وأخواي جورا مقامي إما يبرز كرد كوا أمبياوي كرد عبرت بو إما ويكأنه لا يفلح الكافرون إن جاء أخواي جورا فرميت تلك الدار الآخرة أما هي الدنيا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فرمي أو صاحي محشر أو صاحي قيامت أو بهشت أو مقامي بهشت إما نايدن يشيك لسر زويا كبر بكاوكو قارون يعني لسر مثلي بقارون بيت يعني فرعون يعني هي آمان نا أوي كوالا قال موسايا وأوي كوالا شون كوتي موسايا شون كوتي توراتا يعني شون كوتي حقا لهر زمانك وكبرناك على سر زويا وباكا وشاكا وأهلي عقيدية أو إما أو برزكين لدنيا ولا قيامت تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما ها مسلمان يعني برياس دو خالي زور قرن بحسكات
او كسي قوايا قريكتي قيامت بريتوا بروات بهشت بروات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام قافلي بيغمران هموي ببينيت بال دنيا كبر نيقريت إنسانكي متواضع بو أخلاق دار بو باك بو شاك با دو فساد مكا إصلاح بك أقر إصلاحت كرت بري إصلاحها رويد باك بوي شاك بوي دين داركت باك بو بخوا خواي قورة جل جلاله لسر أمزوية أقر تو باك بي أو رزقي كافر دار رزقي تو شون نانات أو رزقي بي دين أداهيني تو بو نانات خواي قورة أمريكا كاد باباران سري أمزوية همويا كاتا زرعات همو يعكاد داني ويا الله اي داتا اوهم حيواني كواي بيني وبشبقت اوشي كوان ناي بيني تويك اهلي عقيده اهلي ايمان اترسيك خوا بارش كوليريك داتا بي خويا سرزبيه نابت انساني مسلمان تصوري اوابيت بويا مسلماناني بريس اما قصي قارون بو لقل موسى عليه الصلاه والسلام كوا فيتني مال فنا قرن بخواي قورا سري اخوات فيتني مال لقل أوي كوا موسى نصيحتي كرد ولا قل أوي كوا قومك نصيحتي كرد ولا قل أوي شي كوا علماء كان نصيحتي أنكرد بلام هدا يود من خير من لقل أي خواي جور مقام من نبيت أجا من بوهوي بازوي خوم وعلمي خوم من بيعكردوه بلام خواي جورا لآخرة خاتم كيب خباثات كوتاي بهاورد لبر أوي كوا درو أكرد لبر أوي كوا بدين بو لبر أوي إجرام ترين كار ككردي بختياني بو أو بيغمر الناس داركرد عليه الصلاة والسلام بوي كوا موسى للاو بني إسرائيل بشكينيت يعني بني إسرائيل بقات أوي كوا إسقريك يعني بيد مؤامرة وبيغ أمريكيان بكن بختياني وبكن بلين بلوا شارفي سيكرو بناغرم بخواي قورا حاشا لموسى عليه الصلاة والسلام أما تشي قوميك أما تشي إجراميك أما تشي أمتيك كبر أمر بيغ أمريكي خواي أوابكات أماش قصي قارون مسلماناني بريز يقصمان ما ولا قصي موسى إن شاء الله تعالى لدرجة ذاتوا كوتاي بيترين كوتاي بقصي موسى بكاملي ديرين أوش قصي موسى لقل سيدنا خضر لقل سيدنا خضر أو بياوي كوا خواي قورا جل جلاله فرمي موسى بياويك لفلان شوين ناو نشانكي دا بي فرمي برو بولاي أو بياوا هندي علم من دام بي أو علم لايتونية برو تعقيق روا التقاء موسى لقل سيدنا خضر ويشع كوري النون أو فتايا أو قنجة جواني لقلاتا كالدواي موسى إن شاء الله تعالى قيادي بني إسرائيل كويدا دسي ليرا وصين إن شاء الله تعالى تعال قيداتو بيكوا أقصش تواوكين اترمكوا تايب قصي موسى عليه الصلاة والسلام خواي قورا لقناح من خوش بيض إن إيه وخوش بيض لميزاني حسنات من قبولك إن شاء الله تعالى بينو سيبو من لقناح دايك وباوك من خوش بيض إن شاء الله تعالى بما انفار يزيد ستر من بكات دعاء من قبولك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. لخزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم هنگاو بهنگاو لخزمت أو هاولانيا رزاو رحمتي بردقالي لسربيت لدرسي رابردوا دسمان كربا باسكردني قولتين فتح كفتحي مكة لدواي هجد صال محاربة كردني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ومحاربة كردني إسلام لدواي هجد صال عزيد دانو نار حد كردن لدواي دربدا كردني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وهاولاني داجر كردني ماليان شوينيان لدواي أمانا هموي استاكاتي وهاتوك الله سبحانه وتعالى بيماني خوي وعدي خوي بو إيمان داران جيب جي أكاتو فتحي مكة ورزقال كردني مكة دس في أكات لدرسي رابردوا باسمان لوكر كتون بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بخوي دا تادوان زهزار لا هاولا عزيزو تشكدارو بياو بالوان الابراو كاني وردور دا جولاي كربرو مكة لمدينة بني هينيكي زور قولا كمكو أهلي مكة لترسيكو هاجسيكو دل راوشيشي قولا دا أجين نبوني رتفع لي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لويك أزان صلح كانش كان دو أبو سفيانش قراوتو ببيو هيج دسكوتي شي هبي لويك عقدك تازكاتو وتا إساش هيج خبر يقنية هيك جولة يقنية أم ترسو دل راوشي وهاي كردوا بيتا بيتا خلق محاولة بكا مكة بجيبيله جاء ويكا بريارة ببيتا مسلمان ديتو أنو تسليم ببيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام أبي الشارك أو وضعي بيت لشي حاليكي ترسع جيابيت لشد الراوكيكا جيابيت خوان أزانن شيان كردو برانبر بيغنبري خواب شيان كردو برانبر بهاولان زور نية هجد صالة هميان لبرة شون تعذيبيان داون شون نراحتيان كردو شون شهيديان كردو چون مالیان داجیر کردوم. چاوری چین؟ امرو ده سالات که تو دستیان ابه تولی برو دوان لیب کرده تو. هر چی هیا تسلیمی بکنوانی. بزیاده. لدرسی را بردوه باس ما کرده چون هندگ لکسانگ دین دوری پیغمبری خواب ابنو با مسلمان. لوانا آموزایشی، پرزایشی. کبرانی خوم، هر چی اوانی بون با مسلمان. بیقینا لدوائی دا مآثیر و پیاواتی و شهامت و رجولتی لخزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان كري حارث كا آموزاي بيغنبري خواه بو شير خواري بو شير بابلين براي شير خواردن بو لقاليا لري حليمة السعدية و أو بياوا لدواي بون بمسلماني كباس ما كل درسي رابر دوا شون بوتا مسلمان لخزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لجنجي حنين لفتح طائف بجداري كردوا لدوايش دا وفاتي كردوا أفرمون أيود خمي من تانبي والله لو دقيب بمسلمان حتى أسا يكسر بيش الله من كردو لو دقيك بومة مسلمان بيعتم داوة بمحمد باورناكم يكسر بيش بروردقارم كرد بيت عبد الله كري أمياك برزاي بيغنبري خوابه عليه الصلاة والسلام أوابو كلبشتي سري أبو طالب ودانشت بكاتك بيغنبري خواه أي فرمو بلا لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله بس أولا دا كلمة يقبله أو لبشتي سري أبو لقل أبو جهل أيو أترغب عن ملة أبيك بقصي من الله كي تدز لديني باو بابيران تلقري دعيك أستاذ وتا مسلمان لجنجي حنينة بجداركات لفتح طائفة بجداركات دعي لفتح طائفة أبو لقل أبو جهل أيو أترغب عن ملة أبيك بقصي من الله كي تدز لديني باو بابيران تلقري دعيك أستاذ وتا مسلمان لجنجي حنينة بجداركات

عباس جوله اكل مكه وبرو مدينه كتيد اكات خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام جيشك ابينه جيش شي جوله مفاجئه بالنسبه اوه جيشي كي 12000 كسي كبيغنبري خو ترتيبي كردونو هناوني كيسا ان شاء الله بازا كم ام جيشه شلون بيغاتبو حبونيان جيغي ترسا حبونيان هيبتي تيعي ديت خدمتي بيغنبري خو ببشك لمال ومنالو كسوكارك يواني بوي بيت ببي اعلان اسلامتي كيف كان بطواوي تسليم بيغنبري خوابت وهجرت كبيوتي اخير مهاجر لمكه ومدينه شكه هجرتي كدوك وهجرت بيت هجرت كانت مكه بجيبل وبطواوي بالمدينه بالروات اخر مهاجرين لتاريخ اسلامي دا لقلب بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شكه دواي فتح مكه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه لدواي فتح مكة هجرنا ما بمعنى أو هجرتيك الله سبحانه وتعالى ناي القرآن باس أنا كبي أنا مهاجر شو كلمة مهاجر لشوينك وبشوينش كك هجرت رؤادة كمالك بلى برزيت يايا بلام كمالك تكاليف شديا أواني مهاجر بون دواي نجيا ونتوان لنا ومكة بمرن شو كقول لمكة بمرن صفتي مهاجرية لا دزدا هربويا مكة هرب جيها شو تو كدانش كانوا جيجا هر يكون لشوينك يا شهيد بوا يا وفاتي كلو اخير مهاجر عباس زيد ايش هيك لو كساني كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لهمو كزياتر بي خوش بوا كهاتو هجرتي كردو بلاي او عباس امامي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كاو عباس امامي بيغنبري خو او شخصيه كعباس عمر كوري خطاب لسردمي خلافي خويدا حرمتي ليه قرتو هركاتك بارنا باريا داوي لو كردي فرمو داوما بوبك كالله سبحانه وتعالى بارنا مبوبارين كبيوتي ابو الفضل بلام عباس رضي الله عليه بيت ترسي خمي زوري مكي هي ما ترسي وهي أم جيشة بهيبتو سامنا كلافا وجيشة بدأ بسر مكة كهري كان كومالك شتي زوري للايا أواني مهاجرين هم يطالعون راحتيا لايا كأمرو بين با أواني كبرانبريان كردون بيان برجنواني خمي وي بوغر بيغنبري خو اوها ام جي شبروات مكه واهلي مكه هيشي بين زان لبركاب دم بسريان وهندي شام كون مخاومه كردن قتل عام وقات قريش قرص رؤادات بويا برياري دا بروا برو مكه هر شلونك بخبرك بقينيت ككاكا ورن تسليم بن بيجو عباس بجول رزاي الله الى سربيت بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كاغات شلونك كبي اوتي مروا الظهران لبيني مكة ومدينة لشوا بيغنبري خو أغاتي عليه الصلاة والسلام أفرمي همو جندي كان هول بدن أقرب كانوا همو جندي كان محاولة بكان شيء أقرب كانواني حساب كان ده هزار كس بكونا أقرب كردنوا بسر أو شاهو دولو دشتو دريا چه منظرك دروزك على التاريكاية كي شوا چي أبين دريت هر کسی ببینه که انما آسمانو پر ل استیره. پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم آمریکا ده فرمی هموتان آجر کنوان. عباس امامی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم که اجولت ولاغه کی پیغمبری خو ورگری علی صلی الله علیه و سلم ولاغه کی سپی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم اروات بوی که اگر بیتو ری رویک کسیک کاروان یک شتک برو مکه بروات خبر بنیره بله اقدار بنو تورن تاوکو تسلیم بونو امانی خوتن لپیغمبری خواه ورگرن چونکه مجالی تیانه ماو افرمی خوکز نبو بلان کروشتم مردور در نزیگ بو موانه گشتم با دو کس قصیانه کرد کسیرم کرد یکی هنه بو سفیانه هاته بودر چوبو لمکه دیارت دیارت بابلین چو مالک ابزانی وضع لشیعه کدیت نزیک بونه توانی ابو سفیان دو شونی که اگرکانی پیغمبری خواه دیاره ابو سفیان عباس امامی پیغمبری خواه بانگ یکات اوش فرمید او توی ابا الفضل فداک ابی و امی دارکو باوکم با قربانت بی طبعا دیار زو خوشویز من لده و خوشی با خزم أزاني شو كخزم لا أكيد ل لبليش وارم ولا عبد مناف واني أقول إنه سريع رشلك هم أبو سفيان هم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ابن عباس عباسه ما مي بيغ ما مزاي ما مي بيغنبري خوش عليه الصلاة والسلام

أفرميت أول شيء أفرميت والله أول جيشي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام حتى أزوى لقل ما سركوا بابشين خزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام خود بدأ بدستواني وتسليم بو بو بو مسلمان بعلم اللي ندري شكديت أقعت سرتان نزيق بوتو أنا ويا بسرتانا جيشي كي شكس خوي بونا قريت أباسي مامي بيغنبري خواه أبو سفيان خات سر بشتي خوي هردو شانش نسر والله كيف يا غنبري خوي خات سر والله كيف خوي أبى زوته والله كيف يا غنبري خوي وصحابي ناسن أو كسيك اللي قال يا تين دقة فرم كسيش اللي قلابه عندش كفرم دو كسي اللي قلابه أو أنا نريته فرم بسنوانه مكاء قدر كانوا با بزان كأدري بسريانا وحساباتي خوي أمكنوا محاولة كن تسليم تعظم جاريش جنقنا ما ولا قال أم جيش يا جنقنا كري حر جنقك بكريت خو بكوجدانا أباز فرميت أبو سفيان هنا كجيش ملاي أجر كان وردو دقيش من أو جيشك كأهات نبيشوا هني هرشي بجيش ملاي هر أجرك أهات نبيشوا اليوم كأبني ولا خكيب يا غنبري خوام في عليه الصلاة والسلام ومني شيء بس روام أنا ده أباز إمامي يا غنبري خوايا ولا سر الله خكيب يا غنبري خوايا ورجلي بدم باب الروات تا فرميت جيش ما أو أجرك عمري كوري خطابي لا يرزق الله يليبت أفرميك قشت ما أبي نزيق بموا أماري كوري خطاب أوا سيري شكرد منو أمانو دهوتي أول شيء أبو سفيان أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد سباز بو بروردقار قيش يتبر دسمان نعقد هي نعهد هي نبيماني هجنا موقو خوا داويتي لما يبدي بلام أصحابي بيغنبري خوا لواناني ببي برز إيش بكم ابن عباس فرميك جملة ما بو عمر رايكرت برو لاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام زانيم أشي إذن لبيغنبري خواه ورقرت بو لملداني هر بو يفرمي والله أخا كم ببلا سريع كرت بو من بيج أو بقم لاي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كاتشون بيك وقشي نبرد من بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أفرمي عمري خواه خطأ فرمي يا رسول الله أبو سفيان قيشو تأيرا نعقد نعهد ريقم بدا بامل لمري بدا أفرمي عباس أفرميها وأنا كنت يا رسول الله من بنام داوة من بنام داوة لبنام منها توتواني باش أنا فرمي بتشوم بن سليب يا غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كوت ما قسكر دنبوي بوي كست أسيري تينا كات بلا عمري كل خطاب وازين آينا رزاق الله إلى سربيت أفرمي دعائي روي كرد عباس روكات رزاق الله إلى بي روكات عمري كل خطاب رزاق خواه لهردو شيئا بيت أفرمي بيود والله تو أقر أم بياوة لقبيلي بني عدي بني كعب وايا ندكشت أفرموتي الله لي تخوش بعباس والله مسلمان بوني تو للام خوشترو دل خوشتر بون بي لباوكم لخطابي باوكم أقرب بوايا بمسلمان تنهار برخاتي ويكبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مسلمان بوني توي لا مسلمان بوني همو كسك بي خوشتر بو والله بيم خوشتر بو لو يكبويت مسلمان وك اوي كباوكم ببوا مسلمان تو شي قسيغا كيت افرن بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فر بيدنگي كردنو ها اني كردنو بعباس فرمو فرمي بي برناو او شواني كخود نشتجيت خي مكي خوتا موقع كي خوتا هتا بياني بياني بيهن الربولا افرمي عباس ما بيغنبري خو افرمي برد مولاي خوم دعائي لبياني هات مو خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان شمل قلبه أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ركر أبو سفيان فرمي ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله هاور أبو هي هاور أبو سفيان كاتي أو نهاتو كبزاني هيش برورد قارو برساوغني إلا الله نبيت كاتي أو نهاتو كدامني با تاكو تنياهي الله يا أفرمي أبو سفيان بيود قال بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك يا ربي لا يكبوكم بقربان بيت چند كريم وبرزي چند لسر خويت وچند خزماتي ونزيكيتي وقرابة دفامينيت والله أزانم كتهج الله يغني أو نبيت شنك أقروها نبوي أبوي أخواني كبقلكم بهاتنا باش أنا فرمي بيغنبري أخوة فرمي ويحك
ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله؟ كاتي ونهاتو دام بويا ابنك ون بيغنبري خو طبعا بيبزاني شن صادق بون لك أخو يعني لقصة كردني أنا وتي بهماشي وعيني قصيد وبالي كردواني فرمي والله تا استا ظلم شكيتي علم أو يكتنها الله يا قيش ومتو قناعته بلان تا استا أمان شكيت يا ابن عباس في المئة وياكم ذكرت شو من جوتهم قرب صرت باسي شيكي باب الشيات ما بينه مخسانة شيء شيء بدأ سو مواد كوجن أفرميد شيات ماني هنا طبعا أبو سفيان لهندي الروايات هاتوا أفرم كاتك بيغنبري خو علي صوص لفتحي ما كيكرت تكاتك كطوافية كرت لبر خويا وفرمكوت من قصه كرتو متم باشا باشكم مجالك دروس بيتواني بزام قرج ناجول انا ما قال من بيغمبر نيه لي بدن افرمي ايش هيك شايبه بشتنا اگر بيتو قريش مجولاندو واستتوان بيان جولين مواني اواني كيستا برتوازن يا هر شي يكن هيش بيناك لي لو كاتب شي روبدا دفر بيغمبر خو اول بشتو شي شايبه بشان ما وتي اذا سيغزيك الله او كات خواصر شور دكات أفرؤتم والله بيغمبريت أنت يقين بوجود بك بيغمبريت لأخي خواه ما قصة أكام بيغمبري خواه فرمي أخرى وكاته خواه سرد لي سرشور الدكات أقرب تيهم ديسان جيش كو كيتواني ودس بيب كيتو فرمي يقين بوجود بك بيغمبر أبا سفيان لدواء أوي ببيت المسلمان لخزمتي بيغمبري خواه لجنج حنينة بجدارية كات بيغمبري خواه عليه صلى الله عليه وسلم صد وشتري غنيمة داتي صد وشتر حرمتي شو لك يا قلت لفتح طائفة بجداري أكاد لجنجي يرموك تمني حفتة ودو صالة بجداري أكاد لجيات لخزمتي أصحابها والاند حفتة ودو صالة بجداري جهادي كردوا باشان مكانتي أبو سفيان برياني خم كم نبوا شخصيتك اللي هاتو السياسي ليزان تاجر قريش راقر توكو دولات لكاتك دا عربو قريش دولتي نبوا لتأريخه تواني وتراي بقري بو يا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كهاتو بو مسلمان مسلمونه كيف يخوشه وحرمتي شي ليك حرمتي تايبات واول شي كبر دون الدفاع اللي كان عباسي مامي پیغمبري خو عجيبه يعني خلص يا كبي خوي بمحبتي عباس اعلان بكات لم لا اقصب ابو سفيان ومعاويه قرب سفيان بلت نتوب عباس لها مكزيات عمر يكون الخطاب كتو دجيتي قسي بيلي ابو سفيان يكشت عباس كتو خليك أي بارستيد ناهلي هجل أبو سفيان بكري بزاني موقع عشان اشتغال شن قلب منك دولة يخرجي مكانتي أبو سفيان تايبة تهرب وآل ويادة عباس كشاعت معنى ينيت عباس روكاته بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي يا رسول الله أم بياو بياو كخاندانا وخاوني مكانته موقعة حرمتك وفخرش بدري فرموني هركسك شو مالي أبو سفيان وسلامت من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هرشي بشيت مالي أبو سفيان وآمنة سلامته هرشي بشيت مالي خوي ودرجاي مالك لسر خوي دابخاد سلامته دسكارين أكين هركسكيش بشيت ناو مزجوتي مكوا يقينا سلامته في غنبري خو عليه الصلاة والسلام حرمتي قداب أبو سفيان مالي أبو سفيان هركسك بشيت ناوي هركسيبه مجرمة، بياو كوجا، دسي وشانتو، عزيتي بيغمبري خويدا عليه الصلاة والسلام هر شخص يقبل ما دام شو تمالي أبو سفيان وحرمة بو أبو سفيان لا يبنو بارز راو انجا أبو سفيان رقادة أبو سفيان بقرته بناو مكة تاوكو داوة لخلقكاتو تسليم بكن أفرميت بلان بيش أو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بعباسي فرمو فمن بيش أو بقرته بيبر أو موقعيك بين دو شاخك تسكي بيتو كجيشك بيوها أروات باب طواوي جيشك بيغنبري خواب بيني عليه الصلاة والسلام ببياني عباس فرمي برد ما أوشوينيك بيغنبري خواب فرمي جيجيك هرچي جيشك ببرد ميا أروات أفرمي كتيبة كتيبة أهاتن هرچ كتيبة أهات أبو سفيان يود أوانشين أيو من جمود أوا كتيبة عشيرة تيري سليمان أوان كتيبة عشيرة مزينان كتيبة عشيرة مزينة أوان إي أسلم أو إي شيء هل جارك أمود أي باشا
أمانة لشوي ومن لشوي يعني كأنما قرسائيش يعني أفرمي دواتر يشكل كتائب كان كبي أو الكتيبة الخضراء كتيبة خضراء بريتيم لهذا كان مهاجر أنصار بريتيم لهذا دروع كبي أو زري بوشا كان يكبر شهر هميان زربي هر زوري جسميان هر همي آسن بوا تنانا دلن قلاو مغفريان لسر بس شابيان ديار بوهي چيكا جيشي منظم مرتب أبو سفيان أمي بريتي أمان الشهن أفرمي عباس فرمي أما أو كتيبين ك بيوتي كتيبي خضراء أفرمي أبو سفيان وتي والله هيزني بتواني برنقاري أمان بيتواني طبعا إيو حسابك إستاها والاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جنجي خيبني عن كوتا إيبي هناوا شري روميان كردوا أم جيشا نوعي شكيه جاء أصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أهم وبالوانا وهم وشي زريه بيوشو حتى أبوي بيوتي خضراء خضراء بمعنى صوزنا قالن أوان دبشي أسنيان بيو بو رجع شواني لبر خوارك اللي أدايواني صوزو رشتك الأبو لرشاي جيشا كده بيوتي كتيبي خضراء فرمي الله أم جيشا لا قبل لأحد بهم هي أزنية بران برأمانة خوي بقريت أفرمي دعاي بيوتم والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما أي عباس أي أبو الفضل براسي ملكو دصلاتو هيبتي برازاكو وزور قوربو أفرم ليش بيوموت إنها النبوة يا أبا سفيان أما ملكنية ملكاتيني يا بادشا أما بيغنبراتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ملكنية بدأ بسر هالشاركة كاو البيت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم حساباتي جيشو قتالو نازم شيء أواني كبو تشتي طبيعي لنا وخلقي دا لا بيغنبري خواه اشتيشي كي قزيش كاكا أما بيغنبرياتي أي أبا سفيان أما ملكاتي لي ويكتو إزاني أفرمي أبو سفيان قلت فعلا أما وايا باشان أبو سفيان أقريتواني بو مكة باجاري لي بيغنبري خواه بجيبيالي يشك لو كتيباني كأرواب بردمي أبو سفيان بيشتر سعدي كري عباديتي يعني. سعدي كري عبادة كأبو سفيان بيني هاوالي كرده اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا أمر روجي ملحمة يا أما الروجي أويك إيتن محرمات أشكيه أما أو الروجيك قريشي تيازلي لك طبعا ديالا قصيد قرصة يعني شعني أويك بنيازن إبادي قريشي بوبكن لأنه حرام دواتر أبا سفيان بيجو إبروات كبيغنبري فعلا صلى الله عليه وسلم ديت بيشواني لكتيبكي كبيغنبري فعلا كتيبيش مواجرين أبوا أفرميه كهات مواجرين وأنصار كاتب يا شواني أبو سفيان فرمي يا رسول الله أقعد ليه سعد شيالت فرمي شيالت بوي باسكر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي بل اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم فيه الكعبة اليوم تكسى فيه الكعبة نعم روجي ملحمة نعم روجي مرحمة روجي رحمه سوزو بزيية أمرو جاري شكا كعبة تعظيمي بوي قريتواني أمرو كعبة بردي باشي دي بسرة برقي تازي دي بسرة لسر أو قصية سعدي كري عبادة لا أبا لقيادي جيشك لقيادي أو كتيبك أو قيادي كات كتيبي أنصاري قيادة كردوا مباشرة لوي أسيريتواني بلام دلي ناشكين أيات الدس قيسي كري رايو قيادك أداة الدس قيسي كري سعدي كري عبادة بس لسر أو قصية كأمر الروجي طول سنة وآواكين وآواكين في أغنبالي خواه قبوليني صلى الله عليه وسلم شكرا بلاي أن يخوم أما مكة أما أشوانيك إبراهيم بن سيكل لقال إسماعيل كوريا أما أشوانيك كعبي مسلمان أنا با قريش ومشركين داجيليا كردو أمانا حرمتي خوي هي رقا نادر أو حرمتها بشكين جات في أغنبالي خواه رقين نداو كحرمتي بشكين جات أقر تشي حقي خوي عن هرتشي يبكن لو يكلناك عندها
بويا رسول الله عليه الصلاة والسلام قيادة كتيبك أقورت هاشن أبو سفيان كأقرت وأنا بناو مكة هوا ركات داوى لخلشية كاد هو خلشنا جيش كيف يا غنبري خواته عليه الصلاة والسلام جيش الإسلام هاتوا وجيش كيف هيك كذني خوي ببقر كسبة تمام مقاومة نبيت شو كبرنجاري وجيش كذني هاتوا برنجاري ببيته وأنا هرك سجبيت مالي منه وسلامته هرك سجبيت مالي منه وسلامته أفرمون أوي كبوي در برية كم كس هندي خزاني هند هات بردمي هاواريك هو خلشينا أم قلوي رشتا لي قوشتنا بيكوش نمت السنوكا بمردك يليت بقصينا كان أبا صفيان فرمي هالمخلطين بما بروجورة ونقبد لم لي توجدريه ورنا مالك من سلامة فرمي شيخ هاواريك فرمي قيودو تي أبا صفيان مالي توجي شيش لعبتو واني شن كس بقري مالي تو أبو سفيان وتي نجهر مالي من هر كس يكش درجة لسر مالكي خوي داب خاطو نية الدروانة سلامته كس خلنا بتي سر مالكي هر كس يكش فيت ناو مزجوتي حرام وانة هم يا سلامة إيتر مكة يك بارشة شو لبيت يك بارشة شو لبيت أوي بتشت مالكي خوي درجة داخل قبات يكاد أوي كزور بترسيت لوي ك سقيب مالكي خوشي نبي شو تناو مزجوتك هو هندي كش كش لكبار يخوان خوان كم بمالي أبو سفيان اول كبيت اسف قناعتش كزان ابو سفيان دروان لقال انا كات وهل يانا خلط يعني وكابراش ترسونوك جني الا برانغار بنودا بو مكه يتر بيخنا برشاي خوتان ابل دتش وضعك ابو بتشول وهول ندوري خو كان كزه بدوري ابو صورته وبكلك بيت نجادو بازاري هم حركتي اي اوستي لنا مكه بدو يا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام أجاتا ذي طوا ذي طوا درجاك لدرجاكاني دا غلبوني مكة لبيادة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام جيشكا وسينتو ترتيب يعني كاتو بمجورة خالد كوري وليد رضاي الله إلى سربيت لا يراستي سباكي أداتي خالد كوري وليد كاتا قائدي لا يراستي جيشكا داوي لي كاتو وفرميت لا خواري مكة وتداخلي مكة هل يكو لمنطقة شيء مكة وداخلون أفرمن لبشي خواري مكة داخلي مكة خالد كوري ولي رضاي الله إلى سربي سباكاني تيري أسلمو سليمو غفارو مزينو جهيني إلى قلابو جيش يشيو بزور وخالد كوري ولي رضاي الله إلى سربي قيادي جيش يداتي خات لاي راسي جيش كواني لاي شبي جيش كا قيادك يدات الدس زبيري كوري عوام رضي الله إلى سربيت كمهاجر كان إلى قلابه وباشان رايكي خوي پیغمبري خوي عليه الصلاة والسلام أيات الدس زبيري كري عوام أفرميت تو لبشي سروي مكة وداغلي مكة ببا بشي جباشور بو خالد كري وليد بشي باكور بو زبيري كري عوام لقل مهاجرين كوش كردو كوش برا كوش يعني كردو بولا مكة ومدينة يعني أهلي مكة قياداتي أو كهجرتي أكردوها لجير قيادة زبير كري عوامة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي لبشي سر ويمكوه إيو داخل بن وداوي لي كادا فرميت كجيشتيت على مكي كهتا لمنطقة بي أو تي حجون أهل وياد لنزيق مقبرك وقبسانا كي مكا آلاك أهل وياب شقينا أو آلاك غوريك بي أنا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام داواك لزبير كري عوامة فرمي كجيشتي أهل ويا آلاك بشقينا مجولي حتى وكو مقاملات بزبيري كوري عوامة فرميت وهروها مقدمة وبيشنجي جيشك على بيش وبرون لبردمي وبرون أيدات الدس قيسي كوري سعدي كوري عبادة كقيادة كي لسعدي كوري عبادة سانوية دس كوركي كأم قيادي كتيبو هي زكاني أنصاري يكرت رضي الله عنه سربيت كأهلي مدينة بون وأهلي مكة بون باشان مشات قواتي مشات ويكا ولا اسبيان بينيو مشات نو بيادن كامانه تشككانيا تشكي سوق وتيرو ام بابتانيا شتيشكان بينيا قيادي امانه داتا دس ابو عبيده جراح رضي الله عليه بيت ورده ورده ام سبايا بجوله بدو مكه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام افرميت لا تقاتلوا الا من قاتلكم شر لقل هيك كسكانه كن الا كسكنه بك جنگ تان قلاقات هات سريتان جنگي لقلاكردن جنگي لقلاقكن وهروها نهي كذن لويك لا تقتلوا النساء والصبيان بهي الشيء افرد نكوجن منالج نكوجن وهروها
اگر برینداریان هبو بریندارکان مکوجن یعنی مثلا کابرا بریندار ابي ما شو سري بریندارک اب کوجید و هر کس کی رای کلا دستان شونی مکوون هر کس هات شغلی کرد وای رای کرد سري منیشن و از لبن بارافکات ام توجیهاتان ادا پیغمبر خو علی صلوات و سلام ورده ورده جيشکا جولانی بوناو مکه بلام پیغمبر خو علی صلوات و سلام لم توجیه یا دكس استثناء اكات افرم ام دكس اگر خوان هلواسيبو بديواركان كعبو بينكوش ام ديا اگر خوان هلواسيبو بس بردكي كعبو افرم لي انخوش مبنو بينكوشن شين يا كما اكرمي كوري بجهل قرتان لار شونه قرتان اگر خوش هلواسيبو بديوار كعبو بينكوشن اكرمي كوري بجهل لدواي اوي كبرن غاربون اوي كي بشوك ديتا سرقاي خالد كوري وليد دواي راكات قائد شي عسكري بارز واعصابو اكرمي كوري بوجل كي ان شاء الله دواتر شي نسري ايش يك بولا قاده اسلام دوات ايش يك بولا بياواني كي بويا كم جار بيعتي لسر خلق ورغرتو لسر مردن حتى مردن ناغرينوان بلا اتا الي ريا پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم خياني حلالكات كراكات وهلديت خويا جينا تسر بحر وبروات مكبه جيبيلت قصه كي مشهوره لقد لبحر سفينه وكشتي كان كيوتا خترو يتر هيج مليش انا من شيبكن الان هاوار كن كاك هاوار تنها الاخواب كن بتو ما بتو مشارنا اخوالي ريا هذا كشن الله سبحانه وتعالى فبدا او الله مخلصين له الدين خلق وايا خو كان خويا فرسيت على خوشيايا ككوت مترسي وانا خوشي كي توج متازر زغاري نابيت كوتو تناونا راحتيه كواني خوانا من اللي تغيري الله سبحانه وتعالى. شو كذا نهيج بكل شيء نهيت. سر كردية قائدة نازانة بشيء. حرنا وشي هي. كتاي بيدت. أكرمك أما بيند الله يتخوياك لا تنقانا بكل كمية بكل جديد لا لا لا خوشي أبو شيء ما. هل يروا بريان هادات؟ أجريته لدواترا. وأمان يقول أجري بيجو يبشيته خدمتي بيغنبر يخو علي صلى الله عليه وسلم بلكو بيغنبر يخو نجهرنا يكوجي بيشوازي شيء ليه كات. تسليم بيتهم وبيت المسلمان. دوهميان عبد الله كوري سعدي كوري أبي سرحي بياوتريت. أم بياوا شلشيروا براي عثمان كوري عفانا رضاي الله إلى سربيت. أم بياوا يشي يقولواني ككاتبي وحي بيغنبر نسركاني وحي بيغنبر إخوة أبو علي صلى الله عليه وسلم. من البداية مسلمان بوا نسري وحي بيغنبر إخوة أبو علي صلى الله عليه وسلم. دواتر مرتد بيتواني كمرتد بيتو قرتو ناو قريش هيش يكلواني كهجو بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام وهجو إسلام كاتو مسلمان قصب مسلمان النوات هرچند شير براي عثماني كرا عفان غزاء الله إلى السر بيت كاتو كبيغنبري خواك أشيت ناو مكة وخوي أشارته واني دواتر للرقاي خلق واني خوي قينت عثماني كرا عفان غزاء الله إلى السر بيت دواء كان عثماني كرا عفان أماني بول قريلا بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام عثمان كري عفان عبادة بشتي خوي وتاج تبردمي في غنبري خو علي صلواته وسلام فرميت أو فلان قسم لقى الله يا رسول الله هاتوا بيعت بداتي ده زيني بيع بدات في غنبري خو والله من عاداته دو جار سيجار لسيم جار في غنبري خو علي صلواته وسلام بيعتي لي ولقيته بيت مصور دو أترك أروات درواني بس صحابة كان فرمي بوي شكت أنا تانكشت خو من كسيجار بيعت لي ونقل كستان أبو هست بيكشت آية وتان يا رسول الله إشارتي مش وزاني أشارتك بكرة مزين أشين بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين شون بيغنبر خيانة دكا برشا ناكل بيغنبر شتي بلغت وشتيش كبشاني خلشي بدا أولا صفتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيتان بلغن برد عدي أواشي اللي بكرة شتيوانية لدواء هو بويك بزان أم بي أوا يشيك اللي قيادة كان إسلامي همو أفريقا ويك بيغن أفريقا أم بي أوا فتحية كات شكرا أما أنا زور قصة يا شيء عند رأو بقصة شيء درو دلسة البصراو الدعاء أو كردو أو شو بتعبتي طائفة ك جنودان لعني صحابة بدين أزان لعني دايشي ما دارن بدين أزان بأنواع وأشكال الدعاء درو دلسة أحاديث موضوع كبداخو بشي شيء مسلمان لا لا لا يعني أهل إسلام أهل سنة لا باسكر دنيا تنها لبرخو شيء قصة كخو شيء حكاية كجوينة دعوة الضعف كيوتشي ليك يتودواتر كبريكي هرزوري واضح كواهي اخباري درو هل بسراو بناوي صحابه هيش وجودي كاتك باس سيدي امانه جكيت اخر بيغم هرشي يكبيت
من پیامبر هات پیامبری خواه آمانی یاوتی چه حرمتی پیاوتیه که مأمونی که پیامبری خواه مقصی پیام هر حرمتیم که پیامبری خواه علی صلی الله علیه اگر دشمنیش می پیامبری خواه فرمتی امنیت تو پیامبری خواه مکانتی پیامبری خواه آمانه دیا با خالق که آمانه دیا کوتاهیت آمدو لونی که پیامبری خواه خوانی حلال کرد بون سهمیان مقیاسی کوی صبابه آو پیامبر که بون باز کردن لا جنگی بني مصطلقه برایش امپیاوا بهلا بدسی یشک لانصار کان شهید بیه لا جنگی بني مصطلقه لورزی دوهما بتفصیل باسم کردو ک شهید بیه دوای ام دی توانی بوی دی یکی ورگریت خوانی برای که تلام خوانی میاد بوی پیغمبری خو علی صلوات و سلام ک دی یکی اداته دواتر ک اروات توانی خیانت دکات انصاریکا کوجیتو دی یکش افرانیت و راکا لبرو پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمید ما هلم در باز بیت ام پیوا کوت بردسی مسلمانان پیجو راکات لناو مکای کوجن اما شکل وانیکا پیغمبری خو خوانی هدر کرد در باز نابید شوارم یان عبد الله کوری خطل کان پیوا مسلمان بو پیغمبری خو علی صلوات و سلام بگله شکل انصار کان نردی بو منطقی تا کو زکات و صدقه کو کاتوانی خدمت کارشی لبرده سابو خدمت کارکه مسلمانش کبو خدمتی اکرد هست حالا شوا خدمت کارکه کشتو صدقه کانی همی فراندو رایکرد دو بناو مکه مأواي همو کسی بوکا فعل خیانت کاری لبرامبر پیغمبری خواه کو علی صلوات و سلام آن پیاوش لدوای اوی شاعریش بو هر بردوام خری کی شعر و تنو قصه و تنو به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قصه و تو خوی هل واسی بو بدیواری کعبه كاتك أبو برزي سلمي قيش تسري كشتي خوي هالواسيبو با بردكاني كعبو خوي ببردك كعبو هالواسيبو أبو برزي سلمي رضاي الله إلى سربيت أي كجية بينجميان هو يريثي كري نقيد كأمبياوش شاعر أبو وجنوي أداب بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام علي كري بطالب كاتك قال إنه مكدسي فيها كاتو أي كجية أما بينج ششميان هباري كري أسود باري كوري أسود أو بياوية كاتك زينبي كشي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هجرة كابرة ومدينة أما ولاخكي عزيتي ولاخكي زينب دادش يتسرقاي زينب أكويت أخوارو عزيتي يقار وباشانيش وارد واي للرواية كان فرمون عي ابن بحملي هبو حملكي لبارجت عزيتي زينب داتو انجا زينبي كشي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هجرتي كرت لدس بيغنبري خواه راكا عليه الصلاة والسلام دواتر لدواي فتريك كدنيا هادي أبيتوا بأمان أقريتوا أنا وأبيت المسلمان بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ليخوش بيت ويبزان الرسول عليه الصلاة والسلام تاتش حديك لخلق خوش بيت يشي شكلوا أنا هندي كسي عطبيك كزاني أبو سفيانا كتا يستاهر بزمي كردو يشي شكلوا أنا بيغنبري خواه فرين بيخوش لاشونا قرتان خوي أدزيتوا أنا وخوي أشارتوا دواتر تشين وسري إن شاء الله لفرصة تشكي أو دوای ل آفرت کن کدین بی عددان به پیغمبری خو علی صلی الله و سلام یشه که لو آفرتانی که با متنکری بینی ناس نواد دی بی عدد به پیغمبری خو علی صلی الله و سلام پیغمبری خو علی خوش بید اسلامت که ایله قبول کات ولی یشه خوش بید فرمی و الله هیچ کس نب و هندی پیغمبری خو رقم لی بوده هیچ کس نی است هندی پیغمبری خو خوش میست حتی اشکات ابو سفیان للای پیغمبری خو علی صلی الله و سلام و بی عتکی بی عیک عجیبه که انشالله لکات خوش کم عویتی چین و سری ايش اشكال لو انا ساربو او اخرتيك حاطبي كري ابي بلتعا رسالك بيان اردبو بنا ومكه جيرا للرقا اوش اشي يقول لو اخرتاني كبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام خويني حلال كرد بلان دواتر لسر تكليفي هندق لاخرتاني مسلمان ديتو بردمي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيغنبري خو عافيه كاتو واردني كبوش بيه مسلمان بتنها پیغمبری خوا قتلو شنکی لسر هلا گرید بلا موارد نیه کبو با مسلمان نوهم و دیم دو گورانی بیجی آفرد بون که هر دوشان گورانی بیجی عبدالله کری خطل بون و او شعری بو انوسینو امانش با گورانی قسان با پیغمبری خوا عود علی صلیم قسان با اسلام و قسان با مسلمانان اود با ای کبزان اعلام چند خطر زمانی اعلام در زمانی شمشه خطر تر او کسی که لسر اعلام محاربا که بجنگی کات. چک دم همش یک کات. هر بوی لکاتی فتنه شابی پیغمبری خو علی صلی الله و سلام فرمید وقعی لسان تیاده لوقعی سیف خطرتره. جورتره. اثری زمان تیاده لاثریش مشیر و شنواریش مشیر جورتره.
زمان مشكلة خلق جوين عاداتي لبرو تماشاكي أمانة بشيشيان دز شركر دين بلام تأسياً لشركر كان أما تأثيريان كردوا بهان دانو هاتو هاوارو شعر بوخير نوو شعري حماسي ونازام تشيو أمانة أما مصيبة كانت كخلق هاردن بامبي خلقه دن خلقه غير لخوي نامنا سرخوشة بي نازاني بوشي شركة نازاني بوشي أكوجيه نازاني بوشي أكوجريه هيج أغير لخوي نيوكو مسيلية ديت أم دو آفرتا أو أنا بونك بقوراني وبلقل أو شعيان بونو سينو آنش بلاي وانا كردو هاني خلشيانا دا يش إشيان دستي بي أغادي مسلمان أكوجن دو هميان دربازة بي ورزقارة بي دواي أمان ولا قريتو بيتا مسلمان پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله ام ده استثناء کات که اما حال یانه بشی شکم یانه کوجره بشی زوریشان دواتر بر عفوات اکونوانه د شونه جوره خالد کوری ولید رضای الله الی سربیت لقولکی او وا کل خواری مکو اروات یقدور بروبونه و جنگ و بروبونه و جنگ خوین رشتن رو ادات پیژوی که خمو قولکان کی کدا ابزنا و مکوانه ببيه هيج مقاومة وبرنجار بونا وياك دا غلب بنو لشوينا كاكابي غنبري خوا فرميوة تولى بر حكمتيك فرمي أهل ويدا هر هموتان ليك بدن وكوب بنو خالد كوري وليد رضاي الله إلى سربي قولكي أو برنجاري مقاومة قبيته واني كي إن شاء الله لدرسي دهاتوا أو باقياتي روداوكاني كيكا لما كا رويداوا أشينا خزمتي بي غنبري خوا علي صلاة والسلام داوكان من أخوائي قرب ورحمك ورحمان بيبكات لونها كان ما خوش بدو عقبة خير ما كار يا ربي لخدمتي او پیغمبر ده بخدمتي او پیغمبر ما بگینید مجلس ما له مجلس او پیغمبر بکیت نزیکترین مجلس يا رب العالمين بوقاتك کی ناو جوانا کان صفته برزکان لغنها کان ما خوش بلکم کورتکان ما خوش بیت عبادت طاعتکان ما لخبول کیت امین امین والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، برانو خشكاني برزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برز وخشويستا لباسي كت لباسا كاني شركة في خشاد أمينو ديار اللواني رابردوا قشي نسر باسي شركي بتشوك لدواي باسكني شركي جورا او جا وتمان لناو شركي بتشوكا باسي رياها يا بوي بمسألة الرياه من باسكي لناو شركي بتشوكا بتعبتي پیش روی کبتین سر خال بخالی جورکانی شرکی گورو بچوک لبر اوی که براستی اما زور خطره کی گوره لنیو خلکی یا بگشتی وکو باس ما که زور جا لقرآن که باسی ریاها تو اما بس پی دور رویه که گورتین کفر بی باوریه خواهنکشی لجیر و جیر و عقلی دوزخه یا پنامه خواهی گوره. الله سبحانه و تعالی فرمی یا ایوه الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أيو كسانيك باورتان هناو خيرو شاك كاني خوتان مطال مكان وبمنتو آزاداني أو كسيك وخيري فيكن ميكي شارو بناو تشاوية لم لا باسی مکه میشکی نرو برام بر تلویستی کی ناشین انوینی وای لمکه لم لا ولا بلی ولا ای فلان کس چیم بو کردی تو شان بی صفات در چوی زور خطر زور جان شیطان لم رگیو کارو کردو کنه ما پوچکا وگو کسای کوا بو رو پمایو لبر خالکی مالکه بخشی هم زنو خاطر رزیکی و کمنت کر بس خالکی رزیکا سے کله بر خاطی پیشاوی خالکا مالکی بخشی و باوری بخوا بروجی دوائنیه تنها بو کله خلق بچا گوسب کری جان منی او کس او کن منی بر درق یک وایه خال سروی گرفته بی و توی شیتیا تن رابی تفنی کبارانه کی تون لی ادا خال قیل سلا ابو تنها بر درق کامینه تو وقتی هیچ سودی کپی نگهی و تو کشید بی سوده بی او آنی باو کاری که کردی آن ناتو آن هیچ بدست بیانن و خوای پروردگار او کسانی که بی بافر و الله لا یهدی القوم الكافرین کسانی کافر بی برواریم معین آکا هدایت ندا لسر اوريك خرابيك يقول كيوانا تبدا هرولا شو انتلا الله سبحانه وتعالى فرميه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا دي قد لرياش دي سماسي ريامان بوكات وكصفتي جوري منافقان لدواي دروز بني الرياك نخو در خصنيشة براسي دور وكان وازان في الله كان سبحانه وتعالى لكاتك اخواي پروردگار في الله كان يفوت شلا كاتو كاتك ان شاء الله سنبوني بتمالي والاس او انا روبا ما يبو خلقيه كان ويادي اخواي جورجنا كان تنها بكمين به دي قد بدا نيجا كان بتمالي كان لبيشاوي خلقي شانه بي الله سنيجا كان يمكن ابينين ديرا باست دور وكان كاو هرب وشي الرياش ايجنيت والله سبحانه وتعالى كوابو آل يري عمرو بامائي كباس كلا او يعني كشركي بچو كباسي دي وقت ملكو ما يشركي غوري طبعا جاوازين بباس كلا چون كان دي جار خلقي ليت يكا چه وازاني هن دي احايا سمباسي وماكا كابلا نواجقي يكا لپیش شاوي خلقا خوي درخات كا نواجقي چاكو باشا اما جاواز لو اي كباسي سيب تم منافقش ني باوري بخوا وروشي دوائيشي بس حزكا خلق بيبيني بس اما يان باوري بيبيني يخادعون الله وهو خادعهم في الله الله كان باشا خلاصن بونیو جکان به تمالی ولاسن لبرچاوی خلقی شانه به نایکن و ذکری خواج ناکن به کمی نبی اما صفتی منافق لریو روپا مایقی که باس مانیو کواتا اما ویانیه که شرکی بچو که بلکو میان شرکی گوره و جیوازی نیوانی ام جوان روپا مایی کردنو اگر ریتو بنیتی کسک اگر نیتی لو کاریتنا خواهی پروردگارو روشی دوائی بکو باس مان کر هیچ روپامایی که تیانه بو و پیش شریعتی خواهی گوره بو و خواهی پروگار همون کارقی ورده بس اگر نیتی بو کسی تر بو بو خوانه بو همی پوچالکاتو پناه بخواهی گوره جهان دیر ریا مانه یا سرطاقی پیوسته بکو تایکه او باشا هنده کشمانه یا سرطای پیوزنی بکو تایو یعنی چون ما مستوالاتی نگشتیم ایسا رونی اقبو انشاءالله کاتی که تو نیوجد دست پیا کرد، اگر لرکاتی یک کم دوام بو اللهت انجام داده بیه نیوجد کرد، ولی املا سیم و چهارم کسی یک دیت لبرچای او خود جوان اکی تو چاکی که نیوجد کرد به حساب ها پیش از سرمقولات دولت پرد جوانی اکی ها یعنی نیوجد کم با جوانی اکم او
هەمووی هەڵوەش چونکە سەرەتانیش پێویستە بە کۆتاییە پەنا بەخوای گەورە بەڵام ئەوەشی کە سەرەتاقی پێویستنی و کۆتایی کۆی کە تۆ دهزادیناتی وی بخشی لپیرایی خواهی گوره پینج زارد بخشی و لپیرایی خواه لپرا خلق درکه پینجی ترد بده سوما و اتوی خلق بی بینه او گاته پینج خی یکم ور گیره و بس پینج زارقی دومد ریای پناه با الله بویا بیز زور شار زابین طبعا بگنگی و بطایبتی بابت مثل ریاه بویا لیره زور لسلی نارم زیاد خواهی پرودگار فرمیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا اي في غمر صلى الله عليه وسلم تو بيان بلي براسي من تنا انسانك مكو ايو او دايك اوتمان افرمي من وحي خواي مودا عوز براسي فرسا يو تنها يك فرسا وك الله سبحانه وتعالى جهر كسي هواي قشنو يبولا اخواي قوره بي او باكر داري شاكبت و لفرسنو بندايتي كمي پر وردگاريا كزنكات شريك وهو بشي بلا مغنيت يو كسا لكرنيو كاريا خواهی گوره نبو او دوروی گوره ایتر هیچ جیوازی اکنی اگر نیتی پلو پایو ده صلاح بی یان پارو ملک بی یان پاراستنی خوی مالو منالی بی یان هرشتی که تری دنیایی بی براو خوشکبر زکانم خواهی گوره پنامان بی بی خواهی پروردگار فرمی من کان یرید العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هر کسی تنها جياني دنیای بيوه پرو پاتالي دنیای بيوه او ايما هر چی ما بيوه بيوستي خو ما لم جيانا بيه بخشي كواتا دل خوش ما ببوي كابراي كافرو بيه باورو ده صلاة دار خاوني سامانو پاريك زورا ابي زو زور يعني چونکه الله فرمی ایندینی پاشان لدو روشا دوزخی بودانی که بخریت ناویو بسر زنشکرایو رای کرشیتی های پناه بخوای گیو بلام هر کسی جیانی دو روشی بی الله فرمی سبحانه وتعالی و کوششی بوبکا لهمان کاتا باوردار بی و کوششی و جور کسانا فرمی جیگی سپاس و پاداش دانوی اخوای پرودگار فرمی کان سعیهم مشکورا حول دانکی جگه ریزه، جگه سپاسه و پاداشی ادرته لسلی. لای الله و نبی به هیچ شوازه. بوی بیم را خوش کبر ریزه کارم نشون انتراف فرمیه. ما بندکانی آگا داره کتولا سن بوی که انسان بخالی سن مقلی سن کرده و کانی با الله انجام ده. شریکی تیا قرار نده و ریایی تیا نکه پناه بخوایی گوره اگلی. فرمیه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اولئیک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الكسي من بس لك كردو كان تنهاج يعني دنيا وخوشي ورازان وكان دنيا به او اكامي هولا كان لدنيا في ادن هيج شان لكم ناك انه خوي يورا فلا ما يا رب ا اولا لدوا رجا هيج يامون تنها ادري دوزخ نبي يفهم او يك كرد يعني دنيا بو غير اخوا همي بفيروتشو وبوتشل بويوا وخساره من دون وجرك سام هل واخوي پروردگار لبرامبل لوصفي بند باوردار كان يا فرمي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هروها نانو خواردن ابخشن لبيناوي الله سبحانه وتعالى اگر چنك او خواردو نانش خوش شويز بيو مالو سامانا لاي خلقمي خوش شويز دهان جرفان لاي چب دروس كراوا لسا دل كتوا ناي خوش شويز يباركا الله فرمي ايدن بهجارو هتيو ديلا كان چنك خوش شويز بيو على حبه ایده مو کسی که هجاروی که هتیوی که دیله اینما نطعمکم لی وجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکوها یما تنها لبرخاتی رضا مندی الله سبحانه وتعالی فرمی نامان دو جور کسانا فرمی نفاداش من یتانوی نسپاسیش بانوی لا نرید منکم جزاء ولا شکوها زو جان دبرا مانه اخوا مفقی که خیره تالا که اکت خواه نسپاس بینو اشتی یا زو جا بعربی قیم فیر بو سپاس بخن لا نرید اولا جوان علی لا نرید منکم جزاء ولا شکوها هیچ سپاس و پاداش نیکم لای تو نهی که تواتا اگر نیتی او کسلو کاره که ای که خواهی پروردگار روشی دوائی بو بلام توشی روپا مایی بو لجوان کردنویا و او ریای پیه و تری شرکی بچوک اما لبازنی اسلام داری نک بلام لپاداش نی کاره که کم اکاتوا با اندازه او روپا مایی کتی تلی بو تواتا سی خالمانه هند یک مانه
لە باسکردن یا کە ئاماژەمان پێدابرا و خوشکە بە ڕێزەکانم کە ئینسان ئەبێ وریابێ ئەگەن نیەتی ئەو کەسە لەکردنی کارەکەیە خی گەورە نەبوو ئەوە دووڕی گەورەیە ئیتر هیچ جیاوازێنێ ئەگەن نیەتی پلەوپایە و دەسەڵات بێ یان پارە و مڵک بێ یان پاراستی خۆی و ماڵ و مناڵەکەی بێ یان هەشتێکی تری دنیایی بێ بۆ پێچەوانەشەوە ئەگەر کەسەکە نیەتی لە کارەکەیکە بۆ خی پەرۆدا ڕۆژی دوایی بووە بەڵام تووشی ڕووپامایی بووە لە جوانکردنەوەیە ئەوە ئەو ڕیاپیە وتر شرکی بچووک ئابۆی ئەم جیاوازێماندان لە باز نیستم دەری ناکە باوەڕی بەخوا هەیە بە ڕۆژی دوایی هەیە بۆ نێت ینی حەزی کردو تۆزێ جوانی کارەکەی تا خەڵی بیبینێ ئەمەیان شرکی بچووکە بەڵام لە هەموو تاوانێکی گەورە گەورەتر خاڵێکی تر برا و خوشکە بە ڕێزەکانی من بزانین ئەو سوێن خواردنەی بە شتێک یان کەسێک تر جگە لە خوای پەروەردگار لە کام جۆرەکانی هاوبەشبڕیاندانە بەڵمە ئێستا لێرە بۆ ئێمەمان باس کرد هەندێک کار و کردەوە هەیە زۆر جارەکەوێتە ناو شرکی بچووکەوە وکوڕیاکە کە ئێستا باسمان کرد ئەکەوێتە ناو شرکی بچووکیشەوە شرکی بچووک و شرکی گەورەوە لە یعنی لە هەردووکیانە بە پێینیەتی کەسەکەیە بڕیایی لەسەرە دێ هەندێک جار نێتەکە وای لێکا کە بیخاتە ناو شرکی گەورە و پەنابان لە وکوڕیاکە کە باسمان کرد کابرای منافق باڕی بەخۆ بە ڕۆژی دوایی نیە بەسەنە بۆ ڕیاییشەکە بۆ خەڵک ئەیتیان باوەڕی بەخوا بە ڕۆژی دوایە بەس حەزەکە شتەکەی جوان کات ئەوە یەکەمیان شرکی گەورەیە دوێنێ شرکی بچووکە دیارە سوێن خواردن بە شتێک گیان کەسێک تر جگە لە خوای پەروەردگار جۆرێکە لە هاوبەشبڕیادانی بچووکە سوێن خواردن بە غەیری ئەللا سوبحانە وەتەعالا وەکو سوێن خواردن بە دایک و باوک یان بە گۆڕی فلانە کەس یان بە سەری فلانە کەس یان بە شەرەفی بە تەلاقی ئەنواع ئەو شتانەی کە خەڵکی سوێنی پێخوا ئەو شتانەی کە خەڵکی سوێنی پێخۆن جگە لە ئەللا سوبحانە وەتەعالا هەموو ئەمانە پیانەوتی هاوبەشبڕیادانی بچووک بە خوای پەروەردگار قەتیلەی کچی سەفی خوا لێ ڕازی بێ فەرمێ کابرایەکی جوولەکاتە لای پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێی وت ئێوە هاوتا و هاوبەش بە خوای پەروەردگار بڕیارە دەن دەڵێن ئەگەر خوا و تۆ بتانەوێ و ئیژنێن سوێن بێ بە کەعبە لە پێغەمەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلم فەرمانی بە موسڵمانان کرد لەوە دوا بڵێن سوێن بێ لە پەروەردگاری کەعبە و بژلێن ئەگەر خوای پەروەردگار بیوێ پاشان تۆ بتێ یعنی پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام گوێی لە جوولەکەیکیش گرتووە کە بابەتێکی باس کردوێ خۆی سوێنی پێ نەخواردەست ئەگەر موسڵمانێک کاتی خۆی چونکە پێشتر لەسەر شرک بووە مشریک بووە دوایی تەوبەی کردوێ هێشتا زمانی لەسەر هەندێ بابەت ماوەتەوە کە ڕاهاتوە لەسەری ئەگەر ڕەخنەیان گرتبێ لە ڕێی ئەوە بیانەوێ ئیسلام لەکەدار کرد پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕاستی کردووە تەوبەیە هەروەها فەرموودەکەی ابن عومەر خوا لە خۆی باوکی ڕاست بێ فەرمێ گوێی لێ بوو پیاوی گوتی نە سوێن بێ بە کەعبە جا ابن عومەرش خوا لێیان ڕاست بێ فەرمووی سوێن بە کەسێکی تر جگە لە خوای گەورە مەخۆ چونکە من گوێم لێ بوو پێغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه وەسەلم فەرمووی من حەلەفە بغەیری الله فەقەد کەفەر یان ئەو ئەشرەک لە ڕوایەتێک ترا فەرمێ هەر کەسێ سوێن بخوا بە کەسێکی تر جگە لە ئەللا سوبحانە وەتەعالا ئەوە هاوبەشی بڕیاردا بە خوای گەورە یان ئەوە کوفری کردووە هەروەها لە فەرموودەکەی بڕێیدا خوا لێ ڕازی بێ ئەفەرمێ پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی لەیس منا من حەلەفە بالئەمانە لە ئێمە نییە کەسێ سوێن بە ئەمانەت و سپاردەم خوا زۆر جار شتا ناخورێ سوێن بە ئەمانەت باشە ئەم شتە باز ناکەم لە هیچ شوێنەکە سوێن بە شتی واخۆن خەڵک العیازو بالله کە بێگیانیشە زۆر جار هەروەها فەرموودەکەی تری ابن عومەر خوا لە خۆی باوکی ڕازیە فەرمێ پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام گەشت بە پێشەوە عومەر ئیبنی خەتاب کاتێکە لەگەڵ کاروانێکە ڕێیە کردو ئەفەرمێ سوێنی باوکی ئەخوان دا پێغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه وسەلم فەرمی ئەلا ئین الله ینهاکم ئەن تەحلیفوا بئابائیکم من کانا حالفا فلیحلف بالله ئەو لیەسمت ئاگادار بن کەوا خوای پەروەردگار قەدەغەتان لێیە کە سوێن بە باو و باپیرانتان بخۆن هەر کەسێ سوێنی خوار با بە خوای پەروەردگار بیخوا بە ئەلڵا بیخوا سوبحانە وەتەعالا ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانی بابەوە سوێن بخوا یان بێدەنگ بێت ئینسانی موسڵمان پێویستە برا و خوشکە بە ڕێزەکانم یعنی وا بکا خۆی بە دوور بگرێنەوەی کەوا سوێن بخوات بە غەیری ئەللا سوبحانه وەتەعالا حەتا سوێن خواردنیش بە خوای پەروەردگار زانایان بەشێکیان بە باشیان نەبینی باوەڕ کە کاکە وایە باوەڕێکی کردی نەیکردی پێویست ناکە قەسێ زۆر سوێنی خوارد
هر قصه دی و نگیرا و ابن ابو هريره رضي الله رحمته قال السربي افرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرميتي لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون سوين بابا و بابيران تان مخون سوين بدايك و دابيران مشتان مخون هروا بهش تكي تيج لواني كي أكرين هاو بشي خواي پروردگار سوين دي پيه مخون ملكو تنها سوين بخواي پروردگار بخون و براستي شوانه بس سوين مخون بيشي وازي كواتر إنساني مسلمان ببزاني چنجوري كي سوين ماني سوين دي كامبيوتي سوين دي شركي كإنسان فنابع الله أقريم سوين با لا تعزاو بتو دات عشاوكان بخوات بواني كاكراون تخوال عياز الجال روح لبر بيان لمردوكان إشاني فنابع أخوائي جوال عزيز سوين دي كيشان طبعا سوين خواني غير خواش معنى كإنسان بدایی که باوی کیو بمی که باس من نیو که دسته هم نیکن مو که ریزی که بوی محسابی خوی امر سوی نمه غیری خوایی گوله اوی انسان نسمه و ریاد سوی نیک معنی الله سبحانه تعالی لبندکانی ورناگری هر بخواه سوی نخواه ایوز لفظیه راحت نان خواردوه اروالا خواردو منشی خواردو برسیت نیه برسیتی نوالا برسیت نیه اما راحت ولی ناگری سوين ديك يعني كبجدي إنساني خواه قسم بخواه سوين بخواه وكفارتي بيته يا سي رجب الرجومونة يان خوار دي دفقي لبو جميكي مامناوان دي يان جلو بلقو بوشاك بو دفقي أي أواني كسوين بغيري خواه أخوان چي يكن كفارتك يان كنقلوي كشركي بچوي كنجان تواني قورش قورترا قال لا إله إلا الله أما كفارتي سوين ده بغير إخوة أخوار البيت ونوزاية تأتي وكساني كتوبة كارن وقرن وملي الله سبحانه وتعالى بلان خوشك باشا كان من زورجان إما لما جيسا كان أي بينين نقطة أفقانا بي حتى زورجان لزانكو كان سوين بخلق أخوة بغير إخوة العياذ بالله لكاتي تخرجك يتوشي شركي بك أفرين ودس خوشي بو أو قنجة سربرزو بيورانيك أما دني سوين بغير الله سبحانه وتعالى لي شان یک دوباره کاتو توشی شرکی آن کان هرانه سوین با الله اوگا دار بده لدراسو خویندن و لزور بیشوینا لشعر کانا لهون راوکانا سیر اکی سوینی بغیری اللهی تیار العیاذ بالله اما خطری که گوره من علاقت لمنالو فیری شرکی دراسه که فیری اوی که غیری خواشی لا برس که العیاذ بالله بوی مسلمان بید شار زابل توحید اکی شار زابل هاو باش بریاردان وانی که قدقه کرا و که چون خویلی پارزی برای خوشک باشا کنی اگر کسی زمانی راحت بود زوجات توبه کردو قدری خواه زمانی راحت و کسوینی مغیری خواه خواندو یا بردوام نسید اما در صدرین پیغمبری خواه علیه ساسم هاتو اما روی که هاولان پیش روی که خواه هدایتیم با وانی که مشرک بون پیش روی که بین سر رباز راستق اسلام سوینیم بلات و عزاو بباوكو ام بابتوش تانا خواردوا بكعبه خواردوا جاتي بربي كعبه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام بوي راس كدنا وفرموشي كفارتي سوين خواردن بغيري الله سبحانه وتعالى لقلو يكيوت مالا تاواني قورش قورترا او ايك انسان لو كاتي كسوين خوار بغيري خوا بلي لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله هيتش برسلاوانية براس تقيني ببرسلية بيجعل الله يكسر تو لو كاتي كسوني خوار بغير إخوة بل لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هيتش برستاني براستقيني ببرستي

0: بردواني كانجامي الله دواكم نخواي جور عاقبت ما بخير بير وشار زمان كان دينكي وما نبكى كأموتانيكي لين حجي ودس ما لروجي قيامته حجة نبي لسلم على روجي قيامته فير ما كان دينكي وتير ما كان دينكي شار زيمان زياتر كي وبيويسته همو قنجيكي خاون إيمانو خوين دوار شون بعلومكي دنياي هولدا أواش بعلوم قيامتي في هولدا شون كبراستي أو يعني تنهابو دنيايا أما يعني رزقاري دنيا وآخرتي شبه دواي بوميدي خواي فرودية حتى وقل قيداتو بخواي فرودية تانسبيرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أي خالقي قوري زيان فشيمانم فشيمانم من جيرو دي تاوي نفسم فشيمانم فشيمانم رياكار بيتساكما فشيمانم فشيمانم أتا إستال خرابا تكردو

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگر درود و صلوات ده بخشيت امروا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پي ده بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره با پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کت بو بنی ریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بنی ریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث قيت لا فرمي أخواي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواي دسكوي وكويش لها والله وتيه پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء زاكان مانا وقو إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقي بنادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا بأميدي سود لورقرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن، چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد. اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید. داواکار مو کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.

0: بوت
1: عزیزان و خوشویستان، خوشحالین بۆ جارێکی تر بە ئێوەی بەڕێز و خۆشویست بگەینەوە بۆ تەواوکردنی بابەتەکەمان لە بەرنامەی سەدای جەماوەر. دیارە پەیوەندیەکمان لەگەڵە دایکی میعاد. با بفەرمێت.
2: السلام علیکم.
1: عەلەیکی سەلام وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو.
2: بارەکەڵڵا فیکم. سەی بەڕێز خۆپا دەستی خێرتان داتەوە یاخوا.
1: ئامین.
2: بەڕاستی دەنگی ئیسلام یعنی لە پاش قورئان و فەرموودا شای دەنگەکانە.
1: خوالەتان ڕازی بیا ڕەبی.
2: من لەبارەی سۆسیال میدیا والله لك لمن يعني بخوم بقناعتي خوم عنوانك الدايتي
1: بلى
2: ايش بآيات القرآن كخوال السلام عليكم لهم الشيطان اللي بسم الله الرحمن الرحيم عارف واسمهما اكبر من نفعهما
1: بلى
2: اوش عتندي ذاك لقى السوشيال ميديا سبحان الله يعني اقل بتبي بري والله ليد الياما ابدا او اشتهادي بدأت نايمي
1: بلى
2: يعني هي صديقة مثلا بابن القرآن تدا الحمد لله أوي خيرة تدا هيا الحمد لله أوي تن بابن سيتا رجي خيري تدا هيا طبعا صوتي صوتهم لك أخوة سبحانه وتعالى بابن أو خيرة طبعا لدين وديتا لدين دين إسلام وديتا بس ناموسا يعني سبحان الله تن ده هاك اسمان كده سنابي ضعيف الضعيف برامبر أو شاشة برامبر أو ده هذا قد كيا ضعيف زبتوان يعني بقولك ما أصلاً من هستم كذي هستم كذي ها ليدو تريو باشا بهم نوع شيء ليدو تريو إلا قليلا ما شو تزور جرينج ومهمة تمش سايدة كي يعني نعتبر بتمش سايدة أجينا لا والله هذا ليدو تريو أو أسلم تريأتو
1: ما وصل ما وصل نبوة ماي أو يكبرين وكو شككي دو روا يعني لكاري باشا بتواني خود كنترول كيرو لكاري باشا وبرنامج باشا بكاري بيني دور كوي توكو جنابت فرموت لكار خراب كاني برنامج خراب كاني
2: بابا ما مصطي بارز يعني سبحان الله نزاحتين يا نزاحت دوره هي فعلا بس سبحان الله يعني هو دا إنساني أوروكا إيماني لا وازا سهوات بسال دا الظالة فنا بخوا قليلا ما ليدر ذاك نوا بس أما تاكا كان اللي بدر ودنين ونحمد ذاك تهم يتكرناكين بس زوزر كما يعني عندش خرافة جدا هذا آخر درجة خرافة يعني أول إنسان شرم ذاك باسي كأوبا ده متوفر نشان ذا أول إنسان بلاي ده ناتي بخيال الأخوة ده ترسي أو هم يحازب كدا هاي فنا بخوا أو زوكا سي كده تمشى ذاك الزور بيهر زوري صب أنا وان قنزة كانت تمشى ذاك أواني تمنى كان هاي أخوان بوه خريق ناكر يعني بروفا ما وصل أمن حتى أني جارجي تمشام كرخو لفاج رابين يجي سبيني نيجي بكدو أذكار وأوانا تمشام كد طبعا هو إستانا هو سيسان فيش إستا من الحمد لله نيتم هاشم بو هاري بروسم لكورم كردو وقتم با نيبينم يعني تمشام كد بو أما تمشي القرآن بكير هو لقريم قوتوا أخوة تمشي يعني أدعيهم كير لقريم قوتوا تمشي شكي باسم كد عشان دي مدري لا لو موضوع دي مدري قفاتم كد جانا فرق ما يا إلهي وخوش شفاء القرآن باش نرجع للسلمة لا بروس القرآن كي مصحف كي تسكية القرآن دي الخيام مصحف كي لهين والحمد لله أمن توا بس لسر مصحفي دخينم حتى فيش مكري حتى أحد الرسول عليه الصلاة والسلام بس لكتابي دس وسر كتابه كي لندر دخينم وأقدر سكم هذه الزين بلدك الحمد لله بينكم وأنا من دارك أنا يأخذ لقر أوي زيلانا كان بهل سر كتابي دخين مو وازم السوشيال ميديا حتى في مكري وازم يعني فيش تيا إستاك الجرينجا ورقم جي في ميشان يأخذ كتابه هذا وصا ورزاونا زور جرين بي وحتى اگر لي اول زمان درب تمشى ما دار خيط انا قاعدين ولا حم قال كم ني لون زاد مكان
1: ما هو سامع برسيار برسيارك مان اراسته كرد ايا سوشيال ميديا كاريغري دبيت نسر سر چاوي برياره كان
2: هو ما وصا يعني بري انساني استاكا اما يش اجوتي تو خو اقدر ذاته وما وصا هندرين وكاكوتر وامسارينغو يعني خرتك اگر واعدك اجينا والله كتينا نا قورتو زكاوي تاوان وقناحي هانجي بالريار بدن لخورة يشتيوها كمان استبراتي الدنزاني العانكا يعني يخين غير من حس تجبيته برسا يعني سر قنعت بذا كان ماديان كردين براسي خلق او سوشيال مديايا هار نبوايا والاخواي قبر الزاوادة كمزور الزاوان كردية نميني بحول قوة اخواي ان شاء الله ظهر الشيوية الغابة بتوا وروابك زور زور زور زور يصير حاترين وزور جالمان خوش تلدين مرحبا بهم لأيك مابكا وهم لا يفعل الضابط كي إن شاء الله راجي فعل سر أو دينا في الوزا لحق نبي لهي تشتك ندوينو نيكي السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ودست خوش بدايكي ميعاد دايكي ميعاد يكيك لو كسانية الحمد لله بردوام بجداري برنامج كاني دنجي إسلام دكا وتعبتي صداع جماور وراو بوچوني خوي در دخات وكو خوش كي بارز بلي عزيزة كان أو برسيارة براستي جي خويتي چونك أمرو يما جيريودي أو أبوين كأم سوشيال ميديا كاريجري هبيت انجا بتعبتي لسر بريارة كان أو بريارانا تماشا دكي اتر لسر آستي تاکه کسی بید یا کمالایتی بید تنانت حتی سیاسی و آبوریش بید کاریگری خوی هیا تماشا دکی آراست کردنی رای گشتی یعنی ام سوشیال میدیای واده که چکه هیا بانده هیا چون بلی وکو تزبیح گرید راون بیکوا باشا هر خبری کارن که اوشت بلاو کروا یعنی زور حتی وایلیاتو یعنی لکاتی خوشیا برين راجعندن أو كاريجري هبوا كوا برين أجربيان ويا دجاتي ولاتك بكان عشان شتي بابتي السير دجي أولاتا بلاودة كنوا بوي خلك كهان بدن انقلاب كان مظاهرب كان خوب شاندان بكان نكوب أوي كما فيهم بينا دراوة بلام نا بأراس كردني دجمن أوا عندك يتر بالفعل لرقي حماسته لرقي أوي كام أيان خلطيان لغفلتي كان حقائق كان نازان نازان شيان بوكرا وشون أوا ما مرض أكريت إيش كان شون الرواة شون أكريت أما أنا براسي يعني كاريجري هيا لسرشي أراسكني راي قشتي وشونك سوشيال ميديا استا تماشا دا كين مليونها كس دي بيني دي بي سيت انجا خاصة بتعبتك بعبتك ببيت الترند يعني سيركي اما اتواني قشارك دروس كات انجا لا وكو باسم كر تشككي دوروا اتواني تو بوشتك كوازو زور باشا والبكي كا اگر بزاني برياريك در دشيت ام بريارة ظلم استمي تيايا تو بتواني ام ظلم استمى بقوري شتكي باشا شتیکی باشه نبیت یعنی ساحکا چور بکری و توش اتوانی رای گشتی دروز بکی با او بریاره ندرید اگر بتوانید یعنی زور جار روی داوه لشونکان لولاتکان یعنی لملالولا دیبینین دیبیستین کوا توانویان رای کی اوکن لکی تریش اتوانید بعکس و واب کن کوا بریاره کی زور ستمکارانه بدن بریاره کوا لجگای خوی نبید بریاره کوا كوتنا تجير كاريجري سوشيال ميديا و برياري كيان داوا يعني لو رودا واني كوا لولاتي خوشمانا رودا دا بچاي خومان دي بينين بجوي خومان دي بيسين بالي اما براستي كاريجري خوي هيا حتى وايلياتو كوا اتر كزانياري كان شواشا دكريت يعني شواشا كاري دكريت لزانياري ولا بلاو كرنوي زانياري وخيرائي بلاو كرنوي هوالنا راسة كان للسوشيال ميديا امش واعكاد كوا كاريجري هبيت لسرچاوي بريار بلي شكا انسان وايلي ديتك او همو معلوماتي بوديت اتر قناتك يوبها بيت بلي ام همو خلقه ام همو دمو چاو ام همو بيجاو او همو كنالانا همو يقصده كان درباري اوشتا وهي ديالة مديارة اشتاكا راستا يعني بويا انسان ابي اكادار بيت بدواي راستيا بقرد تثبت بكات يعني نابيت اگر كاسيكيش اگر هلايكي كرد يعني اما كاريگاري سوشيال ميديايا تماشا دكي كاسيك هلايكيش دكات يعني ام هلايا زور زور قوره دكريتوا وكاسكا واوينا دكريت كوا زياتر ناشرين بكريت زياتر تومدبار بكريت اما هموي كاريگاري سوشيال ميديايا چون كد دستيك لپشتويتي بو اوي چيا وابكات لو كسا با شوازك بشاني بدات اگر تاوانشي کرده بيت نابيت يعني بو شوازه معمالي لقلاب كريه انجا ام كاريگري سوشيال ميديايا كاريگري هبيت لسرچاوي بريار كبريارك در باري او كسا ددريد در حقي او كسا ددريد ممكن ظلمي تيابيت انجا تماشا دكي لا حتى لبريار السياسي كانش يعني تورك وملاياتي كان رولي سريكي دي يرن بونمونا لكاتي كايسا اوي كباز دكريت مسالي حلب جاردن و تماشا دكي يعني او عنده بروباغندا دكريت او ريكلام دكريت او وعد وعود ددريت يعني كانديدا كان لريقي نشانه كردني وردي بكار هناني بونمونا او سوشيال ميديا وخوان ما يش دكنو او وعد وعدان ددن يتروا كانت يعني او خلقه تينقات يعني او خلقي خاصا او خلقي خمان ك كنها ازموني هي لقل بونمونا ام هالبجارنانا ديش دبيني دیکاکی او دنگدره کوا دنگی داوه بوک گندل کارانه ایسا چی دلین؟ یعنی یان خوانش وکو آن گندلن براستی یان لخوی غفلت ها بون که کسانه که یان هل بجار دو بونه تا اندام پرلمان تماشا دکی ایستا یعنی ملفکانی اندر دکوید دوسکانی اندر دکوید بزانه یعنی امانه یعنی اما چیه کاریگری سوشیال میدیا بو لسر او تاکا کبریاری کی واب داد بلی اما کاکا ده او کسی که من دمای خدمتم بکاد، او کسی که من لقیران کان درکاد، او خیالانی که من همه بتعیبتی گنجان، یعنی آن دو وعد وعودی هم پیدا دن، هلیکار و آشتانه، جنابی بوخوی، هلیکاری بوخوی دوزیت و بو مندالی دوزیت و بو کسکاری دوزیت و بو حزبکی خوی، همو هلیکاری دوزیت و نکو هموشی نه، اوی که و نزیک و اوی که و امام حمی بود کاد. او انا حموي هلي كاريان هيا بلام اوي كاكي دنگداري دنگي داوا بوخوي ابي چاوري بكات اتا 4 سالتر دواي 4 سالتر شهر ديتو سبحان الله هم دنگ داتوا ايكاك بو دنگ ديتي ايكاك چي بوت كردوا اري وعدي بيد ندا هلي كارت بو دوزيتوا اري كاك كيشي فقيري وهجاري ونبوني توي چاره سر كرد اما چي كاريگري سوشيال ميديا اونا پروپاگاندا دكن اونا مليارات صرف دكن باشا اما واکات کوا براستی ام سوشیال میدیا کاریگری هبید لسر بر یارکان لسر حتی لروی سیاست شواب حتی ویلیاتو ام سوشیال میدیا کاریگری هبید لسر بر یاری دادواریش بله طبعا بگومان یعنی سوشیال میدیا کاریگری راستوخو ناراستوخوی لسر بر یاری دادورانیش و پروسی دادواریش بگشتی هیا چونکه آنس انسان جود اگرن دبیسن او هم مقابله دکریت او هم اشتان بلاو دکریت او درباری کیسک لکیسکان راست آن بپی یاسا و بپی بلگکان بریار دادن بلام اکو مروفن نه تو آنن یعنی بطاعتی خوان لدوروبر دابرنو و کتی دادشین انجا سرکی او سوشیال میدیای وادکات دروس کردنی گوشاری درونی کمالایتی دروس دکات کسی که دیاری کراو باشه وکو تاوانی که گوره یعنی کشی که کمالایتی دبیتا ترین در سوشیال میدیا یعنی هموی ایتر باسی او بابت دکد او ملتا او کمالگیا او جماورا صد کشی تری هیا بلا هم کشی کانی ناو همو کشکان تر لبیر چوتا و لبروی سوشیال میدیا اوان وکو آمان چکیل نواه هیا او خلقه مشغول کن با او روداوی که روی داوه او کسی که بونم نگر کسی که دیاریش بیه وایلی بکن ایتر خلقه که و سوشیال میدیا و بیکنه ترند باشه رای گشتی وایلی دکات که سزایی که تند بدره اینجا خلقه که یعنی خلقه که خوی گندله خلقه که خوی تاوان باره خلقه که خوی بوته هوی اوی که کمالگه تیگ بداد باشه استا او دید بوته محامی او دیت لسوشیال میدیا داوا دکات که کسی که اگر تاوانیش کرده بیه وایلی کن که او داوا دکات که سزایی تندی او کسب درد ای او گندل کارانی که بونه تمایی اوی که قیران دروس کن لولاد چی سزای اوانه بداد باشه یعنی اوی که فقیره اوی که دسالاتی نیا اوی که بچوکه اوانه پیان اویرن باشه اوشی کوا گندلی که عیار بستو چواره بلام کس نایی نهیند اوی کوا حوتا کس نایی نهیرد با عشقراش دزانن کوا دزیده کاد انا من این لکا هادا یعنی ام کاکیا ام بابیا ام فلانا ام نازانم کیا لچوی بو اما لچوی بو کاکا کریکاری کردوا ایشی کردوا بازرگانی کی درستی کردوا باشه اما لکوی بو ام همو پارت زبلاحا باشه ام همو دفتره ام همو دفتره جیریت باشه اما لکوی ان بو امانه اگر گندل نبونه چون اما چهره ما بچوکانه خواهی گوره فصحیان دکات باشا جابزان سوشيال ميديا چی دکات است باشر اوانشی کوا حوت گور کانن اگر پروسکر راس بیت توشی اسهال بونه اویش باشا لا ترسا چکا اوانش دگریته وا اگر پروسکر راس بیو گندلی تیا نبیت اگر گندلی تیا نبیت بله سوشيال ميديا يعني كاريغري او شيء هي حتى ممكن او كاتيكوا حكومه كذا دريت او دا كاريغري هب لا شلون كان باسكرا ولا كان على كان باسكرا رايك جشتي دروس كردا كاتيك يعني حكم دانا كي بيش وقت يعني زور نك ليكولين ونكري الدرباري بلغكان بلغكان ممكن بقى راستي كبروا چونك تاثيرك حزبي لسرا يعني لعينك لسرا يعني او كسا بشكينن بيروخينن او شتانا تماشا دكي كاريغري خوي دبيت انجا هندي جار عزيزة كانم سوشيال ميديا وادكات چوكا هيا هموي صفقاتا استابون ونمن اگر برپرسي بم بما يكسيك شتيكي بيبدم درباري كيسيك الروم زان ياري كان دزي بيدكم اي فروشم با دفتر دو سي چوار يعني هو فقير با دفتر يشكا اما صفقاته بصد دفتر دو صد دفتر سي صد دفتر اوش تانا هيا دايبينين لمولاتا جواني خمانا بعام يعني تماشا دا كريس او ملفانو كيسانا كوا دابين ريتو كتشي كراوا لمولاتا قرب سرا كوا جيرخاني قشي نوتا كورا حموش ديك مان هيا بلام خلق كمان قشي اوها داما وفقيرة لبروي او خلقش دنگی هم پیدا دن باشه از سوشیال میدیا ایسا کاری که وابی واد دروز که اونو منه یعنی او پرسیاره بکرید که که اوانی که دنگی هم پیدا بونه اندام پرلمان جا بو خوشیش او پشوشه پشوی همینی پرلمان تارانه یعنی دوای مندو بونه که زور ایسا لپشو دن پراستی اما یاری کردنه با عقل کن اینجا او آنی که دنگیان داره با بخوایم نبودن او سوشیال میڈیا تاثیری آن لینکات بمبری قباقی وعده آنی که دادرید برای نابیت یعنی سوشیال میڈیا او دوره ببینی دوستی که زنیاری کن پیش وقت بلاو کرده تو چقدر دوایی باشی و از کیتر آرسته کی دگورن او گرنگیم باشی و از معامله لگال سوشیال میڈیا بکن عزیز کنم بابت که زور حال دادرید و پیوست کات اما هاوسنگیک دروز بکن و بتوانین سودی کی باش و لگل کنترل کردنی خومن تاکمن مندالمن کسکارمن اوی که واجومن لی دگریت کنترل کردنی خومن ل بکارهنانی سوشیال میدیا و اما برو به همو زنیاری کیش نکن اگر بزنین سرچاوکی گمان لکرا و دبیت بزنین زانیاری لکو وردگرین و چون وردگرین لچیا بکاری دینین و هر وا خوش من ابید یعنی اگر هاتو رولی او من هبو لسوشیال میدیا قصه حق بکین و قصه دروز بکین و خلق با لارده نبین بلی او امانتی که مسئولیتی که وشم بکاری نانی وشا مسئولیتی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید بلی اینجا ابی ایم وشی جوان و برنامه جوان و زانیاری جوان بلاو بکنوا و رای باش بلاو کنوا لگل اهلی حقا بین و حق بلاو کنوا و لگل او کسانا بین که ظلمیان لیده کرید نینین او ظلمه بکرید بله عزیزکانم او هاتی نکوتایی برنامه امرو من دیاره لکنترول و توجیه کریان اوش کاریگری سوشیال میدیای که پی من داره علی تواوی که امش با گویان دکینو دستان خوش بیو خوای پرودگار همو لکمان بپاریزی و ببینم ای خیر و برکت با خومانو دورو پشمانو کمالگا کمان و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها رفعة الدرجات، وأن نكون بها من الحامدين لله الشاكرين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي جولا درجاي رحمتي خوي من لي وعلاك درجاي أسمانا كان من لي بكاتو ببش منك لباران رحمتي فروردگار. خوي جورا بخاطرنا وجوانا كاني أم مجلس من كاتشايت لم دنیا جیان معنی پی خوش کا ولو دنیاش رومانی پی سپیب کا. مجلس علم مجلس که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردوا، بلکو خواه گورش وصفی کردوا جل جلاله: انما یخش الله من عباده العلماء. پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام: ان الملائکتا چون لحدیثاتوا دانشي في مجالس العلم، دانشي برواتان هبي سفريشتا كان دين دانشن ايانا يبزان باسي چيكين وچي بخوش بختيك باسي قوري خواكين چن اخوا قوري جل جلاله وقوري خوا بچي بمان دركوه لرقي مخلوقاتي لرقي آيات كوني كانو آيات شرعي كاني. اما حفتي بيشو باسي آمان كرت و گلاسی که آوش بدست مانو بو سیب مانک آوت من هر قطره که آو 5,000,000,000 جزئی آوی تیایه. هر قطره آو 5,000,000,000 جزئی ای آوی تیایه. و اما هر خوی کافیه بوی انسان بزانه هدیه خواه با پیغمبری خواه لقیامتا لعرض حشر و محشره چیه خواه چی پیدالوه بچی پیغمبری خوامان ابینین صلی الله علیه وسلم لکی ابینین هدیه کی خواه چیه با پیغمبری خواه آوی کوتره حوضی کوتری پیدا ای با شاخی پیناده ای با آسمانی پیناده با عرضی پیناده او مخلوقی که زور عجیبی خواه بای خواه گوره فرمیکات وصفی آوکا لیو کان عرشه علی الماء ها چون وصفه که لکوه او بزن پلی چند برز عرش الرحمنی کانه علی الماء چیه توانای هی لمخلوقاتی خواه عرشی خواه حل گری و کانه عرشه علی الماء و سبحان الله لقرآن او و هرچی عاید با او شست و سی جار باز کرو شست و سی جار و شی الماء هاتو لقرآنه ماءها الماء فعلماء لين شست و سي سال چي تيره تمشتان عمري پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وكأنه عليه او علميك پیغمبر هنائتي وك او آو حيات بخشة لأنه ام هم الرقمانة او شست و سي جار لقرآن شا حرف يكني ببي حكمة دابة زيبي حرف نك كلمة يك حرف نية لقرآن هرواهات بي اي سبحان الله او مخلوق عجيبه خواه بو شستو سيجار هاتوه ولما علين اما باسي عمري محمد صلى الله عليه وسلم چون او حياته منهجي محمد صلى الله عليه وسلم حياته بو انسانيت بيهيك علي دكتورة علي روشتم لناو كتاب خانا كتابك مبرچاو كوت ووتر بانجليزي نسراوه الماء فالله خنام خوشي دكتورة دكتور إنسان بشرية الله خنام وطبيعتهم هر كتاب لهم تأثير كسجديك شكر بو خوابه الله كتابك هم خنام لدو هزار پر ربك هاتبو دو هزار صفحة بو ام كتابه بس او ووتر الله دو هزار صفحة كشانزة اسلوبي ما مؤلفة كيتي ابو الله لهمو صفحيك ام خنام سجديك مبرت ام جازانيم او يعني چي لآخرة بياوي خاون كتابك كأوش خوي دكتورة وتي من يك وصيتانكم يك قطرة أو هالمقرن لا تحتفظ ولو بقطرة ماء جاك أي خنا عليه مثلا يسك لي أو هالقري داري نكات الدشتوب هاي إنسانة فنمي جگر او حل گره انسان توش سموم و زهر ده مشکش حل گره انسان بی عقل و مشکل دسته ده دلش او حل گره علامتی مردنی او انسانه الله باسی ام چوار جهازه کر هیچ جهازه کنیه لجسمی انسان او حل گره اگر او حل گره نخوشه به انسان الله روشت منوجی مغرب و سجدم بخواه برد لسر او سرم کرد امامی مزگو تکا ام آیته خونه ام هم صفحه كتابك لك ايات قران ادوزي 2000 صفحه لك ايات وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه شيء الاخوه وما انتم له بخازنين الي ام ايه جواب 2000 صفحه عام المكيده كيق قطر او خو دايننا ام انسان او قطر او هالغري لا اخوي شكون هالغري انا خوشا كده وسبحان الله انسان كما خاني عمري محمد صلى الله عليه وسلم شست سجار باسي او ايتك باس خزني او اتكاني ترشي باسك اخو علي من سجار او خمس ام دنياي سجار او اي بينن هر کیش عالم خاصه هیچ عرق لعاقی تر نکه و جیانش به بیم آوا ناروات ریو کاتباسی آوی باران که خوای جورا فرمه و انزلنا من السماء ماء طهورا باسکا طهورا طهورا یعنی نقیه ایس آوی باران آوی باران ام جو پیسی دنیا پیسی که اینا بو خواردن نه آوی باران یک معدنی تیانی آوی باران درزی پیلی بدره نقیه سطل سط آوی باران مقطره مقطر آوی باران آوی کی مقطره بوی خواه فرمی طهوره کچی سبحان الله باسی جوگیا که و باسی آوی جر عرزکا علی عذبون فرات خواه علی عذبون فرات باتا انهار تامی خویده و جسم انسانش به خوشه یعنی سه تو گلاسی که آوی باران بگره دست و گلاسی که آوی بیری جر عرز آوی بیری جر عرزک خوشتره با جسم انسان لآوی بارانک چکم خواهی گوره آوی باران بمائی مقطر داو لقلم آوی امجو گو روبار و بیرکانی سر عرضو کانیکان امانی لایقن بو خواردن امانی با عذب فرات سبحان الله علی بو علی عذب بو علی فرات فراغ یعنی فرات یعنی جسم پی خوشه بی خواه تامی هی تام تامی خوشی هی نک تامی او ای اوی بحر خواه چی پیجه علی ملح اجاج اوی بحر شوره حتی لیکی انده تو یک متر مکعب اوی انده ناو لأو اوی بحر سی و سی کلو خیتی ابوه وجاج يعني طاغي باغي الله آوي بحر تيا شوري زال للسري شوري أيه الربارو آوي جر عرس شريني كي خوش زال للسري بو أوي توب جي أي باران ما أن طهورا خواي قورا أماني هرسكي لقرآن باس كردو ما أن طهورا لكو وعذب فرات لكو وملح أجاجش لكو وسبحان الله من لخورمال زور جاروم آوي ظلم معلوفة لم لاي خورمالو آوي كشبروان دوكالي ليدرچه دوكال بناو خورمالا أروان لو لاو كبريتا كبريت ها خلق با جلي كان ليني بو قري وشتالين باشا تصور كان لبيني أو آچانيكي طبعا أو جوغي كأروان لناو آوي لناو مزقوتكي خورمالو رد بي لناو مزقوتكي خورمالو آوي أبلقيتو شاوك هي زور عجيبة زور فيسال ليرا بيمان الله إخوائي قورا الله أمكانية عرض طالة أمكانية شرينة أمكانية شورة أمكانية قرمة أو كانية ساردة أمكانية آوكي زور تنكة أو كانية آوكي زور قرصة أمكانية آوكي زور دورة وسط متر ناية أوكي تربو بينج متر تيتا دسو أمكانية أم أولم شاخة داوزي أم أولم آسمان دي أم أولم آني بسر دي
1: خواهی گوره جل جلالو امانه هموی باز کردو هموی لقرآن بتفصیل باز کردو بو انسان بو اوی ام نعمت ادراکی کاج کن یک یک لو رگانه یک خواهی گوره متعالی پی ناسی من زور جا علیم علیم کسی نخوش بو قصب که لگل آوا چکم او حفته پیشوت من او عقلی هیا شعوری هیا ادراکی هیا جواب شداتو زنم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم كلمة طهوري لا نخوش بكارنا لا بأس طهور إن شاء الله أي خوال القرآن بتي باسك علي أوانيك خوا خوش يعني ويك الأسباب كان أورشنا دبانيا يعني آي الرشانة بانت خوش تيبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أواني وأخوان باك كانوا أخوان جوانا قرن بويا أو الشيطان قاودا أو حسودين آلي أو نخوشين آلي أو شفادين أركسي نخوش با آب کات خویا و هر کسی کهش نخوشه سبحان الله برو لی بپرسد چند روز خوی نشورد و خوی بشه بری داد سبحان الله العظیم بوی علماء این لقلا قصب کن یعنی من الله میسه گلاسی که آو دانه صورت فاتحه شفایت آیت کرسی نص حدیثی لسره سه صورت که آخر حدیث من بده سوی بخوی نبسر آو کد دل بخلای فکرت بخلای قصلا قل آو کب که بله جندی ل جندی کانی خوای زن یکم جندی خواب و با هلاکی قوم کان نمسر عزه یکم جندی خواب و اوی نوحی لنا قومی نوحی لنا او دا او بو یکم جندیه لگل اقصب که بله آوه که تو جندی کی خواهی منش عبدی کی خواهم داوه کم لو خوایا تو بم آیتانه شفان با بینی بو آیتا کان ایهنه بلام آیتا اسباب قصب که لگل یالی و صحابه لگل آوه قصان کردوه وكيماني مسلم لقل او قسكرا ولقل اه كاتي غزاك را جوغيك ونهرك وربارك ني لا بشن بو غزاي وتي من لبر خواك وتمتر يا ربارك بكريرو وكو موسى عليه السلام موسى عليه السلام تي او اوك بكريرو اوك كراو جنديك جوغري اضرب بعصاك البحر هر او جندي اقسي لقل بردا كرديو لانه بردك او درشي او درشي فبوي اجد دقت بك يا سبحان الله العظيم خوي جور جل جلاله بو باسي ام مخلوقاتي خوي مام بو كبو خوي بناسين رب العالمين بناسين لناو جنته شهر او هي لناو جهنم شهر او هي لقيامت شا بتشاي خوما نبينين شي جندي كي خو ابو ام ام او اي استبونا باري استبو باران جيراو باران گناه انسان ایگری امتحانی خواه ایگری کاتی باران نایت خوارو بزانن چی وساو سبحان الله اگر کردی خو من باسی کن این نا آیت کشر حیوانی بس بو کردی برواتان بی عرض پی بکره هل پر کیا کاتی باران واره زن خواه علی لقرآن الارض و تر الارض خاشعه خاشعه یعنی هيتشي لدسنا هيتش فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت علي هي الباركيكا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج دي أم أو بقرين أم عرز الرشنايت يا نام يعني خوشيت يا نام يعني برون سي أو صحرانا كان وآي لي برا قشتي شق شق بو زان أم عرز الشق بو شق كت كت بو لتلت بو اجتي أنا حياتي تي أنا ما فأم آوا بو تو أي خوي إيشت بيتي دري نكين خرا خرابة نيدين بيت أمري بيت خوتي بي أشوي خوتي بي باكا كي لا إخوة خوش ويستوي أتشي بو لا إخوة بم أو بيك الحمد لله سباسي إخوةك على سر أو عبدياتي كتو كرد البوي إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه خوالت رازية كاتي آيك أخوي بي بلي بسم الله بناوي إخوة أدخوم سبحان الله هرم آواش ألين بناوي آواش الماء لماذا سمي ماء لامتزاج نقيضين بناوي آوا دوشتي دشبة يكوا كاتوا آوا أي كاتوا آوا هذا صنع الله سبحانه وتعالى او هيدروجين معروفه او اوش اكسجين معروفه هر دكان جيان اسوتينن كتشي خو هر دكان كات قيك ستاني بيناهلي لا قيامتك كات قيامت الله سي خوي غور مشيئتك اما دنيا كاولبي ام دو انا ليك كاتو ام اكسجين وهيدروجين ليك كاتو ام دنيا هم يتقيد اذا البحار سجرت انفجرت سبحان الله هذاك اللي بين دست أمية شاخك أمية عرزك أمية إنسانك أمية أم إنسانا خوي جورا جل جلاله شوي شي بوي دابين كردو بلوي بيتيرة أم دنيا بوي كاتباران وستي قناه أي وستيني سبحان الله العلم شرعي شعله مخلوقات هر إنساني نيجي بارانك مخلوقات شيكا ميرو ليش نيجي بارانك برخ شيكا برواتان بي بزن شيكا مانغا شيكا بوي روجي موسى عليه السلام الله اندرچو نجا بارانا بكاوتي بقرينو والله سليمان عليه السلام هر دو رواية تكاتوا الله روج سيرا كاميرو ليه پايناو تبان پاوت خواهي جان بي بارانية باران من ببارينا فالله موسى عليه السلام يا سليمان عليه السلام بار دو رواية تكاوتي برونو نجناكن بو نجناكن خلقي تر دعاي كر باران بباري مخلوقاتي تر دعاي كر باران بباري سبحان الله ومخلوقاتنا جريان خوارده بدس أم إنسانه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كمان بيدي إخوايا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بيجي النجبارانية لتشل هزار كس لبنجا هزار كس يستغني الناس اجا هزار كس بي اوج برجاو تكا وقرير روجي وخوي ووقتي خوي بوال بجارين وبراك انا من جبارانا كين يا بعض كس بيجا يكون انو جبارانا يبوتشي نا اما الدين نيا انو جبارانا يبوتشي پیغمبران عليهم السلام انو جبارانا انكدو وجارجار مانغا ومر داوى بارانك لولا البهائم لما تمطروا اجمان النبن بارانا يا تخوارو بويا اون الدنيا يصوص كر حيوانا كان لبرسان نمرن ات الباقي كاي اي انسان او قرتويتي خوار بشي كيتو خواي جان بشي بارانا كيتو استغفار قرانو سبحان الله ام انسانا شن بيد صلاته شن فقيره هيتشي لدسناي دنيا لولا هنا فسبحان الله شستو سيجار باسكرا ومارا أم أو بعمري محمد صلى الله عليه وسلم ويقت رأو تصور كان 5000 مليون هبرون لمال بينوسن 5000 مليون بخانا فاجزان نقطة كاليكو درجة تريليون درجة يقت رأو تريليون قت رأو ترناو خوي قرتو هموشي لا يخوا ديارة أو 5000 مليون جزيئة لا يخوا ديارة ناوي چيا إيشي چيا كامي كم بوا كامي نو يقدنكي كم بيتامينا مني ام اول لا علمي فيزياء امانه بي الين الين ام اوا لا علماء نتامي هي نبوني هي نرنجي هي وانيا خوي هيچينيه لا طعم ولا رائحه ولا لون واي هيچتيك تام ور ناغري لون ور ناغري بون ور ناغري الا بيم او كيتناوي خوي هيچينيه كچي هيچتي ببي او ناوته تام يعني شربت اجا او نكيتناوي ناوته شربت ماستاو ماس اجا او نكيتناوي ناوته ماستاو خوي هيچينيه هيچتي ببي او ناوته هيچ سبحان الله العظيم لو سري عرض ام سري عرض خو بفريداناوا اترافي ام عرزش همي اوي داناو سيكوتي ام عرزش همي اوا جيري ام عرزا اوا باني ام عرزش اوا هر ام همو دنيا اوا باب زانن او دو شوناوا همو بفرا مخلوقات برجير اوا كان بحر كان درجه حراره ابيت شوار لسطابي نيت اخوارو بيت اخواروني اخوار همي امري كاتي درو ابيت 50 جير صفر يا صط جير صفر بفركان اتشنا سر اوكا بيني تانا بفرك شتبان اوكا بو بفرخا تبان او خوي غورا بو بفركا خات سر اوكا الا او بفرنا الا او سر ما يتر بروات اخوار وي الاخوار لتشوار درجه كم ترنا بيتا او ماسي مخلوقات اجر او كنمرن سبحان الله هموشتك بمية قرصة بس او نمية بمية برزة وهيج مادة كشني اخوة درستي كرد بي بس هي شكلها ليك كاتا ليك شونا اخوي بقريت بس او نبي غلاسي او بيرا بفرق شتياكا غلاسة كبقرة باني بخارة ناوكي بفرق خوشي او شلكي بس اوه بس اوه هيج مخلوقه كي اخوة امسي صفة كوناكات ليك كاتا ليك شونا الا او نبي بي سبحان الله ام اوه كي اخوين خوا هروال قرآن نعوذ بالله نال أفرأيتم الماء الذي تشربون يكل نعمة كان سخر لكم الليل والنهار إن جاء سخر لكم الأنهار وإتانوا للتلفزيون ليدا علي أمس فينا ده هزار طن باري هل قلتوا ده هزار طن صفينا كبقت كفرية سبحان الله لبانم أوتون الرا من يحمله عليه كم أوتون أما على قري سفينه كفريها لنا سفينك شون اما خلقري خوا فرمي ايما امر من بيكر دو خلقره سبحان الله فرمي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها شن بلطان خوش لبانا مسفينة ارون اي اقر امر كين تيكي ده ريح عاصف جاءهم ريح عاصف حمودي حمودي كتاتا بانك ام اوا اخوى امري بيكر دوبرو اسمان او بحرانا لاسمان وكو قوم نوح شون لنا ديبومان بدوشي ولبانو او بارنين لخوارشو او دركين ام دو اوا بالعاصمان يك بقري سبحان الله تسي ام عقوبك فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أما نوح عليه السلام وتخوايا من شكاو فريان كوا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أودي وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أرز عاصمان ليكشن وككوبو دعيك إشك طابو خواي قولة فرموي يا سماء أقلعي ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي سبحان الله إن شاء الله أخوائي كاتا جندية خزمة ما مكابة إذن أخوائي قولا ولقال يا بات تعرف ما نهبه من أما بدرسك عقيدة زانم نخوش كوتن قلاصي أو دانن سورة فاتحة بخير نسالي بلين توجن ديكي دعواكين لخواي قورا بتكاتا شفاء بمان يقين تانها بمشي ولقال آواق سبكا وبوشي وآياتكاني خواه بخير يقين تانها بإياك نعبد وإياك نستعين خواه شفاء من بونيري ايقا شفاءنا نارت اوهي كاتا أجروا بعداش بمان خواه بخاطرنا وجوانا كاني ببشمانك لنعمة ورحمة خوي يا ربي خواه بسلامة إيمان من قين تنعو مالي خمان يا ربي خويا مشارة وأم خلقي مشارة بباريزي وشارة كاني تري مسلمان عبد المان خوشك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخشبو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آده گرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك ريسر زويدا

رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة

أوت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

أبرح حتى أبلغ مدمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرا.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.